بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا ما كان. ابقى صبي صغير بهذا الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، واقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان بتقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين بولياس يرجع حامل ومليان. نزلوا سوا طرابلس عالسوق هو ودوي مع سعد شيبان، هلا بيطلوا حاج اسال روق نص ساعه بيدلي الكلام. شو طرابلس يا ابني؟ بعير بسمع فيها بسمع كل لسان. تقلي بيقولوا لا لا وكبير عبلادنا فضل على كل انسان. شو طرابلس؟ ام الفقير وكل يلي تو بالفقر والحرمان المهما زمان يجور رح بيضل لهم بعد البزغان. شو طرابلس؟ هي دواء الجوع المحرور والمحروق والتعبان تما يقضيها وجع وجوع بينزل عند الفرشي السلطان. تتذكر عبدال؟ شو طرابلس؟ شو طرابلس؟ طعم الحلو مشهور ومعروف اسمه بلبنان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم وعلو الدخان. شو طرابلس؟ شو الحلا المشهور

الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس؟ مهد علم ونور طرابلس الفرار والطليان ورابطة الفيحة.

بالباب وجوامع الباب للباب تحكي جمال هندسي وعمران. شو طرابلس؟ قلعت صلاة الإيمان بعيد الفصح يبقوا بالبلاد وقت رئيس يعيد الضام والفطر والأضحى والأعياد بدارة المفتي يعيد الربان. طرابلس صوت الصلاة مسموع أرض الطيش ملتقى الأديان فيها تحبوا

0: شعاع ترابلس غزرة المأوى، شو ترابلس غير أكلة الإحسان والظلم، أول حب يسور وقلب العبد صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى تجربة وبتي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع أصل ضحايا بهيدا المجال ومع ضيوفنا نتعرف على أبرز الحلول للمشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت.

مع ULF طريقك للجامعة صار أسهل. المواصلات متوفرة لطلابنا لباب الجامعة، لا تتنقل بأمان وراحة وتوصل على وقتك. ما تخلي بعد الطريق يوقف طموحك، سجل اليوم في ULF وابدأ مشوارك الجامعي بثقة.

0: اليوم بمناسبة تكريمها من قبل جمعية المال كفى البنين، فهي صنعت حضورها بالكلمة الصادقة والفكر النبيل والإيمان بأن للكلمة رسالة تتجاوز حدود الصوت والحبر. أستاذة راسية، إن تكريمك هو انحياز للإنسان والإمارة في التنمية. نكرمك اليوم لأنك جعلت من الإعلام منبرا للوعي ومن الكتابة نافذة تطل منها الأرواح على ما هو أجمل وأعمق. فأهلا وسهلا بك بين ضيوفنا وبين أهلك ومحبينك. بداية ننطلق في الكلمات لهذا الحفل الثقافي التكريمي. حمل مسؤولية العمل الإنساني والاجتماعي بكل ما يتمتع به من عطاء والتزام ليكون صاحب رسالة تعبر عن حبه لضميته وخدمة أهلها. نال احترام الجميع وحاز على ثقتهم وحبهم. لشخصه الكريم مرحبين به في داره. الكلمة الافتتاحية يلقيها من مدير عام دار الرعاية الاجتماعية في سير الأستاذ رامي عبد الكريم.
1: أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته ومكانته فمكانته في القلب جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم أسرة مجمع الضمنية للرعاية والتنمية دار الأيتام الإسلامية نرحب بكم أجمل ترحيب. يسعدنا أن نلتقي في رحاب هذا السطح الخيري حيث يجمعنا هذا المساء لقاء عنوانه الوفاء ومضمون التقدير، لنكرم قامة إعلامية أضاءت بمهنيتها وحضورها ساحة الإعلام، عنيت بها الآنسة الإعلامية والباحثة الأكاديمية الأستاذة راسية سعادة. إن استضافة هذا الحفل في مجمعنا لشرف كبير.

0: ربنا، لأن تكريم العطاء والإنجاز هو تكريم في القيم التي نؤمن ونعتز بها، قيم الإبداع والالتزام وخدمة المجتمع. لجميع من ساهم بتنفيذ هذا الاحتفال وأخص بالذكر جمعية إنماء الفلمين بشخص رئيسها يا أحلى الدار، يا أحلى الدار المجمع مجمعكم والدار داركم. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هو أولا صديق وشريك وشبيه وتوأم في صناعة الأمل في أصعب اللحظات. مهندس هذه الأمسية الإنسانية العميقة في جوهرها الراقية في معانيها، جعل من التميز في علاقاته ونشاطاته الاجتماعية والإنسانية رمزا وعلامة فارقة على صعيد كفر بنين خاصة والتنمية عامة. إعلامية من طنيته وكاتبة من طرابلس عاصمته. تقديراً لمسيرتها التي تركت أثراً في المجتمع والثقافة، كلمة رئيس جمعية بنك خربانين الأستاذ عبد الوهاب السيد.
2: السلام عليكم.

0: ارحب بالاستاذ مازن ايوبي علي بلدي الضميه المهندس الاستاذ مصطفى سعاده فيه. السلام عليكم ورحمه الله. اصحاب المعالي والسعاده، اصحاب السماحه والسياده، ممثلي الاجهزه الامنيه، الهيئات الاختياريه، رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، الجمعيات الأهلية، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم بصفتي رئيسا لاتحاد بلدية الضنية وابنا لبلدة كفربنين، لأشارككم في هذه المناسبة الثقافية المميزة، ولأتوجه بجزيل الشكر إلى جمعية إنماء كفربنين على هذه المبادرة الراقية التي تجسد ثقافة الوفاء لأصحاب العطاء والإبداع. إن تقديم الكاتبة والإعلامية الأكاديمية الأستاذة راسيا محمد سعادة هو تكريم لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، مسيرة نفتخر بها جميعا لأنها تعكس الوجهة الثقافية المشرقة لمنطقتنا وتؤكد أن الضنية كانت وستبقى أرضاً تزخر بالكفاءات والطاقات التي ترفع اسم لبنان في ميادين الفكر والثقافة والإعلام. أيها الحضور الكريم، لقد أثبتت التجارب أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بجهد مؤسسة واحدة، بل تقوم على الشراكة والتكامل بين الدولة والسلطات المحلية والبلديات واتحاداتها وبين الجمعيات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع. فالجمعيات الأهلية بما تمتلكه من مهارات ومبادرات وخبرات وانتصاف بقضايا الناس تشكل شريكاً أساسياً للبلديات في تحقيق التنمية المستدامة. وتحرراسيا نبارك لك هذا التكريم المستحق، فهو ثمر سنوات من العمل الجاد والعطاء في ميادين الإعلام والثقافة والبحث الأكاديمي. أتمنى لك دوام النجاح والتألق وأن تبقي دائما سفيرة مشرقة للضنية وكفربنين ولبنان في كافة المحافل ومصدر إلهام للأجيال الصاعدة التي تؤمن بأن العلم والثقافة هما الطريق إلى النهضة، إلى نهضة الأوطان. ختاما أجدد الشكر لرعاة هذا التكريم ولجمعية إنماء كفربنين ولكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، راجيا أن تبقى هذه المبادرات منارة تعزز ثقافة التكريم وتكرس الشراكة بين المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية والمجتمع الأهلي لما فيه خير المنطقة. وشكرا لحضوركم والسلام عليكم. من حقل العزيمة حاكي القوافي بغنج ودلال، هيك نحن بهالأرض نبوع مي بتهدر وبتخلق الشلال، كلماتنا كلمة بتخلق الشلال، كلماتنا كلماتنا من القلب من القلب تعلم صلاة كلها حب مزركش الموال. مع قصيدة للشاعر الأستاذ حاتم ميخائيل فليتفضل.
1: لما النظر يا دار بربوع سرح، شاف اليتامى عايش جو المرح، ومركز الأيتام صفى عالدوام منبع الأحلام للمحبة والفرح. بحيي الجمعية بهيك ندوة مرتبة، بحي النجوم على الكراسي مسربة، بحي راسيا الحرة الطروحة حطت حروف المجد فوق المكتبة. شينا يا مدير بقلب صافي،

0: شكل الوفا قلبك مضافي وقدر ما نقول عنك شعر وافي ما رح نوفي حقوقك بالاوافي السقافي انت مرجعها وأملها وإذا كان الصقافي عيون إلها بيكون عيونك عيون الصقافي فبهزوني أنا عين الميل بالقلب يا أهلك صاحب الطل الفخيمة أهلا منزلك داخل صميمي الطبيعة بمبتداها ومنتهاها بدني تجيب عشكلك عقيمة الصقافي أعطيتها رونق حلاها يا ماشي عالدروب المستقيمة انت نجمة بلادي وضياها كفك أبيض ونفسك كريمة فرحة أرضنا ورقصة سماها وبركة ربنا نزلت علينا لما مرقت بحقل العظيمة نزل منها الكربيان يا راسية ما شفت زيك بخيط اللطافي توبك محيك يا نور سيطر على الديجون مشعشع طلابة بسما حيك قمة طموح وعاطفي وشعور بتسقي السقافي وشعور بتسقي السقافي انشذا ريك شفت الحلا والسحر والمنتور عاشوا سوا بدفق فيك وكل ما بشوفك يا ناس يا مجبور بأشواقي اترحم على بيك يا ناس يا كنز موهبتك جمعتي وحروف ذهبي منها سمعتي وحلقتي بجو الشاعرية يا نجمي بسما منطقتي سطعتي بيك كان سيد العبقرية وانتي خطة البي تبعتي طريقة مجد وطموح وروية اشتريتي الجهد والابداع بعتي يا مدرسة الإبا والآدمية لغير الرب ما بعمرك خضعتي وبعمرك ما وقعتي بالخطية بغرام الشعر والكلمة وقعتي وأنا جاي تقلك هالعجية بسجل الموهبة اسمك تسجل بأحلى جامعة رسمك طبعتي
1: وساهم في ان النشر الثقافي تركت اثرا طيبا في كل مكان فيه. هذا ما يجعل التكريم اليوم مسكرا بامتياز. ايوه يا منى، ابعد قليلا عن صفه رسميه وانا اتحدث بصفه الصديق، لان بعض الاشخاص لا نستطيع ان نصف علاقتي معهم بكلمه معرفه فقط. فهناك اشخاص يسبقون في اسيا منذ سنوات طوال، لم اعرف فيها فقط اعلاميا متميزا او اكاديميا ناجحا، بل فيها الانسان صاحب القلب الكريم والروح ايضا والواضع الذي يزال كل ما ازداد شفعتها. عرفت فيها صدق في الطعام والاخلاص في العمل والمحبه الصافيه للناس، وهذه الصفات هي التي تجعل الانسان اكبر من انجازاته اعمق من القلب. فالنجاح الحقيقي ليس فقط يحقق حضورا في الساسات والمنابر، بل ان تترك اثرا جميلا في نفوس من عرفوك. نقل اليوم لا لمجال من القيمه، اما قيمتك حاضره في مسيره معطائك، بل لمعبر عن محبتنا وامتنا وتقديرنا لما قدمته وما زلت تقدمينه من فكر وثقافه وابداع. نسال الله ان يبارك مسيرتك وان يرفع عطاءك مناره للاجيال القادمه. الف مبارك لك هذا التكريم مستحق، والف شكر للحضور الكريم، والسلام عليكم.
2: المدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد فليتفضل.
3: أيها الحفل الكريم، هناك بشر يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب، هناك بشر يصنعون الذهب من تراب السعي اليومي. وراسي سعادة مكرمتنا اليوم تنتمي بكل فخر إلى هذا الصنف الثاني. فإذا فتشنا في سر هذا التميز لوجدنا أن الرحلة انطلقت من الأرض، من أرض الظنية تحديدا من بلدة كفر ابنين. ففي راسي سعادة شيء من تراب الضنية في ثباته وعصاميته وجذوره الصلبة التي لا تغزها الريح، وفيها أيضا من مياه الضنية صفاؤها وكرمها ومرونتها وتكيفها مع مختلف المجالات والظروف، وفيها من هواء الطنية النقي بتجددها وتنوع مجالات عملها واهتماماتها وتميزها في جميع المجالات. من هذه جذور الضناوية نبتت قصة إرادة لشابة لم تنتظر أن يعبر لها الطريق، بل نحبت من تضاريس التحديات ووعورة المسالك مسارا خاصا بها. فالإنسان العصامي لا يولد بنسخة جاهزة من المجال. أكثر منير كما ونشكر إدارة مجمع الرعاية في الضنية على استضافتها الكريمة وعلى كل الجهود التي تقوم بها في المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية، كما ونحيي جميع الحاضرين بيننا اليوم المشاركين بتكريم الإعلامية راسية سعادة، وهم بذلك يوجهون رسالة دعم واحترام وافتخار بكل شابة وشاب من الضنية نجحوا وتميزوا في مجالات عملهم متعددة.
4: نزلت خيوط حكاية الأمل من كفر بنين لتقتحم عالم الصحافة وهي في سن 15، فكانت طرابلس الفيحاء أولى عواصم الغربة عن ضميتها. ومع إنهاء سنوات الدراسة الجامعية حطت أحلامها في الغربة الثانية في سن الدنيا بيروت لتبدأ

مساء الخير لأهل الخير. أعذروني أن لم أبدأ اليوم بتعداد الأرقام، ليس لأنها لا تستحق التقدير. لم يكن الطريق سهلاً، كان مليئاً بالوحدة والأسئلة والخذلان أحياناً، وكان مليئاً بأبواب أغلقت في وجهي حتى تعلمت أن أصنع أبواب بيدي. في كل بلد وصلت إليه كنت أبدأ من الصفر، لا اسم يسبقني ولا أحد يمهد لي الطريق. كنت أحمل حقيبة صغيرة جدا وحلما كبيرا جدا، وأقول لنفسي كلما تعبت أكملي فلعل الغد يحمل ما يستحق كل هذا الصبر. واليوم عندما أنظر إلى الوراء لا أرى البرامج التي قدمتها ولا الكتب التي ألفتها ولا المدن التي عشت فيها. أرى تلك الفتاة الصغيرة التي رفضت أن تجعل الظروف أقوى من أحلامها. في كل مرة شعرت بها أن الرحلة أصبحت أصعب من قدرتي، كان الله يرسل لي سبباً جديداً لأكمل وأكمل. وربما لهذا السبب لم أحقق كل ما حققته لأنني كنت الأقوى، بل لأنني لم أتوقف عن المحاولة. وفي كل مرحلة من حياتي كان هناك شعور واحد يرافقني، ليت والدي يرى هذا اليوم. واليوم وأنا أطلع من هنا وستبقى مهما ابتعدت تنتمي إلى هنا. شكرا.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدماغ.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزل.
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: الحرى ممددا على
4: فراش الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: تعرف يروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر، لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. فأنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أأنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أأنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار

أمواج غناك وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أأنساكِ أأنساكِ.

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: والتسجيل
1: 60 عوارف من القص لكل مكان صفحه كانوا على الفيسبوك او على التيك توك. اليوم متفاجئ

0: شارع جميل حضرة بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل انا سبق صورت قبل مرة صورة، هالمرة عم اصور. السلام عليكم احمد، كيف؟ كله تمام؟ ليش الحال؟ احمد اللي ما بيعرف المحل محلك بشارع جميل عم فلافل بس. اوكي سبق قبل مرة صورنا فيديو، عطنا صورة عادية، هالمرة صور فيديو. للي عارف اللي بدي يستفسر المحل موجود هو موجود وين موجود؟ هو موجود بالشارع جميل عدرا؟
1: ايه مفرق سيبزر.
0: مفرق؟
1: مفرق
0: سيبزر. مفرق سيبزر. عمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك. هي الفلافل. السندويش قديش؟
1: 70,000.
0: السندويش 70,000. والنزيلة؟
1: 60.
0: 12 قرص؟
1: 60,000.
0: الله يرزقك يا رب. تعالوا نفعوا هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم واسعاره كثير مناسبة. جاي اذكر بالاعمال لو سمحت يا مرو.
1: عم بنشارع جميع عدرا مفرق سيبزرق.
0: اوكي. الله يعطيك العافيه. هيدي الصبيشه من عند احمد مثل ما هي. بندوره كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. قديه هيدي الصبيشه احمد؟
1: 70,000.
0: الله يبارك فيك ويكثر من امثالك، انت عم بيع بحق الله ولين بقى طيبه كمان.
1: الله يعزك.
0: يلا صار بتوصينا بشيء؟
1: على راسي، الله يبارك فيك.
0: يلا.

0: المي ببلادنا لولادنا، بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكثر من 4000 سنة، عندي أكثر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكثر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدق على ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة على لقمة كعكة وعصير خرنوب، تركت الحكاويت يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق، ربيتهم على المحبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات

الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما كن

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في

0: بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل: انتهى الزمن الذي يعربد فيه المختلف.

0: حكاية حكواتي إذا حكى عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يروي عنه حتى ينروى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه مرآة حياة لحاضر يغنيه؟ أو زرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ودنيا، فيحاء تحضنه ومآثر تأويه، هو معلم بل موئل للحاضر والتاريخ، تعيشه ويعيشك بكل ما كان منه وفيه. هنا أوغلت التواريخ في جنباته، واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه، وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

0: بعد فترات طويلة من حبس الأنفاس والتوترات التي مر بها لبنان والشرق الأوسط، يبدو أن العالم بدأ يتنفس الصعداء بعد انفراج الوضع الإقليمي. فهل نحن على أعتاب مرحلة استقرار أم أن الهدوء هش وسيتبعه الانفجار الكبير؟ أهلا بكم في أولى حلقات برنامج خارطة الطريق الذي يبث عبر منصة نيو ميديا وأيضا عبر جريدة سفير الشمال الإلكترونية. أرحب بضيفي الدكتور خلدون الشريف، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير وممنون أن دعوتوني لأكون ضيف الحلقة الأولى بخارطة الطريق، وإن شاء الله نقدر نرسم إحنا ويكي خارطة الطريق.
0: أهلا وسهلا فيك. بهذه الحلقة دكتور رح نناقش ملفات عديدة، أهم الملف اللبناني وأيضا حنناقش ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بداية، الأحداث يعني مزدحمة ومتسارعة بشكل كبير، ولكن بدنا نبدأ بالملف اللبناني. كيف قرأت كلمة رئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون الأخيرة الذي وجهها للبنانيين؟
1: يعني أنا بعتقد أنه فخامة الرئيس ماشي بطريق كله وعر وكله أفخاخ، والفخ الأول بقلبه هو الضغط الأمريكي لجمعه مع نتنياهو بأقرب وقت، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحقيق مكاسب سريعة quick wins، ولبنان وضعه ضئيل لدرجة أنه ما بيقدر رئيس الجمهورية يمشي على خطى دونالد ترامب، خاصة بملف يتعلق ببلد صار له بيعتدي على لبنان من لما تأسس، يعني قصدي إسرائيل التي تعتدي على لبنان من لما تأسس. والمقاومة في لبنان هي جزء أصلي من نسيج أهله، تبدل الشكل أو اسم المقاومين، ولكن ظلت عم تتعامل مع إسرائيل كدولة معتدية. وإسرائيل مارست كل أنواع عدوانها على الجنوب منذ 50 سنة و60 سنة.

0: لذلك إذا بدنا نروح على الخطاب بنلاقي أنه الخطاب يرضي المسار التفاوضي من مال، ولكن في الوقت عينه يسعى لتأمين قدر مقبول من الإجماع لخوض المفاوضات وعدم الاستعجال بذلك. يعني ما حسيت أنه الرئيس، يعني خطاب الرئيس من مال كان صلب وصارم باتجاه بعض الأمور، ولكن من مال تاني استعمل الغموض البناء.
1: هل يمكن للرئيس عون يعني كان أنه يستعمل غير طريقة، وخاصة أنه اليوم عم تشوف يعني سيذهب إلى مفاوضات ونتكلم عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كيف ممكن يكون موقفه، وخاصة نحن بنعرف موقف ترامب من الحزب الله؟
0: شوفي، المفاوضات مفاوضات، والإنسان ما بيتفاوض مع صاحبه ورفيقه، بيتفاوض مع خصمه وعدوه. لكن اللقطة الأساسية هي ما يتعلق بدعوة الرئيس ترامب للرئيس عون ولبنيامين نتنياهو. بالمبدأ والمطلق أصلا ما في ولا دولتين بالعالم بيكونوا بنزاع، بتبلش المفاوضات بلقاء، اللقاء يكون تتويج لنتيجة المفاوضة. نحن قدمنا مسار كتير طويل مع الإسرائيلي، مش مسار يوم ويومين وشهر وشهرين. الإسرائيلي اليوم بيننا وبينه في مشاكل تتعلق بالأرض، بالأمن، بالدمار، بالأسرة، في كثير ملفات عليقة، بمزارع شبعة، بقرية الغجر، اشتغلنا الترسيم البحري، رسمنا البحر بيننا وبين الإسرائيلي أوكي قطع. لذلك أنا ما لا أتوقع، وأنت أمام عدو محترف يحترف التفاوض ويحترف قضم الأراضي وقضم الحقوق وبالتالي ما يعني ما بيقدر فخامة الرئيس يروح يلبي دعوة الرئيس الأمريكي بالسرعة اللي طالب الرئيس الأمريكي من جهة، وما ضروري على الإطلاق أن يؤدي التفاوض إلى اتفاق. وأنا بعطيك مثال على ذلك. منذ سقوط بشار الأسد إلى اليوم، أول شيء جربوا يعملوا الأمريكان أنه يعملوا مفاوضات مباشرة بين السوري والإسرائيلي، ونجح توم بارك أن يجمع وفد سوري ووفد إسرائيلي في باريس مرات عديدة بدون إعلام ومرة مع إعلام. إلى الآن امبارح عم بسمع الرئيس السوري بأنطاليا فورم عم بيقول أنه الإسرائيلي عمليا التفاوض معه منه مسكر، ولكن إسرائيلي لا زال يحتل الجولان، ونحن لا يمكن أن نقبل بأي اعتراف بالجولان أرض منا لسوريا، واثنان ما زال الإسرائيلي شاخص على أرض بجنوب سوريا. بالتالي الإسرائيلي مش أنه إذا اتفق وقال أنا بدي أعمل يعني حيعمل، بيقدر بده ياخد، وكل ما بتعطيه بده أكثر. طيب، هل من مزيد؟
1: يعني هون هل تعتبر دعوة ترامب للرئيس رئيس الجمهورية ونتنياهو ليكونوا بلقاء مباشر، هل تعتبر أنه هي نوع من فخ لحتى مثلا يصير هناك مشاكل داخلية في لبنان؟
0: ما مر قبل فخ تاني، يعني أنت بتتذكري أنه قبل بليلة قيل أنه سيحصل وقف إطلاق نار،
1: نعم،
0: وطلع الرئيس ترامب قال نحن سنجري اتصال بين الرئيس اللبناني ونتنياهو. وأنا برأيي هذا كان فخ من نتنياهو مش من ترامب، لأنه نتنياهو وقف إطلاق النار بالنسبة له مقتل، خاصة اليوم 56% من الإسرائيليين لا يرغبون أن يراه في رئاسة الحكومة.
1: صحيح.
0: فهو كان بده يأمن مكسب، قال إذا بده وقف إطلاق النار خليني ألقط اتصال مع رئيس الجمهورية بلبنان. بالنسبة لنتنياهو، اتصال مع رئيس جمهورية بلبنان يفتح الآفاق أمام صدامات أهلية أو أمام خضات بالشارع. نتنياهو بيربح، بس لبنان ورئيس الجمهورية بيخسروا. فبالتالي استطاع رئيس الجمهورية أن يتجاوز الفخ الأول. كل ما هو ماشي بالتفاوض كل ما بيطلع أفخاخ، وعلى رئيس الجمهورية لكي يخرج من الأفخاخ أن يتحصل بمجموعة أمور. أما الأمر الأول فهو تأمين أوسع إجماع لما بيروح على تفاوض حول مسألة، هيدا أول. ثانيا، لبنان من مؤتمر بيروت 2001 أو 2002 مبادرة الأمير عبدالله قبل ما يصير ملك، تحدث عن المبادرة العربية التي تتحدث عن عودة يعني إعادة وجود فلسطين وإلى آخر. لما صار طوفان الأقصى، الإسرائيلي والأمريكي ضغط على المملكة العربية السعودية ضغوط هائلة لتدخل في اتفاقات أبراهام. استندت المملكة العربية السعودية في رفض لذلك على أولا عقد قمة عربية إسلامية بنوفمبر 2023، بعدين بنوفمبر 2024. فإذا استندت إلى موقف عربي

0: عربي وإسلامي لتقول نحن لا نمانع من السلام شرط تأمين مسار غير قابل للرجوع في تأسيس أو في وجود دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية.
1: تمام، ولكن اليوم
0: بهالمعنى بس خليني أكمل أفل لك الجملة. بهالمعنى رئيس جمهورية يجب أن يستند على ركنين، الركن الأول هو شبه الإجماع الداخلي، والركن الثاني الارتكاز على المبادرة العربية والدول الإقليمية مثل السعودية ومصر وغيرهم، يلي بيقدروا يساعدوا لبنان في الإحاطة أو في الدعم أو في التغطية من الانخراط في اتفاق غير مؤتي لا للبنان ولا لأنك.
1: طيب هلأ أنت عم تحكي كلام منطقي، ولكن في حال ما لقى هيدي مساعدة أنت عم تحكي عنه ورفض يروح فوضات، شو تبعات
0: أنا ما قلت ولا مرة ما يروح فوضات، بيروح على لقاء ما بيروح اتفاق
1: او على اللقاء وين مجبر انه
0: ما في مجبر
1: لا تستطيع.
0: في مثل انجليزي بيقول تستطيع ان تجر الحصان الى بكة الماء لكن لا تستطيع ان تجره ان يشرب. لا ما في شيء اسمه.
1: طيب
0: بالمفاضله والبارنه بين لقائنا والاستقرار الداخلي، يعني الاستقرار الداخلي في كل شيء.
1: ايه ولا يعني اليوم بتشوف انه هيدا فخ من افخاخ اسرائيل للاسرائيل القتال الداخلي او للعلم يمكن الاهليه اللي عم يحضروا.
0: كان اللي نشفه وزاره الخارجيه تتيح لإسرائيل العمل رغم وقف النار إذا شعرت أن هناك خطر آتي.
1: بلش الإسرائيل كان في خطر.
0: إذا كان الوضع كذلك، وأنا ما عندي معلومة، بس أنا بتوقع حزب الله لن يتحرك كما تحرك بعد 27 تشرين. ما حيصبر 15 شهر يتعرض ل 15,000 اعتداء إسرائيلي أو طيران إسرائيلي أو اجتياح إسرائيلي أو رمي سم أو قتل 500 مواطن أو مقاتل ما شاء. ليرد. أنا بعتقد أنه هيدي يوم ما بقى يسري موضوع إسرائيلي بيضربه هو منضرب، أنا ما بعتقد بقى بيقدر يقطع. لذلك أنا بتوقع إما أن يحصل وقف تم وناجز إطلاق النار من جهتين، كل خرق قد قابل بخروقاته، وهذا اللي شفناه. يعني الإسرائيلي ادعى أن عبوة ناس قد انفجرت في مجموعة جنود إسرائيليين، 5 اللي هن 2 منهم جروحهم خطير. معلومات بتقول أن هاي عبوة كانت موضوعة مش جديدة، بس الإسرائيلي حجج فيها، يروح يعمل خروق ويطلع درونز ويضرب ويقتل.
1: هل هذا شيء معروف؟ خاصة يعني إسرائيل عم تدي الخروقات، واليوم كانت عم بتقول إنه هي خلال الخط الأصفر سترد يعني عسكريا وستقبنا تحتية، وهي وصفت إنه تحرك في جنوب يشبه تحرك في غزة. اليوم لبنان هو سيناريو غزة جديدة.
0: هذا ما بيعود اسمه أطلاق نار.
1: إيه.
0: وأنا ما بعتقد إنه وزين القوى ستسمح الآن أن يوجب الله على قبول بشروط هيك. ما عم نيح ولا أبيح، بس أنا بعتقد إنه
1: يعني شو حرد؟
0: يعني إذا أوصوا بوس.
1: اليوم هيدا
0: مثل ما عم يحصل هلا،
1: يعني هاد نهايه
0: طبعا
1: عن جد رجع القتال وعاد عمليات
0: 10 ايام. مشان هيك فتت 10 ايام نعمل فيها تيست تنشوف كيف بحفظ وقفت لغنط. خلي شوف انه الكل جدي ما يعني الكل أرهق، حتى الاسرائيلي أرهق. الاسرائيلي اليوم عنده 600 طبيب بلبنان بحرب، هو رقم كثير كبير بالعوده لارقام 60، رقم كثير كبير، فتعرض لخسارات كبرى. حزب تعرض لخسارات هائله على المستوى المدني. يعني امبارح شوف الارقام، الوحدات السكنيه اللي دمرت بنت جبال 6000 سكنيه، هي بنت جبال يعني كم وحده سكنيه. بالتالي انا برايي اللي يحتاج الى وقف اطلاق نار، ولا يجب ان يكون هذا وقف اطلاق النار موازيا بحيث لا يعرض اللبناني للقتل والاعتداء قبل الاسرائيلي، وان يلتزم حزب الله بهذا الوقت.
1: طيب اذا ما نحكي عن ميزان الربح خساره، اليوم اسرائيل يدعي بانه ربح وتمرك بمناطق بجنوب لبنان وبعده مرود، وحزب الله يعني بيقول صمود، مجرد الصمود بوجه اسرائيل هو ربح. اليوم برايك مين هي الجهه اللي بتلاحظ

0: لبنان بصراحة، دخل إسنادا لإيران حين اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران. نحن كلبنانيين ما كان لنا علاقة بالحرب يلي أطلق حزب الله إسنادا لإيران أو انتقاما للخامنئي. هيدا إذا بدك تحكي الواقع. بالتالي حزب الله بالمعنى الداخلي خسر الكثير الكثير. يعني اليوم قطعا البيئة الحاضنة لقلوه هي بيئته، ولكن كان هناك بيئة أوسع بكثير اعتبرت أنه هذه المعركة والمعركة التي سبقت حتى أسناد طوفان الأقصى لم يكن مرتبطا بمصلحة لبنانية، بل كان مرتبط بمصالح أخرى غير لبنانية. وهيدا اللي اليوم عم نشوفه بكل السردية السياسية اللي عم تطلع بكل محلات بالعالم. فما في ربح وخسارة هون يعني بالمعنى المطلق،
1: يعني لا يعتبر هناك رابح بهذا،
0: ما مبين، ما خلصت المعركة،
1: ولكن خسارات حزب الله مثل ما قلت هي خسارات كبيرة،
0: وخساراتنا تانيه ومن قليل.
1: طب طالما عم نحكي هيك، يعني في انتخابات إسرائيلية اليوم باتت قريبة، قناة الإسرائيلية القناة 12 بس التقرير وقالت أنه 70% من الإسرائيليين بيقولوا أنه وقف العمليات العسكرية في لبنان هي خسارة كبيرة، وأنه هو ما أمن عودة السكان إلى الشمال، يعني ما عطاهم الأمن اللي كان وعدهم فيه، وبالتالي هيدي خسارة لنتنياهو. هل بتعتبر هذه الحرب حتنهي سياسيا؟
0: إن شاء الله ينتهي سياسيا بحرب وبلا حرب، لأنه نتنياهو شيطان رجيم بالمعنى المطلق. هو يعني أنت مقدرة إنه عدد الذين قتلوا في غزة يقارب 100,000؟
1: صحيح،
0: 100,000 بني آدم قتلوا، إنه اعتبرهم شو غزة كلها عم تقاتل؟
1: ولكن هو يتصرف بإعاز أمريكي.
0: لا يتصرف بإعاز أمريكي، هو مغطى أمريكيا بس.
1: مغطى يعني وبكل،
0: بس في فرق بين الإعاز وبين المغطى. يعني هو اليوم بيعمل يفعل ما يشاء، ما حدا بيقول له شو عم تسوي، بس إنه أنا ما بعتقد إنه أمريكان قالوا روح اقتل. هو وظيفته قناعته.
1: طب إذا الأمريكان قالوا له نحن ما بدنا إياك تقتل،
0: بيوقف قتل،
1: والدليل معناتها هو عم يتصرف بحسب ما بدهم.
0: لا، ما هيك معناتها. معناتها هو عم يتصرف مثل ما هو بده، أخذ ضوء أخضر من الأمريكان، بس مش الأمريكان عم يقولوا روح اقتلوا اقتلوا عمل كذا، هني عم يقولوا له روح دافع عن نفسك وعم نغطيك. هو مجرم بطبيعته نتنياهو. نتنياهو من جابونسكي، من فلسفته، فلسفة أبوه تقوم على ما يلي. هو يقول، أو معلمه أستاذه يقول، نحن والعرب، ما بيسموا الفلسطين فلسطينيين، بيسمون عرب، نحن والعرب كعنزتين على جسر، واحدة منهم فيها تقطع التانية بدها تكب التانية على النهر. سياسة نتنياهو تنص على كبنا على البحر، العرب، كل العرب، أو على النهر أو اللي هو. فإذا هي سياسته، قناعاته هي إذا لما لا تستطيع أن تحصل عليه بالقوة احصل عليه بقوة أكثر. هذه سياسة نتنياهو. بالتالي انت ما في، كيف بدك تروح تتفق مع هيك زلمه؟
1: ولكن خليني اكفي معك النقاش. يعني اليوم امريكا هي تعتبر انه هي تنقذ العالم انسانيا، وهي رافضه للحروب وللقتل وبدها السلام. يعني اليوم عم تشوف كل هالقتل بغزه، واليوم كانت عم تشوف كل هيدا بلبنان. وقف اطلاق النار هو اجى بسبب المفاوضات يلي بدها تبلش تعمل تعملها. يعني ممكن كانت امريكا قادره انه تاثر عليه بمطرح ما، ولكن كان يمكن شو مصلحته.
0: شوف،
1: خلينا يعني نفسر.
0: أو خلينا نقول ما يلي. إسرائيل وجدت في هذه المنطقة، زرعت في هذه المنطقة لتنفيذ أجندة الغرب. قبل أمريكا كانت أجندة بريطانيا وفرنسا وإلى آخره.
1: هذا يعني اللي عم نقوله،
0: هيدا بالبداية. وهي نشأت لأنه هيدا المنطقة فيها ثروة. أجوا ناس من برات هيدا المنطقة، من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وروسيا وأوكرانيا ومن وين من كان، وفاتوا على هذه المنطقة واستعملوا الاستيطان والقتل وإلى آخره. اليوم أمريكا صار عندها أبعاد أخرى بالمعركة. يعني اليوم الشرق الأوسط هو جسر، منه هو هدف، لأنه الهدف محقق الأمريكاني. أنه اليوم الأمريكاني بالنفط هو زعيم بالنفط. مشكلته الأمريكاني ظل عنده عائق وحيد في هذه المنطقة، اللي هي الجسر بين هذه المنطقة والصين، اللي هي إيران. فإذا سقوط إيران في الفلك الأمريكي يضيق الحصار على الصين، استعمل القوة الضاربة في هذه المنطقة لتحقيق هذه الأهداف. مين القوة الضاربة؟ إسرائيل. بالتالي إسرائيل هي أداة من أدوات السياسة الأمريكية الكبرى. ولكن ما بيكفي تكوني أنت أداة بسياسة كبرى، كمان في جزء بيكون عندك سياسة إليك. يعني أنا حتى مثلا حتى بلبنان، أنه اليوم في ضغط إقليمي وضغط دولي، بس في دينامي

0: ديناميك داخلي. ديناميك الداخلي بيقدر يجيب رئيس حكومة ويطير رئيس حكومة، بيجيب وزير وبيطير وزير، بيعمل قرار وبيلغي قرار. الديناميك الإسرائيلي بقيادة نتنياهو هو ديناميك الدم والقتل المستمر والقوة والقوة المفرطة، وإذا في قوة أكثر من مفرطة بيستعملها. يعني في أمريكا عندها أجندة أكيد، إسرائيل جزء من أجندة أمريكا، ولكن في إسرائيل عندها كمان أجندتها اللي عم جرب تنفذها بالغطاء.
1: يعني بطريقة أو بأخرى هناك مصالح لأمريكا تصب يعني بما بنفس المكان يلي الإسرائيل عم تتصرف فيه ضد العرب.
0: ما في مشكلة.
1: هيدا اللي كنا بدنا نوصله. طيب بدنا نحكي شوي عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في نقاط التفاوض صارت معروفة، الملفات يلي طارحينها، ولكن ترامب عم شوفه عم يستعجل يعني النتائج، وعم بيقول إنه نحن سننجح بهذه المفاوضات وسنحقق كل اللي بدنا إياه. برأيك اليوم بتشوف إنه هذه المفاوضات حتنجح؟
0: شوفي، انا بشوف انه كمان مثل ما حكينا على لبنان انه الكل له مصلحه باطلاق نار. انا بعتقد بعد اللي حصل بايران وبعد اللي حصل مع امريكا باتت الحرب الامريكيه على ايران عبء ولم تعد مكسب. بمعنى انه انت استعملت القوه المفرطه، قتلت القياده صف الاول صف الثاني صف الثالث، ولكن لازالت ايران تقاتل بقيادات صف رابع غير معروف. واعطيكي مثال ناخذه على لبنان. المزرة الإسرائيلية التي تكبت في بيروت يوم الأربعاء والتي أدت إلى استشهاد 380 مواطن، بيطلع نتنياهو بيقول أنه ما قمنا به هو شيء مثل البيجر. طبعا كان يكذب، لأن عدد المدنيين الذين قتلوا في هذا الاعتداء الإسرائيلي هو أضعاف مضاعفة لعدد المقاتلين أو المنتسبين لحزب الله الذين قتلوا. بمعنى آخر، ما كان بيشبه البيجر ولا بمحل، كان يهدف إلى إرهاب أهل بيروت السنة منهم خاصة، بحكي صراحة، لتحريضهم على الشيعة من ناحية، ولدفعهم دفعا لدعم مسار السلام ومسار التفاوض الذي يؤدي إلى شكل من أشكال الاستسلام اللبناني لإسرائيل. هيدي إسرائيل. ليش عم أقول هيك؟ لأنه الأمريكي استعمل كل ما لديه من قوة مفرطة بإيران، ضرب المفاعلات النووية، ضرب كل المصانع المتعلقة بالصلب والنفط وإلى آخره. ما النفط يعني إلى حد ما، ما النفط لأنه النفط خاف يطلع سعره كتير. ضرب المؤسسات الدولية بكاملة. طيب شو عنده بعد أهداف؟ عنده هدف وحيد كان، قال إذا بتتذكري أنه معنا وقت، إذا ما بدون يلتزموا أنا راح أضرب الإمدادات النفط. جنع ليه الكون؟ الكون جنع ليه أنه اليوم كان برميل النفط 100-110-120 بيصير 200 دولار. 200 دولار الناس ما قدرت تحمله، فبالتالي تراجع نحو هذا الضرب. وانتقالوا المخرج انه فات الباكستاني يلاقي وقت ليلاقي مهله لحتى مدد المهله وعملها اسبوعين للتفاوض مع ايران. فاذا الامريكي ما عاد عنده اهداف حقيقيه بيقدر يحققها من ضرب ايران اكثر. ايران بالمقابل سياستها شو؟ انه انا وانا الغريق فما خوفي من البلل. انا غرقان وانا عندي كل اللي بده ينضرب انضرب. فاذا انا مصلحتي انه اذا انا عم بغرق غرق كل اللي حوالي حدي حتى يحسوا بالالم والوجع والغرق. هيدي سياستهم اللي تكلوها واللي اشتغلوها. هل هذا يعني ان هناك منتصر تكلوها واللي اشتغلوها؟ هل هذا يعني ان هناك منتصر ومهزوم؟ لا، يعني انه لم يعد هناك من مخرج عسكري، فبات التفاوض المخرج الوحيد. ما في الا التفاوض، فحملوا حالهم وراحوا على التفاوض. بالتفاوض يريد الامريكي ان يظهر نفسه وان حقق أهدافه كاملة. هذا هدفه. بيطلع ترامب كل يوم بيغرد بيقول غبار نووي بدنا ناخده كله، مصاري ما في، هرمز نحن منسكره إلى آخره. بيطلع الإيراني اليوم بيقول لا، آسف أنا حسكر هرمز أولا، ثانيا أنا ما حقبل أنه حدا يعني يتعرض بدون ما أتعرض له، ثلاثة وقف اطلاق النار بلبنان أنا جبته ما حدا تاني جابه. نحن بيربط بينه وبين الأذرع الأخرى ويلمح إلى أنه لازال لديه اليد الطولة في إغلاق باب المندب.
1: وباب المندب صح.
0: ماشي. فبالتالي اليوم نحن وصلنا على محل ليس هناك مخرج إلا التفاوض. قد يتعرض التفاوض لهزات، قد تحصل ضربة هنا وضربة هناك، قتل هنا وقتل هناك،
1: لكن يعني ممكن يوصلوا لنتيجة بعبر
0: أكيد التفاوض. بدهم يوصلوا لنتيجة. ليش ما يوصلوا لنتيجة؟ أصلاً إذا برجع لك أنا بالأصل لما أجد فانس على إسلام أبا هو وقليباف وعرقجي وكلهم قالوا انه لا في عدد كبير من النقاط تم التوافق عليها، اللي ما اتفقنا عليه اذا بدك دل

0: ثلاث نقاط.
1: نعم.
0: على القليلة مثل ما فهمنا. النقطة الأولى هي النووي، تخصيب 20 سنة، 10 سنين، 5 سنين. النقطة الثانية هي المضيء، مين بده يأخذ مدخول من المضيء إذا بدنا نأخذ مدخول من المضيء. والنقطة الثالثة اللي هلأ عم تتضح أكثر وأكثر هو حزب الله.
1: كنا عم نحكي عن تصريحات اليوم، ترامب عم يطلق كتير من التصريحات وعم بيكون كتير متفائل، ومن يعني آخر تصريحات كانت عشية لقاله، قال أنه نحن لن نعيد سنت للإيراني من الأموال المجمدة، وأنه سيأتي بالمخزون النووي إلى أمريكا عبر جنوده، وأنه هناك يعني إيران وافقت على وقف دعم حماس وحزب الله والجماعات المسلحة بالوكالة. يعني هول كلهم هو عم يقول وافقت عليهم إيران،
0: يعني استسلمت إيران،
1: يعني عم يقول أنه إيران استسلمت. ولكن بالمقلب الآخر إيران ردت وقالت أنه في مواقف كتير هو عم يحكي عنها ولكن نحن ما قلنا، ما قبلنا فيها وما قلناها. اليوم هيدا نوع من أنواع الضغط بالتفاوض اللي عم يمارسه ترامب
0: طبعا.
1: ولوين بيوصلوا؟
0: طب بيوصلوا على حلول وصل. يعني أنه اليوم قائد أو قائد الجيوش الباكستانية بقي بإيران تلتية بقي عم بفاوض، ورجع طلع من إيران بيردوا الإيرانيين أنه نحن أبلغنا أننا نذهب إلى الجولة المقبلة، معناتها سما اتفقنا. طيب شو بيعمل بايلة ترامب؟ بيرجع بيستعمل الصواريخ، بيرجع بيضرب ليحقق شو؟ ليعمل شو؟ الغاية تبعيته شو؟ أول على آخر بدك تقعد على الطاولة وتشوف وين بدك توصل على قواص مشتركة. ما في، ما بعتقد أنه المسافة كتير كتير كتير بعيدة للاتفاق بين إيران وأمريكا، ولكن قد تحصل جولات أخرى قبل قبول منطقة التفاوض المختلف،
1: جولات عنفية يعني.
0: ربما.
1: ولكن عم بيقول يعني هو بدنا نستعيد نستعيد
0: النووي،
1: ولكن مخصص. إيران قالت إنه هي لن تخرج النووي من أرضها.
0: بدنا نشوف يعني نحن يعني هلأ ما بعرف أنا ما
1: نحن عم نجرب يعني نفسر هيدي المواقف.
0: ما فينا لأنه هو بيقول بدي أخده كله، هوليك بيقولوا لا أنت ما فيك تأخده كله، ما بيطلع برات إيران. بدنا نشوف وين بدنا
1: يعني بيّن هناك نقاط خلافية كبرى.
0: أنا شايف أنه مبين أكثر أنه في بروباغندا قوية كثير من الطرفين، كل طرف يحاول أن يقول أنني أنا المنتصر. هيدي هي، ومثل بلبنان، مثل بالضبط مثل بلبنان. يعني مبارح عودة النازحين والإطلالات المكثفة لنواب حزب الله والمسؤولين بحزب الله والتهديدات العالية الصقف وإلى آخره، وأنه نحن انتصرنا وبنت جبال طلعت لم تسقط بنت جبال وإلى أخونا، وبنت جبال طلعت لم تسقط بنت جبال وإلى أخوه، كله جزء من السرديات للقول أن طرف لم يهزم.
1: لا، ولكن إذا بدنا نجي نربط الاثنين ببعضهم بنشوف أنه إيران فتحت مضيق هرمز، ولو هلأ بلشوا
0: رجعوا سكروا.
1: أوكي رجعوا يسكروا، بس ولكن رضخت. بالمقابل كان عم بيقول ترامب أنه نحن لن يعني نتخلى عن الحصار إلا لتنتهي المفاوضات. هون بنشوف أنه رضخت إيران قبل أمريكا.
0: أنا ما شفت أنه رضخت إيران، وما شفت أنه إيران فازت. أول شيء عباس عرقجي قال
1: عم نحكي بالتفاوض مش فوز عام.
0: فتحنا عباس عرقجي قال فتحنا هرمز لأنه وصلنا لاتفاق وقف الأحمر بلبنان، ربط هرمز بلبنان. واحد. اثنين، اليوم لما ترامب قال امبارح أنه نحن مسكرين مكملين على المرافق الإيرانية، قرينا أن عشرات السفن دخلت إلى المرافق الإيرانية، فإذا ونشافت. وبالتالي يعني مني شايف هي أكثر من بروباغندا شغالة بشكل كثير كثيف لتحسين شروط التفاوض للطرفين.
1: عظيم. طيب في حال نجحت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اليوم من أهم أهداف تنقول أمريكا ويعني البيبي مثل ما بيقول ترامب، بيقول أنا سألتقي بالبيبي نتنياهو، يعني هذا كلام بدل قديش هو حاضنه لنتنياهو. إذا تمت هذه المفاوضات وصار تقاطع مصالح واتفقوا إيران الإيرانية والأمريكية أنه سيتم سحب السلاح من القوات المسلحة كما بيقول مثل ما بيقول ترامب، إذا تم سحب السلاح اليوم من حزب الله، اليوم برأيك يعني إيران استطردخ لطلب وممكن أنه يتم سحب السلاح؟
0: في أنا برأيي أنه سلاح حزب الله خلص دول. رأيي شخصي كمواطن لبنان اليوم وطرابلسي واللي بدك، سلاح حزب الله خلص دول. يبقى أن تجد الوسيلة والسبيل لنزع هذا السلاح، لكن لا، ليس هناك في التاريخ سابق أن نزع سلاح مجموعة مسلحة، ما كانت هذه المجموعة إلا بطريقة ثالث لهما، إما بهزيمتهم العسكرية المطلقة وإما بالتفاهم معهم. من كوريا لإيرلندا لتركيا هلأ عبد الله أجلان، ما في ولا سابقة أنه أنت قدرت تجرد السلاح وأنت واللي معه سلاح منه قاعد معك على الطاولة. بالتالي هذا موضوع يتطلب حوارا داخليا، والداخلي اليوم ما بقى يتعلق حصري موضوع استراتيجي دي.

0: صار يتعلق ليا موضوع نزع السلاح. كيف وليه وكيف بده يسهل هذا الموضوع لخدمتنا، وكيف بدنا نحمي لبنان، وكيف بدنا نعزز الجيش والقوى المعازبة. هون ايران بتقدر تساهم سياسة، ولكن نحن بحاجة انه نعمل الدوفوار عنا داخل لبنان، بمعنى ان علينا نطلق حوار وطنيا حول امور عديدة. الامر الاول والاساسي هو بدنا سلاح. خلص ما بقى الموضوع سياسي يتعلق بسيادة لبنان. لبنان سيد، لا يمكن يكون هناك سلاح ودولتين داخل، ما بتصير بقى. واحد اثنين، هناك موضوع يتعلق بالدستور. نحن طرنا عينين الطائف 180، هلا بال 2026 ما طبقنا الطائف، طبقنا واللي طبقناه طبق تنسيبيا او مع الطائف واسمه الدستور. كمان لازم نقعد نحكي كيف نريد تطبيق الدستور، اي قانون بدنا. الطائف بيقول وفق المحافظات على النظر بتشكيل المحافظات، لا مركزيه اداريه بدنا اياها، كيف لا مركزيه سياسيه، لا مركزيه اداريه، لا مركزيه موسعه، لا مركزيه ضيقه. بدنا نخليك العدد الكبير من البلد ولا بدنا نزمه إذا بدنا نعمل مركزية.
1: لكن دكتور يعني أنت خدت بدي حدد شوي. اليوم في حال كما أن تقاطعت المصالح وإيران بطلت تدعم حزب،
0: هيك حكي ليش هالسؤال ما بيتحقق؟
1: لا عم بسألك
0: ما بيتحقق
1: إذا بطلت تدعم اليوم حزب الله شو
0: مصير؟ ما بيتحقق
1: ليش ما بيتحقق؟
0: لأنه ما بيتحقق. إنه ليش بدك سؤال افتراضي؟ الله هو روح إيران هيك إني عم بيقول،
1: مع أنا عم أقول لك
0: ليش
1: أنا عم
0: بقول لأنه ترى بده هاي.
1: لا إذا المفاوضات أفضل
0: مين قال لك حد ليش بدك تفضي؟
1: ممكن شيء مقابل شيء،
0: ماشي ما فيك تفضي الفرضية،
1: خلينا
0: نحدد الفرضية. أنا ما عندي جواب عليها. أنا شخصيا بقدر إنه يتعلق بحزب الله. حزب الله يقول اليوم أننا نخضع لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه إيران. ما إطلاق النار اللي وافق عليه لبنان طبعا، بدون جد لبناني ما كان وقف إطلاق النار، بدون رئيس الجمهورية أن يتحدث على ترامب وأن يطلق المفاوضات. عقد الجلسة اللي عقد واشنطن إن سفير إسرائيل وسفيرة لبنان ما كانوا وقفوا إطلاق النار. لكن أنه بدنا نقول أنه اليوم اللي بده يجي بكرة الصبح أنا بطل دعم حزبه وبطل دعم عطله مصر، شو بيكون عمل؟ لا ما بتصير.
1: طيب
0: مش يعني أقصود، بس هي ما بتصير،
1: لأنه هناك من يراهن أنه ستسحب إيد عن حزب الله وحزب الله وحده، يعني شو مصيره؟
0: ما بعرف هذا المراهن شو عنده علم بعلم السياسة
1: هناك من يراهن
0: وعلم السياسة وعلم الدين. لأنه الارتباط الإيراني بحزب الله هو ارتباط عقائدي مادي معنوي سياسي ديني.
1: طيب بما يخص خينا إذا بدنا نحكي عن اليوم، هل قادر داخل اللبناني الحل اللبناني أن يعني تعد لبنان أو أن قدر أن تجعل حزب الله يتخلى عن السلاح، يقدروا ينزعوا من السلاح منه؟
0: نفسك يا ست، في شيء بهالحياة اسمه تفاوض، في شيء بهالحياة اسمه وساطة، في شيء بهالحياة في شيء بهالحياة اسمه وساطات، في شيء بهالحياة اسمه لقاءات. انت ما بتقدر تنزع السلاح بالقوة. لو بنقدر كان الاسرائيلي عملها. انه الاسرائيلي شو عمل كل اللي عمله؟ شو كان عم بيقول من سنة 2006؟ طلع قال انا قضيت على 70% من قدرات حزب الله بال 2006. منيح بال 2024 امبارح عم بيقول نتنياهو لم يعد حزب الله هو حزب الله ذاته تبع سيد حسن نصر الله، صار مثل ظله، يعني شيء ظل. طيب يا أخي إذا هذا الظل أنت عم تجبل ما فتت، طبعا دمرها وست ألف مبنى واللي بدك إياه، بس بالأخير ما فات عم تجبل، ما احتل ما خلصها. بالتالي بدك من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني يعمل اللي ما قدر الجيش الإسرائيلي بدعم فائق من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي واللي بدك إياه يقدر يعمله. أصبح أمام هذا الوضع شو قدام الحكومة اللبنانية تعمل؟ أن تطلق مفاوضات جدية للبدء بتفكير بمستقبل لبنان. ما بيقدر حزب الله يكون أجندته 100% إيرانية، ما بيقدر. ما بيقدر مجموعة مسلحة ما عنده ولا رؤية سياسية للبنان تفاوض عن لبنان. بس أنت بنفس الوقت ما ممكن تقدر أنه تحل مشكلتها إذا ما عاد تحكيت معه. واضحة الفكرة؟
1: أنا واضحة الفكرة عندي، ولكن هل من الممكن أنه يقدر يفاوضوا معهم؟ دائلهم عم يجربوا يعملوا طاولة
0: بدك تدلك يجرب بدك تدلك يجرب بدك تضلك تجرب، ما بتنجح وبصير في كذب وبصير في لوفك، بدك تضلك تجرب لأنه ما عندك خيارات.
1: يعني نحن اليوم عم نحلل.

0: داخلي. نحن بحاجة لحوار وطني، على هذا الحوار الوطني أن يكون مستندا إلى تلاقيات وتقاطعات إقليمية. وأنا أجزم أن المملكة العربية السعودية وإيران يعملان سوية لمنع الفتنة في لبنان. من هون بيجي استدعاء الوزير علي حسن خليل لزيارة الرياض، هو نتيجة اتصال إيراني مع المملكة وطلب بعدم تصعيد التوتر. كنا بدنا نعمل مظاهرة السبت، ما بعرف قديش أدى بوجه الرئيس نواف سلام، زموه وكشوه. كانوا بدهم يعملوا مؤتمر لدعم الرئيس الحكومة تبع بيروت منزوعة من السلاح، زموه وكشوه. كله هيدا له مرتبط بأداء إقليمي يسعى لاحتواء الأزمات في لبنان. نحن يجب أن نستفيد من هذا المناخ. إذا كان هناك من مناخ يؤدي إلى توافقات إقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وتركيا، وباكستان عم تحل القصص بالإقليم هناك بين إيران والسعودية، هيدا بيكون مريح للبنان. يجب أن نلتقط الفرصة وأن نفتح باب الحوار الداخلي. والحوار الداخلي ليس حوارا بين أحبة، وليس حوارا بين متوافقين، هو حوار بين متخاصمين، هو حوار بين مختلفين.
1: يعني أنت كمان هون عم تحكي لي شوية خيال، ليش؟ لأنه اللبنانيين أي متى قدروا يوصلوا لأنه يعملوا حوار، أو أي متى قدروا يوصلوا؟
0: لا، فإذا أنت ما لقطت علي تماما شو قلت.
1: قصدك أنه بده يكون هناك تعاون يعني إقليمي، ولكن
0: الطائف لم يكن ليقر بقرار لبناني لو ما نعمله حاضن.
1: وأنا
0: قلت لك بالأصل،
1: هل نفذوا الطائف؟
0: مليون.
1: شو عم ينفذوا؟
0: ماشي. إقرار الطائف اليوم بده احتضان إقليمي لحوار وطني بلبنان.
1: هذا اللي عم نقوله، هل يمكن انه ينجح؟
0: ما عندنا خيار تاني؟
1: ما بعرف، انا عم بسالك.
0: نفتح حار؟
1: انا عم بسالك، هل يمكن
0: أعطيني.
1: نفتح حار؟
0: لا، عم
1: نروح لخيار تاني.
0: لا، انا عم بسالك مين بده يفتح حار؟
1: ما بعرف
0: مين الطرفين اللي بدهم يفتحوا.
1: يلي يعني متمسك بسلاح، يلي
0: فتح حار وبعدين
1: بيبقى السلاح.
0: شو
1: لو
0: بيبقى؟
1: فتح حربية شو؟
0: والبلد بيبقى يعني؟
1: هلا بدي أسألك سؤال، ليش هلا كان في بلد؟ نحن عنا كان في بلد؟ اليوم هيدي الحرب اللي أنت سميتها حرب عباسية، أو كانت يعني
0: أنا ما سميتها حرب عباسية،
1: أو سميتها يعني تنقول وراها إيران.
0: ايه؟
1: اليوم حزب الله باسم إيران يعني افتعل هيدي الحرب.
0: اوكي.
1: ايه شو أنت هون بتشوف إنه نحن اليوم
0: أنا عنا إذا بلد؟ إذا أنا بدي أحكي من موقعي كرجل سياسي،
1: تفضل.
0: بقول وظيفة السياسي أن يسعى لتجنيب بلده الخضات والمعارك والصدامات، وأن يسعى لتثبيت سيادته، وللسعي دون كلل على تأمين إجماع وطني لحماية البلد من خلال الإحاطة الإقليمية وخاصة العربية فيه.
1: اليوم خلينا نحكي اقتصاديا، مضيق هرمز عم يتم الضغط على هيدا المضيق. اليوم شو تأثير هيدا الإغلاق يلي عم يتم كل شوي؟ شو حيكون هذا التأثير اقتصاديا؟ واليوم هو ورقة رابحة بيد من؟
0: إلى هذه اللحظة ورقة رابحة بيد إيران وبيد أمريكا، لأنه أمريكا اليوم عندها نفط وعندها غاز عم تبيعه لكل أوروبا وكل بلاد العالم وعم تربح مصاري. ولكن على المستوى الاقتصاد العالمي أمريكا وكل الدول عم تنأذى، لأنه أمريكا وكل الدول عم تنأذى لأنه المستهلك الطبيعي تأثر. فبالتالي هي أزق كاتش 21، مو بالكاتش 21 يعني واحد الآن بين المطر أو السودان. فتح مضيق هرمز هو مصلحة دولية بدون أدنى شك، لكن دون توافق سياسي من الصعب يفتح. توافق سياسي لأنه إذا ضرب أمريكي وسكروا الأمريكي والإيراني رد عليه والأمريكي رد الإيراني، بيضلوا مسكر مضيق هرمز وبيضل النفط يغلق، وما حدا مصلحة بالنفط يغلق.
1: يعني اليوم الواقع الاقتصادي إذا المفاوضات بعدها وقلت حتكون طويلة، هذا الواقع مستمر وقت طويل ولا وقت طويل؟
0: لا، المفاوضات الطويلة مضيق هرمز فتح امبارح،
1: ولكن
0: سكر
1: عم يرجع يسكر.
0: سكر اليوم بيرجع بيفتح بعد بكرة. بالتالي بدك توصل على محل تقولي نحن اتفقنا على 1 2 3 هول، وفي 5 6 7 ما اتفقنا عليهم ناخد وقتنا ونحكي فيه. بس في أول نقاط اللي إلهم علاقة بالأمن وبالمضيق هرمز، بوقف اطلاق النار بلبنان، بوقف اطلاق النار بإيران، يجب أن يتم التوافق عليه. هلأ اليوم منقول التخصيب 20%، التخصيب 10%، التخصيب 17%، فينا ناخد وقتنا في هيدا.
1: طيب بس هلا أنا استوقفني موقف لو رجعنا شوي لبنانيًا. كماتي عمل موقف وقال إنه نشكر الرئيس يعني يلي شكر القاتل ولم يشكر إيران يلي ساعدت لبنان وإنه طفح الكيل وإذا الرئيس ذهب للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل نحن من طريق وهن من طريق. اليوم بس يعني هيك كيف بتقرأ هيدا الرد؟ هذه ردود شو كيف بتقريها؟
0: في انقسام بلبنان واضح، في انقسام بلبنان، لكن ميزان الإبان بالبلد هو رئيس الجمهورية. بالتالي رئيس الجمهورية من أول أولوياته أن يعيد فتح قنوات الاتصال مع كل القوى السياسية ليذهب إلى مفاوضات محصنة بموقف لبناني قريب إلى الإجماع. بالضبط محكوم يحكي مع حزب الله.
1: هلأ بضوء كل هالتطورات يلي عم بتصير اليوم برأيك مين اللي رح يرسم خارطة الطريق؟ مين يعني رح
0: أول شيء الأمريكاني طبعا جزء أساسي من رسم خارطة الطريق. كل ما يجري الآن في هذه المنطقة مرتبط باستراتيجية الأمريكية التي تقتضي بمحاصرة الصين وقطع طرقات حلفاء أو أصدقاء. الثاني اللي بيرسم الطريق هو المحور السني اللي عم ينضج اليوم بالمنطقة، ولكن هو محور سياسي من محور ديني. الدول السنية الأساسية الكبرى يعني سعودية ومصر تركيا وباكستان. الثالث اللي بيقدر يساهم برسم الطريق هو الإسرائيلي بتخريب كل ما يمكن أن يكون مفيدا للآخرين. الرابع اللي بيرسم خارطة الطريق إيران وخطتها المستقبلية، تنشوف كيف بدها تران وخطتها المستقبلية، تنشوف كيف بدها تتوكل على الله وكيف بدها تنخذ الإقليم وإما سلبا كما جرت العادة.
1: طيب بالنسبة للبنان اليوم كيف بتشوف شكل لبنان بالمرحلة الجاية؟
0: لازم نروح نناقش تطبيق الدستور ونسحب سلاح حزب الله. أبدا ما في حل تاني، وبخلاف ذلك نحن منفوت من تحت الدلفة إلى تحت المزرعة.
1: برأيك إذا انسحب هيدا السلاح اليوم الإسرائيلي سيلتزم سينسحب؟
0: الإسرائيلي ما بيلتزم مع لبنان أصلا. حضرتك قلتي اللي قال له لنتنياهو enough is enough هو ترامب، ما أنا. اللي مانع على الإسرائيلي أن يوقف إطلاق النار نظريا هو ترامب، ما أنا. بالتالي أنت بتستعيني بالإدارة الأمريكية وبالإقليم اللي محب للبنان للضغط على الإسرائيلي بعدم القيام بخطوات مؤذية.
1: طيب اليوم بتشوف لبنان بلش يسلك طريق مختلف، اليوم بلش يعمل علاقات، وخاصة شفنا الرئيس امبارح بكلامه قال يعني نشكر الرئيس ترامب الصديق. يعني اليوم نحن ما كنا نشوف لبنان عنده صداقة مع أمريكا بهذه الطريقة.
0: لا ما صحيح.
1: اليوم بتشوف
0: على طول كان لبنان عنده صداقة مع أمريكا،
1: ولكن نحن من فترة طويلة معزولين عن العالم.
0: ماشي ماشي بس إنه نحن
1: بعد فترة العزلة عم بحكي.
0: ماشي بس إنه لأنه إذا طلع الرئيس ترامب قال هذا الرئيس القوي اللي هو جوزيف عون بده يرد له الرئيس عون هذا الرئيس الصديق. طيب. يعني هيدي من ضمن
1: هيدي تداعياتها كيف بتشوفها هيك على لبنان؟
0: بدنا نستفيد منها إيجابيا مش سلبيا. يعني في فرق كبير إذا نحن اندفعنا كتير باتجاه أمريكا. نرجع للي كان يقوله كيسنجر، إذا رحنا كتير على أمريكا بتعورنا أمريكا، وإذا عدنا بلا أمريكا مننأذى. فأنت بدك تزيد، بدك تقيس التوازن اللي قلته بالقبل. الوضع الداخلي هش يحتاج لرعاية وصيانة، ما حدا بيقدر يرعاه ويصونه إلا رئيس جمهورية متوازن يمثل الجميع وحكومة أكثر تمثيلا إذا بدك وحدة وطنية. هيدا كله بده شوية جهد، ونحن اليوم في فرصة حقيقية قدام لبنان إنه طبق دستوره ويبلش جديا يحكي بسحب السلاح.
1: نعم. طيب ما فينا يعني نكون عم نحكي بطرابلس، بدنا شوي هيك نتطرق لموضوع طرابلس. كانوا عم يحكوا بالفترة الأخيرة أنه طرابلس في خطر، هناك يعني جماعات مسلحة تتحضر لأحداث مرتبطة بسوريا. اليوم إذا فيك يعني كمان نحكي عن هالموضوع باختصار.
0: شوفي سوريا الرئيس أحمد الشل ليس لديه ولا رغبة أن يكون جزء من المشهد اللبناني لأن ما فيه يكفي، وهذا مش تحليل. الاتصال اللي حصل بين رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الجمهورية السورية والرئيس الفرنسي ماكرون سببه كان أن هناك كان حديث يتصاعد أن السوري يريد أن يدخل إلى لبنان من البقاع للإطباق على حزب الله هو والإسرائيلي. طبعا هذا وهم، هذا وهم. اتصل الرئيسان برعاية فرنسية، ولكن قبل ذلك من أعد المسرح لهذا الاتصال هن المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر. بالتالي نرجع من عيد، أي مشهد داخلي مرتبط بخارطة إقليمية يجب أن يكون له رعاية إقليمية. لا السوري عنده رغبة ولا عنده القدرة. اليوم شئنا أم أبينا هناك 70-80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وين بده يفوت السوري؟ المجموعات المسلحة اللي حكيوا عنها بطرابلس ربطوها بسوريا. سوريا لا ترعى مجموعات مسلحة ولا ترغب برعاية

0: مجموعات مسلحة. سوريا لا ترعى مجموعات مسلحة ولا ترغب برعاية مجموعات مسلحة وليس لديها الإمكانية برعاية مجموعات مسلحة على الأقل حتى الآن. بعد 10 سنين ما بعرف, بس حتى الآن من مبين علي. بالتالي هذا وهم ركبوه سردية للتحريض المذهبي والنفخ بالتحريض المذهبي, ولكن واضح بعد شوي أنه ما فيش منه.
1: تمام. هلا نحن خلصت حلقتنا, بس عندي سؤال أخير لك. شفناك بصورة أنت وال السفير البخاري.
0: نعم.
1: اليوم هيدي زيارة شو كان سببها؟ إذا فينا نفوت
0: أول
1: على العميق.
0: أول شيء إن الذي بيني وبين السفير البخاري عميق جدا وتاريخي. منذ جاء إلى لبنان إلى الآن وتربطني فيه علاقة صداقة وأخوة, وأنا أستمع إليه وهو يستمع إلي.
1: شو استمعت إليه؟
0: كل حب للبنان. عدم رغبة بحصول فتنة على الإطلاق ولا نوع من أنواع الفتن, لا سنية شيعية ولا لبنانية لبنانية. ثلاثة, إنه يجب أن يحتضن الناس في لبنان كلهم بما فيهم اللي تعرضوا للتهجير والقتل والتهجير من بيوتهم وتدمير بيوتهم. بالتالي الجو السعودي هو جو توافقي استيعابي احتضاني بخلاف كل ما نسمعه على وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام خاصة للجهات الممانعة.
1: إيه بدأت يعني السعودية عم تلعب دور مهم. بدي أشكر وجودك معي.
0: شكراً لك. شكراً على الاستضافة.
1: شكراً لك.
0: والله يوفق.
1: وجودك معي.
0: شكراً لك. شكراً على الاستضافة.
1: شكراً لك.
0: والله يوفقكم ببرنامجكم وإن شاء الله موفقين بكل شيء.
1: شكراً. أشكر جميع المتابعين وأذكر أن الحلقة ستبث عبر منصات نيو ميديا وأيضاً عبر جريدة أو موقع جريدة السفير الإلكتروني. شكراً.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن. تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها الستين. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في، أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجراً بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50؟ أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 100 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 100 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

0: من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.
1: انك تقطع بطريقة خاطئة بتعرض حياتك وحياة المواطنين للخطر. التعاون واجب لنحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. احترام القواعد بيضمن سلامة المشاة وانسيابية المرور. بالنهاية سلامتك بتبلش بخطوة خليها تكون صحيحة عبر الطريق بأمان. تنظيم السير من مسؤولية الجميع.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة فاخترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم، صدقنا صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدعي في الكنائس؟ هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم، نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة، أنا أخو عمامة فلان وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين، سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون
ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع، يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقات لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية. بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة.

الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقاً للجامع المعلق. وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا؟ هذا السؤال. فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم، وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها. فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم، وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال بتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا متقيدون بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش وما ممكن تعديل الأيمن في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتنا، كما يتاح لأي من الحكومات تقديم مقترحات قوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب منها.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة، نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، النساء كلهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: حتى النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاق من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنطه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس الشمال لأم الكاثوليك المطران إدوى ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات دون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد شيء تقريبا دمي انه يقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخاف شوي الديمقراطية وبتحد وين الحرية، ولكن كمان لها اليات ولها فوائد.
1: ثم مداخلات مقطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب، طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء الشريفي، وكبارة، وممثلي السادة مطرابلس الشيخ محمد إمام، ومطران الأرثوذكس فرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبة، الأستاذ نصر عدرا، أستاذ دانيس، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهة المختصة.

0: وراء كل لوحة فنية قصة، وراء كلنا رؤية، لكن وراء كل جيل من الفنانين والمبدعين هناك مؤسسة أكاديمية تؤمن بموهبتهم وتصنع مستقبل في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا ويتغير فيه مفهوم الإبداع وتزداد فيه صعوبات التقييم وسوء العمل. فالسؤال، كيف تحافظ كلية الفن الجميلة والإمارة على رسالتها؟ وكيف تعد طلاب إمارة على رسالتها؟ وكيف تعد طلابها في مستقبل أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا منهم؟ ضيفتنا اليوم هي شخصية أكاديمية كرست مسيرتها للتدريس والبحث العلمي والإدارة الجامعية، وتشغل اليوم منصب مديرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول في الجامعة اللبنانية الدكتورة نوال بوداني. في هذه الحلقة من بودكاست نبض الجامعة سنناقش أبرز القضايا التي تشغل طلاب كلية الفنون الجميلة والعمارة من واقع التعليم والتحديات اليومية إلى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، وصولا إلى رؤيتها لمستقبل الكلية ودورها في إعداد جيل من المبدعين. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك
0: دكتورة. اليوم كيف بلشت رحلتك بمجال الفنون والعمارة؟
1: ما بخفى عليك، لما كنت بالمرحلة الثانوية والقسم العلمي منه دايما يومتها الاتجاه كان لاختصاصات، إذا كنت حالة ثانوية دايما كان الاتجاه للطب للهندسة، هيك كنا نشوف. أنا كنت حابة إنه يكون بمطرح بيخلق شيء بين المنطق والبدع، لذلك قدمت على كلية الفنون الجميلة والعمارة حد الدخول، وكان فعلا خيار صحيح. لحسيت إنه الهندسة العمارية هي بتكون مزيج بين المنطق والبدع، والحمد لله بعدني مكفي سيرة وأعتبر إنه كان صحيح.
0: شو أول مشروع حضرتك عملتيه ولا حضرتك متذكرتيه؟
1: هذا المشروع صراحة اللي على طول بتذكره هو إذا بدك المرحلة بحالة التخرج، مشروع تخرج أنا اخترته نهاره، كان له حياته، كان له يومها ظروفه. نهاره حبيت أنه أعمل قصر جمهوري بميدان سباق الخيل، ما اجى عشوائي الاختيار، ولكن اجى الخيار نهاره. نحن كنا بأزمة بآخر الحرب الأهلية والانقسام اللي كان، وكان ما يسمى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية كانت نهايتها تقريبا، وكان القصر الجمهوري يومها مهدم جزئيا. حبيت انه يكون مشروع القصر الجمهوري هو شيء جامع بين اللبنانيين. نعم، اخترت القصر الجمهوري اللي هو بمنطقة بتجمع ما يسمى كان يومها بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية اللي هو ميدان سباق الخيل.
0: حلو. اليوم مين كان يعني بأثر هذا الشيء على مسيرتك؟ من الشخص اللي كان له تأثير على هذه المسيرة؟
1: شوفي، يمكن بدي لك أكثر حدا أثر فيه هو الوالد صراحة، الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان هو الداعم، كان مشجع، كان شايف في عندي يعني قدرات،

بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للعمل، كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين. في ظل تسارع نمو الصناعات الإبداعية والفنية على مستوى العالم، تتزايد الحاجة إلى متخصصين يمتلكون معرفة موسيقية أكاديمية وقدرة على توظيفها في التعليم والإنتاج الفني ومختلف مجالات الموسيقى الحديثة. وفي لبنان تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة تجمع بين الموهبة والدراسة العلمية وتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الموسيقى والإنتاج الصوتي والثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علمياً وفنياً في مجال الموسيقى.
1: نعود إليك دكتورة من بعد هذا الإعلان. هذا الإعلان من تنفيذ استوديو الإعلان والتواصل البصري، وطبعا حيكون في بعدين إعلان لكل قسم موجود بالكلية. كل فيديو بده يكون تقريبا مدته بين الدقيقة ودقيقة ونص. ولكن اليوم شو هي الاختصاصات اللي موجودة بكلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول؟ تحكي لنا أكثر عن التخصصات الموجودة.
2: نعم، نحن بالكلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول عبارة عن 6 اختصاصات.
1: 6
2: اللي هي قسم الهندسة المعمارية، قسم الهندسة الداخلية، الفنون الإعلانية والتواصل البصري، قسم المسرح والسينما، وقسم الفنون التشكيلية.
1: تحكي لنا أكثر شوي عن كل اختصاص، يعني الطالب ليه ممكن يفوت بهذا الاختصاص؟
2: نعم، شوفي هن متنوعين ولكن غير متنافسين ولكن متكاملين.
1: حلو.
2: يعني إذا بتشوفي أنت 6 اختصاصات بتحسي أنه كل حدا عنده، كل اختصاص عنده هويته ولكن ما بيتنافسوا ولكن يتكاملوا.
1: نعم.
2: عرفتي؟ يعني إذا بتشوفي الطالب دايما قبل ما يفوت لعنا على الكلية على طول بيكون عنده شغف بشيء معين، لذلك بيختار هو شو بحب. عرفتي؟
1: نعم. اليوم كيف تصفين يعني الإدارة بأنه عم تكون إدارة لهدول كل التخصصات الموجودة؟
2: نعم. هو هون صعب الموضوع شوي.
1: مسؤولية يعني.
2: مسؤولية لأنه في عندك 6 أقسام متنوعة.
1: 6 أقسام.
2: ولكن شوفي، أول الإدارة هي إذا بدك أنك تديري هالست أقسام وتحترمي كل قسم هويته ورؤيته ويتكاتفوا مع بعض مثل ما حكينا لحتى توصلي أنه تنجح الكلية بشكل عام.
1: شو أول مشكلة واجهتيها وقت استلمت الإدارة؟
2: شوفي أنا ما كان عندي مشاكل إجمالا، لما لا أبدا، يعني حسيت حالي أنه الحمد لله قدرت أنه فوت بثقة بال.
1: في تحديات كنت عم تواجهها خلال هذه السنوات الأخيرة؟
2: شوفي إذا بتروحي على التحديات، نعم، نحن بالفرع الأول لكلية الفنون الجميلة والعمارة يعني تعرضنا خلال السنتين الماضيتين، يعني إذا بدك من 24 العدوان الإسرائيلي بال 24 إلى غاية هلأ 26، يعني كانت مرحلة شوي صعبة، ولكن الحمد لله قدرنا ندير الأزمة وحولناها تقريبا لنجاح وصمود.
1: كيف حولتوها؟ كيف قدرت تديروا هذه الأزمة؟
2: أوكي، هيدي الشغلة كل التكاتف بين جميع الأقسام، الأساتذة، رؤساء الأقسام، الإداريين، الموظفين، كلياتنا كنا عم نشتغل لمصلحة الكلية. هيدا اللي نحنا أمن لنا جو إذا بدك منسجم مع بعضنا قدرنا نتابع من خلاله مع الحفاظ على الجودة التعليمية والعملية الأكاديمية.
1: اليوم يعني نحنا كلية الفنون الفرع الأول كانت بقلب الحدث، كيف كان عم يصير في تواصل حتى يكون يعني شوي الظروف كانت صعبة أكتر لإلكم؟
2: صحيح، كانت الظروف كتير صعبة وما بيخفي عليك كان في قلق، كان في خوف، ولكن كلياتنا مع بعض مثل ما عم بقلك، إدارة، إداريين، موظفين، أساتذة، رؤساء أقسام، حتى الطلاب كنا عم نتواصل معهم دايما دايما بشكل يومي إجمالا. الأساتذة كانوا عم بيتواصلوا مع طلابهم، عم نعرف وين عم بيكونوا، عم نشوف معاناتهم، عم نحكي معهم، كنا نوع من السند.
1: كان معكم الداتا تاعيتهم، عرفتوا مين الطلاب اللي نزحت؟
2: نعم نعم، قدرنا نعرف كل الطلاب، حتى عملنا هيك مثل جوجل فور

0: معرفنا وين كل الطلاب اللي كنا يعني نتعاطى معهم، اللي كان عنده مشاكل كان عم بنكون نحن متنفس لإله، عم بيخبرنا شو وضعه. يعني كانت حالة شوي صعبة.
1: شو أكثر حالة أثرت فيكم بهالفترة؟
0: لكي
1: قصة حدا من الطلاب حكي لكم؟
0: بتعرفي لما بتشوفي إنه الطلاب رغم هني بقلب الأزمة وبقلب هيدي الصعوبات وبقلب هيدي الحرب اللي كانت موجودة، والنزوح من بيتهم والدمار وإذا بديك للموت والاستشهاد
1: هو في أهالي طلاب كانت
0: نعم كان في أهالي هون، اللي في كتير ناس منهم طلاب فقدوا أهالي هون، فقدوا أخوتهم، فقدوا ناس عزيزين على قلبهم. ولكن بتعرفي شفنا صمود قوي كبير، يعني كان عنده الطالب إصرار عن جد إنه نحن إمتى بدنا نرجع نبلش نحن بقلب الحرب.
1: برغم هالظروف كان هو
0: نعم كنا بهيدي الحالة حقيقة. يعني
1: اليوم كيف قدرتوا انتم تعملوا موازنه يعني بين العام الدراسي اللي هو لازم يستمر وبين الظروف اللي عم تصير اليوم تواجه الطالب؟
0: صحيح. نحن اول شغله كنا بدنا نحافظ على جوده التعليم،
1: صح،
0: وبدنا نحافظ على العمليه الاكاديميه وتكون متوازنه كمان للشيء الانساني.
1: نعم.
0: للطالب، يعني الطالب ما كان عندنا رقم، لا هو انسان، كنا نتعاطى مع الطلاب بطريقه كثير انسانيه، ولكن مع الحزم ببعض المطارح لنحافظ على جوده التعليميه للكليه الجامعه اللبنانيه.
1: كاداره شو تعلمتم بخلال هذا
0: الظروف؟ المرونة صراحة، والإنسانية أكثر وأكثر، وتسمعي أكثر وأكثر، يعني بس تقدري تسمعي وتكوني بتسمعي كل أسئلة الطلاب وتجمعي شيء مع بعض، مع بعض التوازن إذا بدك. هيدي تعلم كتير.
1: هل ممكن أشهد مشاريع تخرج عن هيدي الحالة؟
0: نعم بقدر. أنا السنة الجاية إن هيدا الشيء يظهر تر، لأن إحنا كنا أوريدي مين نحن بمشاريع تخرج، وكان في عدد مشاريع اللي هي عكست ال 24.
1: اليوم هذه الحالة كيف غيرت الطاقة بين طالب وبين الإدارة؟
0: ليكي صار في أكثر، إذا بدك ثقة، صار في تواصل أكثر. بتعرفي أنت طالب وين هو ساكن، شو عم بيعمل، شو عم بيفكر، بده منا شو يطلب منا، ونحن كلنا زين
1: الحمد لله. اليوم شو الإنجاز اللي بتعرفي فيه أكثر شيء؟
0: شوفي لما الإنجاز ديك بال 24 نحن عملنا معارض من سنة ال 24 أيار ال 2024 اللي من بعد استلال الإدارة، أنا حبيت إنه يكون ربيع فعلا ربيع. عملنا معرض تقيل لقسم الفنون التشكيلية بال 24، رجعنا عملنا معرض ربيع الأرض لقسم المسرح والسينما، كتير حبيتهم. كان تنفس، يعني لقيت الطالب بين الكلية والمجتمع برا.
1: في مشاريع اليوم شغل عليها هلا حديثا؟
0: كنا الشين صراحة قبل الحرب بمشاريع كتير حلوة كتير إنسانية، كنا مفكرين وبلشنا الحرب كنا بصد انه نحن نقدم لوحات للمستشفيات الحكوميه اللي هي عندها علاقه مع الجامعه اللبنانيه، اللي يعني افليت كليه الطب الجامعه اللبنانيه، لانه كنا حابين انه هيدي اللوحات قلب هالمستشفيات اللي هي بتزيد جال، يعني اضافه الى العلاج بيكون كمان هي لمحه فن ابداع. نعم
1: واحد شوي
0: غير يعني للاسف اجت الحرب وقف الموضوع شوي. طبعا بدنا نكفي، نحن اكيد حنبلش فيه يعني ببيت العام الجديد وحنشتغل عليه بصيفية. وكمان في شغلنا كتير نحن على بعد 2024 اللي هي إدارة الأعمار من 2024، كان عندنا كتير شغل مع نهابة المهندسين، اشتغلنا مع البلديات اللي كانت هي بحاجة للجامعة اللبنانية، وفعلا لا كنا قد المسيح بهذا الموضوع
1: الحمد لله. نعم. هو أننا قدنا شك يعني نوم بالجامعة اللبنانية وبالإدارة اللي تكون موجودة فيها. لكن اليوم شو أكتر مشكلة حضرتك بتسمعية المطلب؟
0: هلا الظروف إذا بدك الاقتصادية، الظروف الحياتية، الظروف المادية، ما هي الاقتصادية عم والظروف، في كتير ظروف إنسان نحنا هيدا اللي عم بسمعه الطلاب دايما. ولكن
1: اليوم بتحاول الإدارة أن تحل المشكلة، يعني هذا أثر كمان على حواقع الطالب.
0: صحيح، نحن حاولنا أن نكون مع بعضنا كإدارة ورؤقصام وأسير ساعد الطلاب، نحول يعني الإمكانيات، وحتى كان في شيء على صعيد براد من دون
1: شو الشركة اللي أنتوا عم تقدموا للطالب لتساعدوا أكثر بهذا الظروف؟
0: حيخليها في إشي يعني هيك تقدم بشكل مثل بيقولوا مساعدة من كل الألم، مساعدة أولا معوية.
1: شو الشيء اللي كنت حابة تقنيه بس ما قدرت؟
0: إجمالا صراحة توصلنا أنه نقدم

0: وعم بيوسع آفاقه أكتر، ولكن من دون ما يتخلى عن فكره الإبداعي. دايما بده يكون في ضوابط لهذا الشيء، وعم يعني نشتغل عليه بالكلية صراحة.
1: يعني اليوم أنت برأيك كيف لازم الطالب يتعامل مع هدول الأدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: بده يعتبرها تفيده وتساعده، بس ما بتستغني عن الإبداع اللي عنده أبدا.
1: هل ستدخل أدوات الذكاء الاصطناعي على المناهج اليوم بالكلية؟
0: أكيد. هلأ نحن بطور تطوير المناهج، ودكتور عصام هو رئيس لجنة تطوير المناهج، ونحن حكينا كلنا مع بعضنا بكل الفروع والأقسام أنه حيدخل تدريجيا على المناهج الجديدة بكل قسم.
1: اليوم دكتورة بحسب وجهة نظرك ومسيرتك، كيف تغير مفهوم الإبداع وقت فات التطور التكنولوجي؟
0: ما تغير. شوفي الإبداع دايما الهوية. بدك تفتشي عن الهوية. هيدي الهوية أنت، هيدي لإلك أنت، هيدي شخصيتك. ولكن قديش فيك أنه الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي والرقمي أنه يفوت، هو حيساعدك، حيساعدك لحتى تطوري نفسك، ولكن من دون الاستغناء عن هويتك.
1: اليوم سوق العمل هل بيستحمل يوم خريجين من طلاب كلية الفنون برأيك؟
0: لك سوق العمل عم بيعاني بكل المجالات بكل القطاعات، وطبيعي انه ينعكس على خريجين الفنون التشكيلية، يعني الفنون الجميلة والعمارة. ولكن كمان لما الطلاب عم بيشتغلوا على حالهم عم بيحاولوا يواكبوا اذا بدك سوق العمل، وقديش بيكون طبعا في تنافس هون، قديش بيكون الطالب هو عنده قدرة اكبر، عم بيشتغل على حاله اكتر، في جهد اكبر، عم بيكون موجود بالسوق.
1: اليوم طالب وين بيقدر يكون موجود بسوق العمل بضمن التخصصات اللي هي موجودة بالفنون؟
0: موجودة. نحن موجودين وين ما كان بسوق العمل. نحن بالإبداع اللي عنا هو هيدي الميزة لكلية الفنون الجميلة والعمارة. إذا بدك موجودين.
1: شو أكتر الشيء اليوم تخصص موجود موجود مطلوب بسوق العمل برأيك؟
0: إذا صحيح يمكن الفنون الإعلانية.
1: فنون الإعلانية.
0: نعم هلأ هيدا الفنون الإعلانية هو إذا بدك اختصاص كتير مطلوب. حتى أنا بشوف إنه كل طالب الشهادة اللي حياخدها هي باسبور، جواز سفر عم بينطلق فيه لحتى يقدر يشتغل. مزبوط. هو شو بيقدر يكون عنده إمكانيات ومهارات بتساعده لحتى يكون بسوق العمل.
1: اليوم في نوعين من سوق العمل. نعم. في طلاب اللي بتقولك أنا بدي وظيفة، وفي طلاب اللي هي بتفكر أنها تروح على الفريلانسينج، يعني العمل الحر. أيه. اليوم أنت برأيك شو هو الأحسن، أو شو بتلاقي أنت بتعطي للطالب؟ وين
0: أنا عم بشوف الأكترية من الطلاب لا عم بيروحوا على الفريلانسر، وأنا بشجعهم كتير لأنه هيدا الموضوع بيعمل لهم ملف مهني عظيم، بينفتح على الحياة اللي فعلا هي حياة عملية.
1: نعم. برأيك كيف ممكن يطور هذه المهارة؟
0: بده يشتغل على حاله، بده يشتغل، يعني بده يجرب، ما بده يوقف، بده يكون طموح، بده يكفي، بده يكون عنده إصرار لحتى يوصل، بده يكون عنده إصرار.
1: يعني هدول المهارات لازم يمتلكها. نعم. كل خريج
0: 100%
1: لا يقدر ينجح بسوق العمل.
0: نعم. يستعملها كأدوات لحتى هي تساعده ويوصل.
1: طيب اليوم نحكي شوي أكتر عن الواقع الكلية. نعم. اللي هو بهالظروف الصعبة، ولابد أنه نحن شوي نحكي عن المستقبل. وين بتشوف الكلية بعد 5 سنين؟
0: حتكون بتصور الكلية منفتحة على قطاعات كتير ومؤسسات كتير.
1: وين بتحلم أنك تشوفيها؟
0: عم بحلم شوفها يكون في تكامل بينها وبين كل القطاعات اللي موجودة، يعني إن كان بالداخل أو بالخارج، وفي تواصل، في تواصل، يعني دايما نحن عنا تواصل لحتى نأمن هيدي الفرصة. عم نحاول إنه يكون في تواصل مع كل المؤسسات.
1: كيف عم تمشي اليوم الخطة الاستراتيجية للكلية؟
0: بهيدا
1: كيف عم تتواصل مع الخارج؟ يعني نحكي شوي أكتر عن هيدا الموضوع. اليوم الكلية كيف بدها تحقق هيدا الهدف؟
0: نعم، من خلال العلاقات. العلاقات كتير مهمة، يعني من العلاقات، انتبهي مش الإدارة بس بتعملها، العلاقات هن الأساتذة، هن إذا بدك علاقاتهم بيسمعونا شو عندهم، بنتسمع لهم كتير منيح، بنحاول إنه نعمل مثل ما بيقولوا كادر للموضوع يكون ينسجم معنا يعني، وعم نحاول إنه نتواصل.
1: اليوم في تواصل هلا حاليا مع
0: اكيد عم بيكون في تواصل دائما مع، يعني بقول لك مثلا باخذ مثال على ذلك بقسم الهندسه الداخليه، نحن عنا على طول ناس عم تحكي معنا من مؤسسات اللي هي بحاجه لطلاب الجامعه اللبنانيه، وهذا الشيء انا عن جد بفتخر فيه. يعني في جامعات كتير، بس نحن ككليه فنون بالجامعه اللبنانيه فعلا عم بيتعاطوا معنا بثقه، يعني عم بيطلبوا منا طلاب انه يكونوا عندهم حلو. لحتى يشتغلوا، هذا الشيء يعني كتير بفتخر فيه صراحة.
1: شو اللي بيميز؟

0: وهذا الشيء يعني كتير بفتخر فيه صراحة.
1: شو اللي بيميز كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول؟
0: شوفي يمكن الحالة اللي نحن مرقنا فيها هيدي تميزنا فيها إصرارنا. حولنا إذا بدك الأزمة لنجاح. يعني هيدي إن شاء الله ما بتصير على حدا هيدا الوضع أبدا اللي نحن مرينا فيه، ولكن الحمد لله قدرنا أنه نكون قوية.
1: شو بتوجهي اليوم لطالب فقد الأمل؟
0: لا ما بدنا، احنا على طول الطالب بيمرق بفترات مثل اي انسان، مثل اي شخص، يعني دايما في صعوبات، ما لازم يفقد الامل. الطالب بعده بعز شبابه وبعز تطوره، يعني دايما بيكون عنده مشاكله، ولكن لا بده يكفي. ما حدا بالحياة الا ما بيتعرض لمشاكل وقصص بتخليه هيك يحس بالاحباط. ايه لا بدو أي مساعدة، نحن مثلا بالكلية أي حدا عنده وضع نحن نسمع كتير منيح، ولكن كمان مندير القصة بطريقة عم نشجع الطالب، وبنفس الوقت ضمن القوانين والمساواة والعدالة.
1: دكتورة اليوم في تخصصات كتير بكلية الفنون، والطالب هو يعني اللي بده اليوم تخرج من الترمينال بده يفوت على هدول التخصصات، ولكن هو بيكون ضايع لأنه تخصصات كتيرة، وممكن واحد هو منه عارف ميوله لوين. إذن اليوم نحن بدنا نحكي للطالب عن كل تخصص موجود بكلية الفنون، نشرح له هذا التخصص اليوم شو بده يتعلم فيه، شو القصص اللي عشان هو يعرف هذا المجال هو بيفوت فيه ولا لا. نحكي أكثر عن كل تخصص وشو اللي بده تعلم الطالب بهذا التخصص.
0: نعم، إذا بدنا نبلش، نحن القسم الكبير عندنا هو الهندسة المعمارية إجمالا. نحن بالكلية بده يكون الطالب عنده شغف بالمنطق بالإبداع، بده يكون عنده إذا بدك يعني مش بس يعني في ضوابط دائما بالهندسة المعمارية، قديش بيكون عندك خلق وإبداع، وأنه أنت عم تحلمي ولكن بمطارح معينة. لا في ضوابط لازم تكون موجودة، العلم دائما هيك لأنه هي فيها كتير أشياء علمية. بقى هيدا إذا بدك قسم الهندسة المعمارية. إذا بدك قسم الهندسة الداخلية نبلش نطلع شوي أكتر لهيك حلم أكتر وأكتر، يعني للي بحب الألوان، للي بحب الفرنتشر. قسم الهندسة الداخلية كتير قسم حلو، قسم إذا بدك كمان عنده علاقة مع قسم الهندسة المعمارية، لأنه هني طبعا هني أبنية، وهو أنت عم بتشوفي كيف بدك تشتغل عليها من كل جوانبها. قسم الفنون الإعلانية اللي هلأ رائج جدا، وصراحة عم بيكون متميز. يعني أنا امبارح كنت عم شفت مشاريع طلابنا، كان في تخرج لقسم الفنون الإعلانية رائع. هيدا بيوصل أكتر بسرعة أكتر إذا بدك لسوق العمل، لأنه هو بصريا يعني قادرك توصلي أفكارك أكتر وأكتر. الفنون التشكيلية هو هيدا الفن والفن والفن، الفنون التشكيلية هو روعة. الطالب بده يكون عنده شغف إذا بدك، لأنه هو بير فن. يعني ما بقى عندك انت مواد مات، ما بقى عندك مواد علمية، يعني هيك اللي بده يفوت على الفنون التشكيلية صار بده يحلم أكتر. بده يدرس طبعا تاريخ الفنون التشكيلية، ويعني بيكون أكتر مثل ما بيقولوا هيك في حرية أكتر إذا بدك. وفي عنا المسرح والسينما، طبعا هيدا شغف تاني بحد ذاته. المسرح والسينما هني قسمين إذا بدك قسمين حلوين كتير، بس طالب كمان اللي بده يجي بده يكون عنده هيدا الشغف بهيدا الاختصاص.
1: هو الاختصاصات هندسة معمارية، هندسة داخلية، فنون إعلانية، فنون تشكيلية، ومسرح وسينما. هو كل الاختصاصات اللي موجودة اليوم بكلية ست أقسام. اليوم شو الرسالة اللي بتوجهيها أنت لأهالي الطلاب يلي هن طبعا التلميذ طالب شوي يعني بياخد برأي أهالي اليوم، شو أنت بتقولي للأهل كمان؟
0: شوفي أول شغلة أنا بدي حيي كل أهالي الطلاب، وخصوصي بهيدي الفترة اللي مرقنا فيها صراحة. بدي أشكرهم على مساندتهم، بدي قلهم على طول يدعموا أولادهم بأي شيء بحبوه، أي شيء هن بدهن إياه، أي اختصاص هن بدهن إياه، يكونوا الدعم. يحكوا لهم يعطوهم أفكارهم ولكن ما يفرضوا عليهم. وحقيقة نحن هلأ بهذه الأيام يعني أنه كل طالب عنده بتحسه هو هويته من هو وشاب 17-18-19 إيه الأهل بطلب منهم أنهم يشجعوا أكتر وأكتر.
1: اليوم مين هن الخريجين الأهم الخريجين اللي تخرجوا من كلية الفنون الجميلة والعمارة بأي اختصاصين؟
0: عم تحكي كطلاب من عنا نحن يعني؟
1: طلاب بشكل لا مش بس من الفرع نعم. الأول من كلية الفنون الجميلة والعمارة الجامعة اللبنانية.
0: الجامعة اللبنانية عم تحكي يعني على مدى ومعروفين كتير في كتير يعني ما بدي سمي أسماء لحتى ما أنسى حدا إذا بديك، ولكن كان عنا باقة كبيرة من الخريجين اللي نحن فخورين فيهم يعني هون يعني.
1: وبعده لهلا في تواصل
0: في تواصل ايه صحيح في تواصل دايما في اساتذه نحن كانوا موجودين، وطبعا في ناس طلعت على التقاعد وبعدنا كمان عم نتواصل معها، وهودي الاساتذه اللي علموا هيدا الجيل اللي قبل كمان بعدهم على تواصل معهم يعني. ما بدي اذكر هيك اسماء لحتى ما انسى.
1: اليوم يعني نحن نلاقي طالب الجامعة اللبنانية هو نعم. مميز بسوق
0: نعم.
1: العمل
0: نعم.
1: برأيك هيدا التمييز كيف صار؟ يعني كيف اليوم سوق العمل بس يسمع طالب جامعة لبنانية دغري بتلاقيه انه هو بده هيدا الطالب؟
0: بتعرفي ليش؟ لانه اجمالا خريج الجامعة اللبنانية شوي جدي اكتر يعني بيشتغل على حاله كتير لانه بده يوصل، وخصوصي نحن بالكليات اللي هي مقفلة يعني هي بتفوت عليها مع امتحان دخول، فإذا هو في تنافس يعني عم بيكون الطالب اللي جاي لعنا عم بيكون مارق بكذا ستاب وامتحانات دخول و و و وهو عم بيكون إذا بدك جدي كتير.
1: شو هي أهم النشاطات اللي شاركت فيها الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة؟
0: الفرع الأول عم تحكي؟
1: الفرع الأول.
0: النشاطات نحن عم بقول لك النشاطات نحن اللي اشتغلنا عليها آخر فترة، اشتغلنا مع نقابة المهندسين بمشاريع إعادة الإعمار مع البلديات، اشتغلنا مع إكسبرتيز فرانس اللي هي عملت الموضوع كان تمكين المرأة، كان كتير كتير شيء حلو اشتغلنا عليه. اشتغلنا إذا بديك كلفنا من قبل رئاسة الجامعة اللبنانية بوضع تصاميم معمارية لكليات الجامعة. نحن كنا بكافرع أول أخذنا كلية العلوم بالنبطية وكلية الأداب الحدث. كانوا هولي فعلا يعني بخلال أسابيع الطلاب أنجزوها يعني، طبعا الأساتذة كل الناس تجندت لهذا الموضوع لحتى نحن نكون موجودين طالما عنا هذه القدرات.
1: نعم دكتورة، اليوم شو هي الجوائز اللي حصل عليها كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول؟ مثل شو جوائز حصلت عليها؟
0: جوائز كتير يعني ما بدي
1: أهم الجوائز.
0: جوائز شوفي قسم المسرح والسينما على طول عنده جوائز برا وجوا يعني، على طول قسم الهندسة المعمارية اخدين كمان كتير جوائز برا، على طول عم نشارك بجائزة الجدرجة والحمد لله من كم سنة أخذنا جائزة الجدرجة. كمان عنا إذا بديك قسم الجرافيك ديزاين، عنا كان اللوجو لشركة عملوا شيء اللوجو للألفا أو MTC كمان أخذنا جوائز فيها يعني متعددة جدا.
1: شو في تخصصات برأيك حب أنت اليوم تفتحيها بكلية
0: الفنون؟ هيدا الموضوع حلو. أنا حابة أنه ينفتح بكلية الفنون الفاشن ديزاين. يعني هيدا إن شاء الله بركة عم نحاول نشتغل عليه بالتعاون مع الجميع لحتى نقدر نفتح.
1: بعتقد هون كمان يمكن حابين يفتحوا هذا الاختصاص.
0: ايه كلنا حابينه صراحه.
1: ليش حابين هذا الاختصاص؟
0: لانه في الجامعات اللي موجوده عم تعطي هذا الاختصاص، بعتبر انا انه نحن ليش لا، انه موجودين، نحن موجودين صراحه، وعم بيجينا كتير طلاب عم تسال اذا عنا هذا الاختصاص. ان شاء الله قريبا يعني ان شاء الله. عم نشتغل عليه.
1: اليوم شو رايك دكتوره ببودكاست نبض الجامعه يلي انطلق من كليه الفنون الجميله والعماره الفرع الثالث بترابلس؟
0: حقيقة هي إذا بدك مبادرة مميزة فتحت مثل نفذ التواصل بين الجامعة اللبنانية والمجتمع، بين الكليات وطلابها يعني. هي إذا بدك هيك فعلا مبادرة حلوة كتير. طبعا دكتور عصام عباد مدير الفرع الثالث هو اللي قام فيها مشكور. هي فعلا شيء كتير حلو لأنه بتأمن التواصل كتير كبير وبتفرجي إنجازات وأعمال الجامعة اللبنانية.
1: دكتورة نوصل لآخر محور معنا يلي هو أسئلة سريعة. نعم. جواب كلمة واحدة.
0: نعم.
1: كلية الفنون الجميلة والعمارة
0: الإبداع
1: الفن رسالة أم مهنة؟
0: شوفي اتنين مع بعض، ما فيك تقولي بس رسالة، لا كمان مهنة.
1: فينا نوضح أكثر عن نوضح أكثر عن الموضوع.
0: لك هي رسالة الفن لأنها هي إذا بدك مرتبطة بالموهبة، ولكن كمان هي عم انعكاسها على الحياة المهنية عم بتروحي للمهنة. يعني
1: اليوم قيمة بتحرصي إنه تكون موجودة عند الطلاب بالكلية؟
0: الالتزام. الالتزام
1: ما عم نشوف فيه التزام من الطلاب. بلا
0: ليكي عم يعني الالتزام طبعا عندك دايما يعني في تنوع، بس ولكن أنا بنصح الكل بالالتزام.
1: قيمة بتميز طلاب كلية الفنون؟
0: أوه جنون. الفن الفن واسع كتير، عرفتي يعني بتحسي انه عندهم يعني عندهم هيك بيقولوا شعطة الفنون هيك.
1: احنا حكينا عن الذكاء الاصطناعي، ولكن هلا بكلمة واحدة، ذكاء اصطناعي هو فرصة ام تحدي؟
0: لا هو اذا بدك تتعاطي معه هو فرصة اذا عرفتي كيف تستعملي، تحدي اذا تجهلتي وما عرفتي تستعملي. صراحة
1: الحلم يلي بدك تحققيه بكلية الفنون؟
0: لكن أنا من أول ما بلشت بالإدارة بكلية الفنون كان إذا بدك شعاري هو هيدي الإدارة هي إذا بدك هي تكليف وليس تشريف. هيدا الشيء انعكس على الإداء وعلى التناغم والتواصل مع الكل للنجاح. أنا لحالي ما بقدر أعمل شيء، بس ولكن الاستماع كتير منيح لكل الناس، لكل الطلاب، لكل الأساتذة، لرؤيتهم، لأفكارهم الجديدة، لكل شغفهم إذا بدك. هيدا الشيء ساعد كتير إن شاء الله يعني لنجاح كلية الفنون.
1: شكرا لك دكتورة على هالحلقة الحلوة والمميزة.
0: شكرا لك.
1: ودائما إن شاء الله نتأمل يكون في لقاءات ولقاءات تانية من بودكاست نبض الجامعة.
0: شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وأنا عن جد معجبة فيك كمان لأنه فعلا عندك كل المقومات. وبدي أشكر كمان هالمنصة الجديدة نبض الجامعة اللي هي عم بتيح الفرصة لحتى تفرجي كل إنجازات الجامعة اللبنانية وكيف بتطل على المجتمع لبره.
1: شكرا لك دكتورة. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على أمل. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة من بودكاست نبض الجامعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلثا الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر، بما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير، وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة،

بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها، تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها. لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى، من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف أنتو كمان وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

طب هيك ظروف صعبة، في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا، ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمي من نشأته الأولى للمراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: أصرينا أن يكون هذا المعرض عنوانه معرض الصمود والتصدي، لأننا نحن نقاوم هذا العدو باللغة اللي نحن بنفهمها، بالقلم بالكتاب.
1: أنه نرجع نطوي صفحة الحرب، نرجع ننطلق من جديد ونعمل مقاومة ثقافية حقيقية، وبكورة هيدي المقاومة الثقافية هي من طرابلس عبر معرض الكتاب. هو يوم مشهود، هو يوم في صرخة لنقول أنه هيدا البلد ما بيموت.
2: يعني بالفعل نحن أول شيء بنشكر إدارة رابطة ثقافية بشخص أستاذ رامز فري وكل القيمين وكل المساهمين واللي شاركوا بالمعرض اليوم. الإصرار على أنه يكون في معرض ثقافي سنوي وإصرار رابطة ثقافية أنه يضل قائم بتاريخه، هيدي كتير شغلة مهمة. نحن أكيد السلاح الأساسي عندنا هو سلاح العلم والمعرفة والثقافة.
3: طبعا هذا 52 سنة هذا تاريخ، وهذا اللي احنا كتير ضامنين أنه احنا نكفيه. مثل ما احنا تربينا على وجود الرابطة الثقافية وإقامة هذا المعرض، كمان بدنا نورثه للأجيال ولأولادنا.
4: هذا المعرض ما وقف ولا سنة رغم كل الظروف اللي مرت عليها هيدي البلد. هيدا اصرار مهم من اداره الرابطه الثقافيه انه هالشعله هيدي ما تنطفي.
5: عم نقاوم من خلال الكلمه، من خلال ثقافتنا اللي نحن بنطويها، من خلال الكتب اللي نحن صرنا بزمن كثير صعب علينا بظل هالحرب اللي عم بتصير فينا، بس عم نحاول نثبت انه من طرابلس للبنان للعالم انه معبد الكتاب ده هو مهم.
6: عشية يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل فيه المدينة بيوم تأسيسها أيضا، أن يأتي افتتاح معرض الكتاب هذا له رمزيته وقيمته، فنتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق، ونتقدم بالتحية والاحترام لكل القيمين على إعداد وتنظيم هذا المعرض السنوي.
7: احنا بجمعية شباب المشاريع مشاركين بمعرض الكتاب، وحبينا نعرف عن مدارس جمعية المشاريع. ونحن عنا بالشمال عنا 11 مؤسسة متوزعين على كل مناطق الشمال، اوكي، وبنفس الوقت عاملين مسابقة ثقافية منعرف الناس عن بعض المعلومات الدينية.
8: مروة درويش مسؤولة مشروع اي بوك كان هيلب. مشروعي عبارة عن مكتبة، هي جزء خيري وجزء بزنس، جزء بيروح لمساعدة الناس وجزء ثقافي.
9: نحن اليوم عم نثبت انه موجودين بقلب طرابلس بين اهلنا واحبائنا اللي هن يمكن نختلف معهم بكثير امور، بس نحن اهل ومنحبهم وهن مستقبلينا، وهيدا هو هدف المشاركة، انه نحن بكامل حريتنا موجودين بطرابلس وعم نشارك رسالة الانجيل مع الناس.
0: وتكون الأنشطة المواكبة كلها تؤكد على إدانة العدوان، على محاكاة الوضع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين. النشاط الوحيد اللي بيجمعنا هو الثقافي. نحن نعرف في انقسام سياسي عمودي كبير بالبلد، ما بتقدر تجمع هذه المكونات إلا تحت عنوان الثقافي. من هون كمان مشروعنا.
10: لقد أصبحت الموسيقى أكثر من مجرد موهبة، بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للعمل كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين. في ظل تسارع نمو الصناعات الإبداعية والفنية على مستوى العالم، تتزايد الحاجة إلى متخصصين يمتلكون معرفة موسيقية أكاديمية وقدرة على توظيفها في التعليم والإنتاج الفني ومختلف مجالات الموسيقى الحديثة. وفي لبنان تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة تجمع بين الموهبة والدراسة العلمية، وتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الموسيقى والإنتاج الصوتي والثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علمياً وفنياً في مجال الموسيقى.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير. أصحاب السماحة والسيادة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة وممثليهم، سعادة محافظة الشمال، سعادة القائم مقاميين، سعادة المدراء العامين، السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات البلدية والحزبية والاختيارية والنقابية، السادة ممثلي رؤساء الجامعات الخاصة ومدراء كليات الجامعة اللبنانية، السادة ممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والكشفية والرياضية والإعلامية، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح معرض الكتاب السنوي 52 في الرابطة الثقافية في طرابلس. هذا الحدث العريق الذي شكل على مدى عقود مساحة نحية للعلم والمعرفة وملتقى للأدباء والمفكرين والطلاب وكل عشاق الكلمة الحرة ونافذة مشرعة على الفكر والإبداع. أيها الأخوة الأعزاء، نلتقي اليوم في ظرف استثنائي تمر به بلادنا، حيث يواجه لبنان تحديات جساما نتيجة العدوان المستمر وما يخلفه من دمار ومعاناة إنسانية قاسية تطال أبناء شعبنا ومقدرات وطننا. ومن هذا المنبر الطرابلسي نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الدائم، ونؤكد تمسكنا بحق لبنان في الأمن والسيادة والاستقرار ووقوفنا إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المعرض في ظل هذه التحديات ليس مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو موقف وطني وثقافي بامتياز ورسالة وموقف وطني وثقافي بامتياز ورسالة واضحة بأن الثقافة لا تهزم وأن الكلمة أقوى من كل محاولات القهر والإلغاء، حيث يتحول الكتاب إلى أداة وعي ومنبر حر وسلاح حضاري في مواجهة الجهل والتطرف والانهيار. وفي هذا السياق تأتي الأنشطة الثقافية والفكرية المواكبة للمعرض لتكون انعكاسا حقيقيا لنبض الشارع اللبناني استدور في فلك إدانة العدوان والتأكيد على التضامن الوطني ودعم المواطنين في مواجهة الأزمات المتلاحقة، كما تسعى هذه الفعاليات إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله من خلال تسليط الضوء على معاناة الناس اليومية والتحديات التي يواجهونها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفتح مساحة للحوار المسؤول والبناء الذي يساهم في بلورة رؤى وحلول تخدم المجتمع. أيها الحضور الكريم، من هذا المنبر العروبي والوطني الأصيل نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية ورموزها باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الوطن وصون استقراره وحماية سيادته. وفي الوقت نفسه نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ونعتبره خروجا عن ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية والدينية والأخلاقية وانحرافا عن مسار العدالة والحق. ونشدد على أن الثقافة الواعية والملتزمة تبقى في طليعة المواجهة الفكرية دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيها الحضور العزيز، إن الرابطة الثقافية في طرابلس وهي تواصل مسيرتها تؤكد التزامها برسالتها الثقافية والوطنية والعربية، إيمانا منها بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة ملحة، وأن الحفاظ على هذا الدور هو جزء

0: لا يتجزأ من معركة الدفاع عن هوية لبنان الحضارية وعن دوره التاريخي كمنارة للفكر والتنوع والانفتاح، ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه تحية تقدير وامتنان لكل المشاركين والكتاب والمثقفين والداعمين الذين أصروا على الحضور والمساهمة والمشاركة رغم كل الظروف، كما نحيي أهلنا الصامدين الذين يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة الحية أقوى من كل الأزمات. ختاما، أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب السنوي، على أمل أن يبقى هذا الحدث مساحة نور وأمل ومنبرا للكلمة الحرة ومنطلقا نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مبروك الأخ العزيز وسيم هوز، مبروك آل الهوز، مبروك طرابلس الكبرى. أمثالك أخ وسيم بيأكدوا أنه قيامة لبنان حتكون من طرابلس الكبرى.
2: بلبنان أكبر صالة عرض تحتوي العد الصناعي. تطال أنا أخذت وكالتها بالشمال، صار لها عشرات السنين عنا بلبنان وأثبتت فعاليتها.
1: الأخ وسيم الهوز بلش بمشروع صغير ومن ثم كبر المشروع، كان عنده إدارة ناجحة، الإدارة بتكبر المسؤولية، ارتضى على حاله أنه يكون مسؤول فبلش يوسع. لو وصلنا اليوم ليلي عم نفتتحه نحن والأخ وسيم،
2: الحمد لله رب العالمين. عهدة لهوز مول من بلشت من هوز ماركت لهوز ستور لهوز سكيت ماركت لهوز مول هلا هوز توتال ماركت، والحمد لله رب العالمين مكفين برضا الله ورضا الوالدين وبالحق وبقول بالقرش الحلال. فالحمد لله رب العالمين، قد ما فينا نحن شغلي عم بيكون لخدمة أهلنا ومجتمعنا بطرابلس وضواحية ومنطقة والكورة وكل كل المناطق اللي نحن حوالينا بنقدر نحن نساعدها ونكون واقفين حدهم، سواء بالسلعة اللي عم نقدمها بالمواد الغذائية ضمن المواصفات وضمن الشروط وضمن السلامة العامة. والحمد لله رب العالمين، هذا هدف أساسي من وهذه رؤية منه، بس هدف هذا رؤية للمستقبل وهدف أساسي عم نشتغل عليه كل يوم بيومه.

0: الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
1: النصر من الله وفتح قريب
2: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
3: عن قدس رايحين إن شاء الله.
4: الحمد لله نحن عم نشارك بهالمسيرة ترجمة لفرحتنا اللي ناطرين عنا زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح.
5: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرئي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: هي من البلديات يلي هي مدخل لمحافظة عكار، يلي تصل إلى الطريق العام، تصل إلى الدول العربية والدول الأوروبية، من بيمروا ببلدية بمنطقة بلدة المحمرة. بقى هذه البلدة اليوم دخل لإلى حقيقة كان الشعر، إن شاء الله يمتد وإن شاء الله نتواصل بهذا العمل لحتى نشجع وتكون البلدية هي بس ما تشتغل بس إنما تشتغل على الثقافة وعلى الفن وعلى كل المجالات يلي بيحتاج لها الإنسان ومجتمعاتنا وثقافاتنا والبيئة تبعتنا.
1: نرحب بالحضور الكريم فردا فردا، كل في مقامه ومقاله في هذا الفرح الثقافي الكبير، وأخص بالذكر ممثل الرابطة الثقافية الدكتور رامي سفري السيد إبراهيم الطواجي، وممثل نقابة الممثلين الأستاذ كمال بيك المصري، ودكتور فراس أمانة الله والشاعر محمد العلي. نحن اليوم في بلدية المحمرة تحت عنوان الثقافة في عكار تجمعنا، بين نخبة من كبار الشعراء والشخصيات الثقافية والاجتماعية لنحيي أمسية شعرية ثقافية تجمع بين الفن والأصالة والكلمة الراقية. هذا الحفل مع الكلمة مع رئيس البلدية عبد المنعم عثمان.
2: أولا نرحب بالحضور رؤساء البلديات بحضرة الفنانين الكبار الذين اليوم نحن فخورين باستضافتهم في عكار في من بوابتها المحمرة. هذه المحافظة التي تضم بخضارها في بحرها في جبالها بثرواتها الكبرى اليوم تستضيف سلة من الفنانين، وهذه النشاطات قليلا ما نهتم بها ببلداتنا ومناطقنا وخاصة البلديات، لأن نشاطاتنا تقوم وأعمالنا ومهماتنا هي على الأمور التي تعنى بها من نظافة عامة بنية تحتية. واليوم حقيقة فخورين جدا أنه نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة في نشاطاتنا وفي عملنا بتجسيد هذه اللغة، لغة الدار التي ابتدأت من عصر الجاهلية وصولا إلى يومنا هذا مرورا بالعصور والتطورات الإسلامية. والأدب من عصر الجاهلية هو ينقل صورة لعشيقته، محبة البحر، محبة الجغرافيا، كانت حقيقة تجسد هذه المعاني من خلال الشعر، وقليلة من اللغات العالم التي تحمل هذه الصفات والثقافات. لذلك اليوم هؤلاء السلة من الشعراء والتي نحن اليوم فخورين بوجودهم في بلدتنا، نشعر فعلا أننا نقوم بمهمة كنا نذهل عنها. من خلال الأحداث التي نعيشها والانهيارات الاقتصادية نهتم بالأشياء الأساسية ونسينا وتجاهلنا، وخاصة أجيالنا خلال هذه التكنولوجيا اللي نحن عايشين فيها تجاهلت هذا الشعر وهذه الفن وهذه لغة الدار وهذه لغة القرآن وهذه لغة السنة وهذه لغة أهل الجنة. لذلك نحن اليوم في هذه الأمسية الشعرية التي تترجمها البعض وهي إنها تكون يمكن شيء رفاهي، لا، هذا شيء أساسي يجب علينا أن نهتم به ونعلمه لأجيالنا حتى نستمر وتستمر هذه اللغة والثقافة وهذا

0: هذا الشعب يلي يحمل هذه الثقافة واللغة والدين، أهلا وسهلا بكم. وأنا بهذه المناسبة حقيقة ممكن تسمحوا لي ألقي بيت شعر هو يمكن من سطرين من بعد. أخلص لوجه الله دعك من البشر، إن الحياة قصيرة لا مستقر. لا تنظر شكرا على الإحسان أو تطلب وفاء من لئيم قد غدر. إن التقي مخلد في جنة والمجرم الغدار يسلك في سفر.
1: مع كلمة الأديب باسم أسعد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل لقانا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس البلدية، بلدية المحمرة وأهلها على كرم الضيافة، والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي رأى النور، وخاصة المخرج لؤي النجيب على ما بذل من جهد جبار للوصول إلى ما نحن عليه، والشكر أيضا إلى جمهورنا الكريم.
3: ولا ورقة، مع أنه بكتب والشعراء الحمد لله رب العالمين بيستوحوا من اللي بكتبوا وبلشوا بيحكوا أفكار كثيرة. أنا جيت من اليوم، أنا يوم جاي رجل صرت فوق 60، ضرب الشيب، عندي 5 أولاد، معلمهم مخلصت من كل التعليم وقاعدين بلا شغل. ليش؟ شو السبب؟ مين المسؤول؟ كل ما بتقول لواحد بيقول لك انا ما بدهم، مين اللي ما بدهم؟ ما حدا بيعرف. كل الطوائف، كل المحلات، محل ما بتروحوا كله بيقول لك ما بدهم يشتغل، مين ما بده يشتغل؟ ما حدا بيقول، شو السبب؟ ما بعرف. فانا فكرت كثير وقلت انه لازم برم على شيء. طلعت براسي فكره الانهر الاصطناعيه. مي عم تنهدر، مي عم تروح على البحر، مي
4: كما بدأنا في النشيد الوطني، وسبقني الأخ العزيز إلى ما تحدث من الجيش اللبناني وعن وطننا، فأبدأ بهذه القصيدة بهذا الشعر بهذا الكلام حلو أكيد نظم للشاعر محمد محمد. كلام حلو أكيد نظم للشاعر محمد محمد. أنا لبنان ولبنان أنا. يا وطني نحن رجالك، شو ما قلت بإحلالك، من نار ونور رسمت جبالك، أرضك علمك عدة أجيالك، ترابك أغلى من المرجان، ونحن رجالك يا لبنان. على عهدك نحن جينا، على عهدك نحن ربينا، ولبنان بيعمل وتكبر فينا، ولما الواجب بينادينا الساحات بتكبر فيك وفينا، نحن رجالك يا لبنان، نحن رجالك يا لبنان. جيش اللبناني يسلم ايديك، قلبي وروحي كلن ليك، عمر لبنان بايديك، عمر تنعلي البنيان، ونحن رجالك يا لبنان، ونحن رجالك يا لبنان. من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، من جنوبك حتى شمالك الروح بترخص كرمالك، ومن سهلك حتى جبالك كل بيشهد لك انت الغالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدلو عالي، غالي يا وطني غالي، وعلمك بيدلو عالي، ترابك مالي ورسمالي، وارزك بيدلو عالي، غالي. شكراً لروحك هالأوصال. وهلأ بحب أقول من نظر كمان أيضاً مسيرة حياة. الوقت يمضي والحياة قطار، قطار لمن له الأقدار، والكل منا مسافر، من الذي بالرجل قد يختار؟ لا أحد.
1: حدا سبقنا اليوم وقطع مسافة ليسمع تمشي لأيضاً، وقطع مسافة ليسمعنا، شرفك.

0: كبير وجودي بيناتكم كنا بنعرف هيك مناسبات بعكار بتكبر باشخاص مثلكم وشو ما عملنا عكار بضل ضدها وبدها فتح خبز كثير. شكر كثير كبير لرئيس بلديه محمد على الاستاذ عبد المنعم عثمان على استضافته الحلوه، وشكر للاستاذ ابو محمد ابو علام هو اللي كان سبب هيدي الفكره العظيمه يلي كنا مجموعين فيها هلا هون. في عكار حيث الجرح مفتوح على السنين، وحيث الصبر يسكن قلب هذا التراب الحزين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والواجب علينا أن نشكر مقدما رئيس بلدية المحمرة الحاج عبد المنعم عثمان لما قدم لنا وسهل لنا هذه الأمسية الجميلة. والشكر موصول أيضا للزملاء المخرج دعي النجيب والأستاذة زميلة الشاعرة إسراء الشعار، ونشكر أيضا الحضور الكريم كل بصفته من شعراء أساتذة ومحامين وأدباء وشخصيات اجتماعية. الشكر للجميع، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. أهلا وسهلا
2: حضور الكرام، مساء الشعر والشعار، مساكن من الجنوب لعكار. ليست المناصب وحدها من تصنع الرجال، بل ما يتركونه في قلوب الناس من أثر، وما يزرعونه من أمل، وما يقدمونه لأهلهم من تعب صادق، وما يزرعونه من أمل، ولا ينتظرون تصفيقا ولا ثناء.
3: اسمها كحديقة غناء، فهي التي رفعت بها راياتنا حتى لمسنا أنجم الجوزاء. بحروفها قال الإله كلامه، بحروفها قال الإله كلامه، فاقرأ أنارت ظلمة الأرجاء. لغتي كأنفاس التي أحيا بها، لغتي عطاء فاق كل عطاء.
4: مسا الخير ومسا الشعر ومسا السلام. أولا بدي أشكر بلدية المحمر على هذه الدعوة الكريمة، شكرا لكم. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، أهلا بزملاء الشعار، أهلا بالحشد الكريم كلهم باسمه وصفته. يعني حضوركم بكبر القلب وبيرفع الراس، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني متواجدة في عكار الخضراء مثل ما قال أمير الشعراء جارة الوادي أنا بنت الضنية. فشكرا جزيلا لوجودي بينكم بين هالوجوه الطيبة أهل الكرم والأصالة. بدنا نقوله عند البعض بلبنان اختار لغة الحرب والخراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، المقامات والمهمات المتشابكة في عكار الأبية، أصحاب المعالي والسعادة والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والبلدية في مع حفظ الألقاب والأسماء والمقامات الرفيعة والمحفوظة في القلب لكل منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني.
5: بدي اعتذر من الجمهور المحمر.
6: ألف لتنهار.
5: وارجع أنا دغري على الدار. يمكن ورائي عند القهوجي راجع اسأله يا مختار. اعتذر منك رائي نجيب. بكره جاية أيام كتار. كون أنا استجمعت أفكاري ونقلت من الشارع أخبار. هيك بيكتب الشاعر الشعبي، حروفه مشلوطة بالنار. هلا رح أقول بخاطركم، رح بدي أقدم لكم اعتذار، بدي روح دور.
7: بختام الأمسية الشعرية لليوم بدنا نشكر كل الإعلاميين وعلى رأسهم موقع الوفاق لتخطيطه هيدا الحدث ومنارة الفن كمان. ما بدي أنسى حدا

حماتك جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك، طيري لها عقلها طبخة فوارغ وكروش، وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. هالأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فود روت فروزن بطرابلس، وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك، طبخين لك الطبخات خالصين، كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياة مش سامعة بالعكوب والأربوزة، اكتبولي بالكومنت شو هن. مش بس هيك، في عندهم بهارات متنوعة، بالإضافة لكشك بتصير رمان ولبن معزة، وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك،

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شي على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية،
2: وأكيد بفولو FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا، شي كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان،
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطينكن.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة. قرارات تتخذ في الخفاء، وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين. أحداث نراها كل يوم، أحداث نراها كل يوم، وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال. قريبا خارطة الطريق.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، من أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي نحن معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء بيتم على مسرح الرابطة السقفية. وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 16 1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، تحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم، كل اللي حكيوا طلعوا حكيوا شيء بيكبر القلب، إن كان اللي إجوا من بيروت، إن كان الفنانين، المخرجين، الشعراء اللي شاركوا، فرقة الأوركسترا شي بياخد العقل. كنت سعيدة جداً، حسيت حالي طايرة، ما بقول إلا هيك.
4: سعيدين جداً بمشاركة هذا الاحتفال وعنوانه وداعاً زياد. العمل كان أنا برأيي إنجاز عظيم جداً جداً جداً، ونتمنى يكون نال إعجاب الجمهور والمخرجين والفنانين والمطربين وكل من حضر من الحضور الكريم.
5: وأنا فخورة كتير أني شاركت اليوم بذكرى وداعه عبر البيانو، نقلت أحاسيسنا كلنا نقلناها بالموسيقى.
6: بسطت كتير أنه قدمنا شيء لزياد، ونحن أكدين أنه هو كان موجود معنا، يعني روحه كانت موجودة معنا.

0: في العام 1963 ولد في قبلس قمر ضي، فشع نوره خير على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح. يلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.

0: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا بنعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
1: سمحت المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
2: سمحت الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسة للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
3: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام، بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
4: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعياً للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
0: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمنوا الحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة سنة بالنور ومن جمعية الحميدي مع شيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
4: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضواً مؤسساً في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرساً ومحاضراً في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس والشمال.
5: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر ببعض الجامعات كمان بالمدينة وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها أيضا يعني بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي، كان بوظيفته عم بيدرس بالمدرسة وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلها ياتا توب، وانت طلعت يعني المركز الاول بلبنان، وبعدها يعني اعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفتره تم تعيينه امين فتوى لطرابلس والشمال.
4: يعتبر الطرابلسيون انفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد امام مفتيا لطرابلس والشمال، وعلقوا

0: آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية، عربون شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
1: جمعية الكشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
2: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بيحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
3: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
4: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
5: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
6: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس والشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
0: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس الشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على إنجازاتك. إن طرابلس الشمال فخورون بأمثالك، وأمثالك يستحقون التقدير والتكريم.

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة فهيم مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة التي كانت ولا تزال تختزن ذكريات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع

بكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: محتار بيروحوا من لبنان تيتسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: شو كان بدي بهالشغلة؟ كيف بعثت لها الصور؟ إذا فضحتني رح أخسر كل شيء. كارثة، رح أختنق.
2: شو بعمل هلأ؟ إذا عرف جوزي أكيد بيطلقني وبياخد الأولاد.
3: هلأ شو بعمل؟ بعد في هولي لبيعهم. إن شاء الله ما تنتبه أمي. كيف بدي سكتهم؟ كيف صدقت أنه عن جد شخص حقيقي عم يحكيني؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ كيف أنعني أعمل يلي عملته؟ فضل موت وما يعرفوا أهلي. انتهت حياتي، بدي موت.
2: مين هيدا؟ شكله مهضوم.
4: كل يوم كتار مثلك عم بيوقعوا ضحية ابتزاز على الانترنت من قبل أفراد وعصابات عم تنتحل شخصيات وهمية لتوقع ضحاياها وتستغل ضعفهم، من رجال، نساء وحتى أطفال بلبنان وبكل أنحاء العالم. إذا حصل معك هيك حالي، بلغ فوراً قوى الأمن الداخلي يلي بتتعامل مع الملف بسرية تامة. ما تتصور شو بصير فيك.

طرابلس تاريخيا هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيرا ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حاليا طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقرا. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام، بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه، خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة

تساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال، سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة، وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة التنمية الشاملة لطرابلس ومحيطها CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها، حملة إعلامية وعلاقات عامة، إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس. إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملاجئ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تلزيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والباصات. اختيار أراضٍ تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص، جسر أبو سمراء القبة، الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح مناقصة جديدة للنظافة بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية، وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات، وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة، تشغيل معمل فرز النفايات، رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج، إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار، إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها، متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي، متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

الرابع، تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد. كنا التحتية في طرابلس سيأخذ حيزاً كبيراً من خطة البلدية خلال الفترة القادمة. أولاً، البنية التحتية من طرقات وأرصفة وصرف صحي وإنارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. من ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنفيذ أرصفة مع مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية.

المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ، ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات. إنشاء قسم لمتابعة وضبط العمران فيها بإشراف لجنتي الهندسة والأثار. القيام بحملة توعية لسكان المنطقة. إنشاء أرشيف سمعي بصري لتاريخ طرابلس. إطلاق حملة لإدراج طرابلس ضمن لائحة التراث العالمي. ثالثاً، تطوير البنية التحتية الرياضية، تأمين المنشآت الرياضية لاستقبال الشباب من مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار اجتماعية عديدة ولدورها في تغيير صورة طرابلس النمطية. تأهيل ملاعب محرم وأبي سمراء لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة المضرب وقاعة للفنون القتالية. تطوير مجمع الملعب البلدي. إنشاء قاعة رياضية مغلقة.

القسم الرابع، المجال الاجتماعي. إن من ضمن مهمات البلدية الأساسية مراعاة الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وهذا سيكون من أولويات المجلس البلدي وسيظهر ضمن المحاور التالية: أولاً الصحة العامة، متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل.

والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعا، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية، إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع،

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم التأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خريطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار، المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات للعمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية، وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

0: المطر
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل، إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب. لا ليكا لسه ما شفتها. طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرقاتها بحرها سوقها مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما تراودس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: قفز معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا أنا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليرته مصابة بعضال الدلال.
3: ما بعرف أي ساعة بيقولوا لي على التليفون أمك توفت إنزال.
5: صرفوا لي ابن عن قلبي.
2: انتحر ممددا على فرش
4: الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسراء أمواج رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها الحب أوضح لليل أوضح قليلا إنا نحب الحب نحب حياتك إذا ما استطعت إليها هي.

أنا من أنا؟ التي كنت منذ نعومة أظفارك لك رفيقة، أنا حليفتك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فادي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسألك والداك كيف حال بطلنا العربي، فتجيب أنت بكل سرور بخير والحمد لله. وددت حينها لو كان لي شفتان كي أضع قبلة على وجنتيك، كنت تكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر، إلى أن التقيت بتلك الأجنبية وكأنها سحرتك، صرت لا تطيق لقياي وحيثما أكون تكون أنت أبعد ما يكون، وبات محور حديثك عنها، ولئن سألوك عني فهر وجهك ورفعت حاجبك، وكأنهم سألوك عن غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسباتك القليلة التي تضطر فيها إلى أن تأخذني معك. وانتهى بي المطاف في غرفة ظلماء إلى أن هنالك فوهة صغيرة وينبثق النور منها، وفي كل يوم أناديك من خلالها، وكل أمل بأنك ستسمعني منها يوما ما، في قلبي يقين لن يزول، فمهما غرتك تلك الفتاة لن تسرق مني ولدي الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك فلا تخيب ندائي، ولدي هذه أنا لغتك العربية.

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتز بده دايما، وبقول إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فانا يعني بحيي كل اللي هيفكر انه يدرس هذه الاكاديميه، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بقى نلتقي في اعمال جميله مع الناس اللي هيخرجوا من الاكاديميه ان شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريع، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فسادا. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قرارا بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولا إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسي الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطارا واحدا يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديرا عاما يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلا؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعا لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتسمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم في الفل والروح والصفاء الإنسانية.

0: شاف لبنان العظيم.
1: هنبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
2: في شعب كبير حس العالم.
3: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منو على طلوع.
4: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صار بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تيدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو على اساس ايه؟

وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بيضل في شيء عم بيزيد، بيضل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن على اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودلني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي،
2: خالة،
3: ستة،
4: بيي،
2: رفيقتي،
1: زميلي بالشغل،
3: أمي،
5: ابني
3: بالبيت. ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
6: يمكن عند الجيران
1: بالدكين،
2: ما بيعرف وين،
5: بالشغل،
2: يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
2: كم روح لازم تروح لنلتزم.

0: No, el que sí.
1: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
2: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
3: لبنان؟
2: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله زمتنا.
4: لين احنا وين؟
2: نحن بجوف الأرض.
4: جوف الأرض؟
2: ايه ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة يا حرام فقشت على صخرة واتدخلت.
3: وهيك رح تكون كل اللحظة.
5: بعد ما شفت شيء.
3: تبي صخرة؟ بخير شو حلو الموجة؟ تبي ما تطلع هوا تصير فيها غازية.
1: شكرا لاختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي، لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
4: هلأ شو؟
2: هلأ خلاص.
4: ايه
2: استجمام؟
4: لا
2: صفاء؟ ضياء؟ رواء؟ تبلبل؟
4: تبلبل؟
2: تململ؟
4: تململ؟
2: تقلقل؟
4: تبلبل؟
2: شو هيدا؟
4: شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
2: ليك ريحتك شو حلوة؟
4: بحياتك قرب وشم.
2: ليك عم يتلمع تلميع؟
4: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
2: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
4: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
2: شو بقى خايفين من ربطينك؟
1: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
6: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال، يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه. فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين صيد الحابل وصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدت بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي. فيدب الخلاف بينهما فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل، وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: ما فين اصحابك اللي جاي تجيب يعني عشو بدي وقت صوتي وانا مش قادر اصحابك معقول يعني
1: ولا عم فجأة عم يصير
0: يلا نشوف انا بدي مصرياتي اذا سمحتوا
1: ميرا شو في
2: استاذ
1: احمد كيفك شو اخبارك يمزح عنا اياه لا استاذ احمد
0: صغرنا عم نقله ما عم يعني
1: ولو مش مقبول هذا الحكي ابدا في استاذ احمد قال لي
0: ما انا واولادي بدي سجلهم اثنين برا
1: جينا نسحب المصاري
0: عم تقول لي ما في مصاري يعني كيف
1: لا كل شيء بينحل شو بدك هلا
3: بدي مصريات
1: طيب ولا
3: هالولاد
1: محلول ميرا اعملي له تشيك بنك نوت بسرعه يلا
4: هيدا
1: شيك بنك نوت تاخده وتصرفه وين ما بدك
4: وين بدي اصرفه
1: يعني بالبنك
4: استاذ وليد احنا وين هلا
1: احنا هون بالبنك فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرفه وين ما بدك
4: استاذ يا انا ما بفهم عليك يا ما بعرف لا
1: انت شو بدك
4: طب قول لها مبلغ هلا
1: يا اخي ولا بنعرف يا ميرا مرقي له
4: 1000 دولار
1: يا استاذ وليد لا لا احنا نسجل الاولاد بالبنك شيء ما تعبك انت تعبك ايه
4: خلاص
5: الاسبوع
1: الجاي بنظبط الاخبار ما تقلق
4: يلا
1: انا
4: شكرا
1: ماشي
4: استاذ وليد انا حامر الاسبوع الجاي
1: اذا
4: قبل ماشي يلا انتوا لا تاخذونا ماما

0: جي معك الولاد بتاعها نوزع وجبات سخنه.
1: استاذ وليد، هو يا ابن عمي

0: شوفي ليه وقفت.
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيرة وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بخوف. ليش هالزهرة كترانة بين الشباب وبالبلد؟
2: لأيمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
3: لأيمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لأيمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
4: جمعية أمن نور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
5: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتواجهوا لها الشباب المدمن.
6: أنا أتعاطى إذن أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز منها، الانحراف الشبابي منها، ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
4: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. منشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
6: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
4: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
6: بيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكم لتخلصوا من مشكلة الإدمان،
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة،
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيه هذا الفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك أخطائي بحسناتي. No one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية، يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية، وما يحسبهاش، يعتقد إن هي مرحلة أو نزوة أو إعجاب أو حاجة بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص إعجاب بسيطة أو حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فإمتى دي القاعدة اللي إحنا المفروض الحقيقة كلنا نعرفها شوية.
2: الكلمة بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن أتصور إنه بني آدم بيعيش حياته كلها متصور إنه لقى القطعة دي أو المرأة ومحظوظ قوي، وأنا ما أعرفش حد محظوظ.

0: يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة يعني.
1: عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحن كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: الحب حقيقي بقى.
4: إن الحب عموما في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل. اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
5: أشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير.

0: صباح الخير، اطيب كبية سحلة من جد لبي.
1: زرعنا الحب بالمينا وصار الكل فينا سامع، هيدي شوارعنا بالمينا، شارع وفي مقابيل وشارع، صارت كل الدنيا تهنينا، الحب من عيوننا قاشع، عالجدران حفرنا أسامينا، كنيسة وقبالها جامع، بين مقابر أهالينا موجود بس شارع، عصوت القداس وعينا وصوت الأذان الكل سامع، يا رب احمي أهل المينا يلي بديار هالكل.

0: ما انا برا في مينا متعود كل يوم دخل هون مينا ابدا ابدا.
1: قالك طيبين ما فينا بخير بالبيت فيي شو؟ مش في احلى من مينا اولاد مينا وشباب مينا معلم معروف هي بطيبه قلبه وبطيبه شعبه من اخوه الشباب يلي عايشين فيه يعني على بعض الظهور على بعض الا وشكر مينا اولاد مينا وهيدي هي الشغله الوحيده يعني الحلوه بلادنا.

أتانا العيد يا عكا ويا يافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني. يمر العيد بالأقصى وغزتنا، وبالزيتون في وطني، وبالتين، وبالشهداء والأسرى، ومن خرجوا ومن كانوا أسودا في الزنازين. صباح النور يا أحرار أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يكفيني. فمن لبنان أرسلها إلى أهلي، إلى جدي، إلى بيتي بجينيني. سلوا أهلي أليس العيد يذكرني، بساحات بباب القدس تعنيني. أنا المشتاق والأشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. بقلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد ألفت شراييني. أنا طفل مع الأطفال إن لعبوا، بأسلحة من الألعاب تغويني. أعيد باللجوء وفرحة تبنى، بعنوان وقد ضاعت عناويني. نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته ولا أنسى، بأن الفخر لي أني فلسطيني. شاعر شهاد الخطيب.

في ذكراك أتذكر وعدا لي قد كتبته؟ أتذكر وعدا لي قد كتبته بقلم يشبه العاصفة الهوجاء؟ تباطأ الحرف متخاذلة له، كلمات قد تمحوها الريح. أو أبسط الاحتمالات وعد تماشى فقط في الحكايات، وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورودها الحسناء وسحرها الخلاب. أتذكر وعدا في سره؟ أتذكر حينما كنت ترتل وبدموع العشق تغتسل؟ وعدك لي يسافر في كل مرة، في كل ساعة نرتشف حقيقة لم تعد من مكانها البعيد. قل لي، قل لي، هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات؟ وعد يتأرجح ما بين القمر وحب الذات. أتذكر وعدك لي في الشعر غنيته بلحن من ريشة الطيور عزفته؟ أين ذلك الوعد؟ أين ذلك الوعد يا صاحب الوعد وأنت في يدك الصولجان وعلى الصدق المحال؟ كتابات في التاريخ قرأتها قد تزخرفت وانتفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له بأن يعاد. وأنا، أنا ما زلت في كتاب الحياة، وأنا ما زلت في كتاب الحياة، في كتاب الحياة أبحث عن وعد لي منه أنا لا أخي.

0: حبايب اف ام تقدم.
1: انا فلسطين حابه احكي معك.
2: حبيبتي اشتقت لك.
3: سامعك يا امي.
4: انا ناديتك كتير.
5: فلسطين ما شاء الله.
6: مشوار فلسطيني،
7: مشوار فلسطيني،
6: برنامج ثقافي تمكين ننطلق فيه من فلسطين،
7: فلسطين،
6: ونتوقف في قطر،
7: في قطر،
6: ومنها إلى كل العالم.

0: انت مهجور
1: يا
0: اهلا وسهلا فيك. حي الله. تعال تفضل تفضل فوت. لا والله لا والله ما بصير.
2: بدهاش فصيلي. قديش عمرك من الاخر؟
3: فيري فيري نايس. هذا صار صعب هالكيف.
4: الله يعطيكم العافيه. وين ما بكيتوا

0: قبل ما ودعك يما حاببت كل إشي.
1: آخ، قبل ما تودعيني
2: فلسطين انت في القلب والروح.
3: الله يجمع شملنا بس،
4: وان شاء الله بنجتمع قريب يا رب.
5: بحبك كتير، والى اللقاء ان شاء الله بنلاقيك بسرعه.
6: انا بحب فلسطين.
4: حابه انك ما تودعيني. ما رح اودعك، انت بقلبي.
3: يحرمهم ضيعينهم اللي حرمونا شوفتك.
7: راجعين راجعين يا فلسطين.
8: شايف الله معك من الحوش، واطلع يلا.
9: مشوار فلسطيني،
10: مشوار فلسطيني، مشوار فلسطيني،
9: مشوار فلسطيني.
10: برنامج ثقافي اجتماعي تمكيني،
9: مشوار فلسطيني،
10: ننطلق فيه من فلسطين،
9: من فلسطين.
10: ونتوقف في قطر،
9: في قطر.
10: ومنها إلى كل العالم،
9: كل العالم،
10: كل العالم،
9: كل العالم. مشوار فلسطيني،
10: مشوار فلسطيني، يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف،
9: بتوقيت القدس الشريف.
11: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة، تنتقل عبر الإيدين أو المي أو الأكل الملوثين بالبكتيريا، وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفاف الجسم. عوارض التجفاف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون، والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفاف المذكورة لازم تتوجهوا إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل للوقاية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة ومعروفة المصدر، تعقيم مي الشرب والمي المستعملة لغسل الخضار والفواكه من خلال غلية أو تعقيمها بالكلور بمعدل نقطتين لكل لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الأكل كتير منيح، عدم تناول اللحوم النية، عدم تناول الأكل المكشوف المعرض للحشرات، غسل الفواكه والخضار بمي نظيفة ومعقمة. ثالثاً النظافة، غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاصة الحمامات وسلات النفايات، جمع النفايات بأكياس مسكرة بالأماكن المخصصة إلها، عدم الشرب أو الأكل من نفس الكباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هو علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التعويض عن السوائل والأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS. في حالات الإسهال أو القيء الشديد التعويض عن السوائل بالأمصال عن طريق الوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الخط الساخن 1787 التابع لوزارة الصحة العامة.
12: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة، يعني وقت البكتيريا بتتطور بشكل بخفف من مفعول المضاد الحيوي عليها وبتتكاثر، هالشي بيؤدي لاستحالة معالجة عدد كبير من الالتهابات. كيف منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا؟ من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي إلا بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 01-830-371 أو 72.
13: مين قال الكبار هنا بس يحسوا بالضغط النفسي؟ ومين قال إنه هن بس بيعانوا من التعب العاطفي؟
14: الأطفال والمراهقين كمان عندهم ضغوطات وأفكار مزعجة، وإذا ما كانوا جاهزين ومحضرين بيصير تخطي هالمشاكل والضغوطات مشكل حقيقي،
15: وبيصير الوجع اللي جواتنا أقوى من إنه نقدر نطلعه.
14: وأكيد المكان الأساسي لنبدأ بهالمهمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه، وأطفال لبنان بأمس الحاجة لنكون عم نمدلن إيدينا. علم وصحة كتير مهمين، بس ما فينا نحققن بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لما نقول بعدين تأخرنا. لهيك عم نطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي الرسمية ومدرسة العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علم الشعب وبلدية علم الشعب، لنرجع الفرح عقلوب الأطفال ونتعاون لنعمل نشاطات وتدريبات لدعم الرفاهية عند أطفالنا يلي هي اليوم صارت حاجة ملحة.
16: مدرسة هلا يعني أحسن بكتير من قبل، بلا كورونا وهيك غيرنا روتين البيت، صار فينا نعمل اكتيفيتيز وهيك بالمدرسة.
17: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسلى وارتاحت نفسيتنا، لأنه بالبيت كان نفس الروتين كل يوم، بينما بالمدرسة عم نشوف رفقاتنا ومعلمات.
14: بركي قريباً هالتجربة بتتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء الطفل يلي بكرة بده يبني وطن كلنا عم نحلم فيه.

0: رسالة منصة هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة، القصة كما هي لكل الناس، وبالتالي شعارنا بمنصة كان كل القصة.
1: أولا، أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت ولمست هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت أنه فعلا هذه المدينة فيها كفاءات عالية.
0: الوسائل الإعلامية المرئية التقليدية بلبنان، غير أنه الكل بيعرف جزء من المشاهد اللبناني، لكن شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي ضلتها، ما عم تلاقي اللي بدها بوسائل الإعلام التقليدية. منصة الحقيقة رح

0: بالتقارير وبالخطابات وبالكلام للأسف الشديد، يعني حتى تكرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
1: منصة سوشيال تي في هي باختصار نواة قناة تلفزيونية عبر السوشيال ميديا، بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول أنها مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نحن أصمنا اهتمامات منصة مناصفة، 50% بيتعاطى الشأن اللبناني والعربي والدولي، و50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي والشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم تنطلق من فراغ، لأنه منصة كان إلها 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تبصر النور بجهود فردية من مجموعة من الإعلاميين المتطوعين مبدئياً لتقديم وإنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرتاح أنه منصة لا ممولة من جهة ولا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، بقدر ما هي تضافر جهود متطوعين من العاملين في مجال الإعلام. هالتطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
0: أنا أتشرف بتقديم برنامج دنيا ودين، يعني مثل هالمنصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي واحترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلة هالمنصة المميزة إن شاء الله.
1: بدي أوجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملائي الإعلاميين المتطوعين في مشروع منصة، سواء متطوعين في تقديم البرامج، متطوعين في إعداد هيدي البرامج، أو حتى إنتاج هيدي البرامج. مع انطلاقة منصة الكل قادر يدعم مثل هيدا المشروع. إذا شفتوا في الحقيقة شيء بيجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكل لبنان، المشاهد العادي بيقدر يدعمنا أما بلايك أو بنشر لبرامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة لمنصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أيضا تقدر أنه تدعم استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا نأمن استمرارية لها البرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابين أنه يستثمروا بهيدا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كل الأرض تهز، لما يخلص ممكن يكون عم يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم من مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا وبلشت الأرض تهز، دغري انزل على إيديك وإجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب وحط إيد على راسك ورقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تسيح. في حال كنت بالتخت حمي راسك بالمخدة وانطر تخلص الهزة. إذا ما في شي صليب تقدر تنزل تحته، وقف تحت حاجب الباب أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعد عن الشبابيك والإزاز، وحمي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، قريب على محل ما في شي فوقك ونزل على ركبك وحمي راسك ورقبتك. بعد عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات، وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. بعد ما تخلص الهزة خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا في شي عم يحترق، وما تدقر شراية الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة عمول مثل ما بيقلك استاذك أو أي حدا مسؤول بالمدرسة. لازم تخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدربت مع الصليب الأحمر، مشي بخط واحد حد الحيط وبعيد عن الشبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقاتك ولا تحكي معهم ولا ترجع لورا. بس توصل لبرا عمول دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين أرقام الطوارئ: الصليب الأحمر اللبناني 140، الدفاع المدني 125، فوج الإطفاء 175، القوى الأمن الداخلي 112.

0: كانت اليوم هذه البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة، لحيك نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله، عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة، وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتابع لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح حلوة، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر نعمل بطولات مثل هيدي أكتر. فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فايتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقاط.
4: أنا اسمي أحمد فايتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخدت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة غير الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. إحنا أكيد بنتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قدنا فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون إحنا وياهم إن شاء الله نوصل لهيدي.

0: نظمت الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل معرض مهارات خلف القضبان لنازلات سجن نساء طرابلس، وذلك بدعم من مؤسسة سينتيا توقجيان. حضر الاحتفال ممثل معالي وزير الداخلية والبلديات السيد أحمد الحجار، العميد مصطفى بدران، قائد منطقة الشمال الإقليمية، سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ممثلا بالشيخ رامي الفري، سيدة المطران يوسف سويف رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية ممثلا بالشماس جوزيف كيزانا، الدكتور سمير جعجع ممثلا بالأستاذ علاء الشعار، الوزير سمير الجسر ممثل بالسيدة سلمى زوق، النائب طه ناجي ممثلا بالأستاذ مازن الزنط، والنائب أديب عبد المسيح ممثلا بالسيدة نتالي غجر، النائب أشرف ريفي ممثلا بالسيدة نسرين حلواني، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المقدم عبد اللطيف الشعار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ممثل التعاون العسكري المدني العميد ميشيل فرح، رئيسة مؤسسة سينتيا توقجيان العميد الطبيب هالة الشهال، نقيب المحامين ممثلا بالمحامية دانيا أبو ملحم، رئيس بلدية السفيري أحمد علي اليخني، رئيس بلدية فنيدك ممثل السفيري أحمد علي اليخني، رئيس بلدية فنيدك ممثلا بعضو المجلس البلدي وسيم زهرمان، مدير عام مستشفى دار الشفاء الأستاذ محمد الزيلع، رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، رئيسة المركز اللبناني للعدالة الدكتورة عائشة يكن، رئيسة جمعية سوا مننجح ديانا درنيقة، مديرة مؤسسة مخزومي في الشمال سمر خشمان، مديرة المشاريع سليمة المهيني، مديرة مكتب الشمال في محطة تلالميان ونورسات الإعلامية ليا معماري. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لرئيسة الجمعية السيدة فاطمة بدرة، عبرت فيها عن أهمية المعرض كمساحة للتعبير وإعادة الدمج.
1: نجتمع اليوم لنكسر الصمت ونفتح نوافذ الأمل، فالنازلات لسنا أرقاما، هن أمهات، شابات، فنانات، يحملن في داخلهن بذور التغيير ويستحقن فرصة للكرامة والعمل والإنتاج. المعرض الذي تشاهدونه هو نتاج دورتين داخل السجن. الأولى دورة الرسم والتأهيل النفسي، أنتجت هذه اللوحات التي تعبر عن قصص ومشاعر حقيقية.
0: ثم ألقى المقدم عبد اللطيف الشعار كلمة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، أكد فيها اهتمام المديرية وحرصها على دعم جهود التأهيل الإنساني والإصلاح داخل السجون.
2: منذ سنوات وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نصب أعينها هدفا يتجاوز المفهوم التقليدي لمهمة السجون من روحية شعارها

0: معا نبني مجتمعا أفضل. فنحن لا نعد السجون أو لا نعتبر السجون مكانا للعقاب، إنما هي محطة مؤقتة في حياة الإنسان تمثل فرصة جديدة وحافزا قويا لإعادة بناء الذات. وعليه نلتقي مع المؤسسات والجمعيات التأهيلية التي نتماهى معها في الرؤية والإنسانية.
1: بعدها ألقت السيدة سينتيا توقجيان كلمة أثنت فيها على شجاعة النازلات وأهمية منحهن فرصا جديدة للحياة والإنتاج.
2: هذا المشروع مش بس لتعليم الرسم وتنسيق وتزيين البالونات، هذا المشروع هو صوت وقيمة وجود لستات بحسوا أن الدنيا نسيتهم. هيدا شجاعة وصمود ودليل أن حتى بأضيق المطارح الجمال والإبداع فيهم يعيشوا ويكبروا.
1: كما قدم عدد من النازلات أغانا وقصائد وطنية، وتحدثت إحدى النازلات بكلمة مؤثرة عبرت فيها عن الشكر والامتنان للجمعية ولكل الداعمين. واختتم الحفل بتقديم الدروع التكريمية للواء عبدالله والسيدة توقجيان عربون شكر وتقدير، تلا ذلك جولة في

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة البلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجاً من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا.

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة من طوائف أخرى، كان عيشنا دائم هو عيش مشترك وتعايش ومحب.
0: تتجلى صورتها التاريخية وهويتها الحضارية بتنوعها في وادي النصارى أو شارع الكنائس.
3: كولور هامانكنرون من كولورس غهاباكبينك دونيرون جاماناك يف إرار جشنوراورين نايف إنجوش رمضانين دونيرون نايف غايتسيلين إرار جشنوراورين إرار.
4: يعني العيش المشترك الموفق في مدينة طرابلس والميناء هو عيش حقيقي وليس كلام.
0: هنا كنائس تترجم انفتاح المدينة وقبولها الآخر بتنوعه. فهذا الجدار يسند أعمدة الكنيسة والجامع في الوقت نفسه، فهو شاهد على التلاحم والتنوع المذهبي في هذه المدينة.
5: فإذا نحن بجوار جامع الحميدي، الحيط على الحيط، إذا انتبهتوا هالحيط اللي بدأت مقابلنا هو حيط جامع الحميدي ونحن أخوة. حاولوا أنهم يشوهوا صورة طرابلس، ولكن اللي بيجي على طرابلس بيصير بيصعب عنه أنه يترك طرابلس كتر ما بيحب أهلا وأهلا بيحبوه.
1: طرابلس غنية أول شيء بشعبها الطيب الكريم يلي بيساعد. طرابلس غنية بثقافات مختلفة، بالأديان المختلفة، بالتاريخ.
5: هذه المدينة هي مدينة المحبة، مدينة التعايش، مدينة العيش معا مش التعايش.
2: مدينة فيها حياة وفيها تعايش، فيها فرح، فيها فرح، وهذا الشيء يعود إلى أصالة أبنائها.
0: طرابلس هي نموذج حي للعيش الواحد يتجسد يوميا بين أهلها في أزقتها وشوارعها.

0: السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه. هذا الفن الذي حارت به الناس، وخاصة في لبنان، بسرعة بديهة الزجلين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي، وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرد أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خذ عيوني أنا التنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه الجمال فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.
1: والله

0: هلا سعيد، هلا سعيد.
1: قوم علي
0: خلص، عندنا هون ليك من عند المعاد لعندي هون. تمام، حط لهون الكروسي والطاولات نفردون هون، بناخذ ليك.

0: هلا ابو نبيل
1: هلا بتصبر مثل مجنون شوفي
0: هون بدي اعمل كافيتيريا لالي هون
1: شو كافيتيريا
0: هون لا لا هون هيك وهيك بدي اخذ لك 3 امتار ونص
1: وقف حكيني كلمه
0: نعم
1: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دوله شيلتهم
0: تشيلهم لا انا شو دخلني انا
1: ليش مجنون انت
0: لا انا ابو طه
1: واذا ابو طه يعني واذا ابو طه يعني على راسك ريشه
0: لك انا ابو طه بتعرف شو معناتها ابو طه يعني أه. المنطقه دي كلها خلص هون انا مسيطر عليها
1: لك يا ابو طه
0: ما نفضلي على قلبي
1: ابو طه لا انا نعم. صاحبك وعم انصحك شو بدك هالشغله
0: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق
1: شو استرزق بس استرزق ليش بك شيء انت
0: يا ابو نبيل هذا هيك بنطيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله
1: وهون فهم علي فهم علي
0: نعم
1: انت اللي عم تبنوا غلط قلت على عم تعملوا شو غلط
0: لا حبيبي
1: غلط
0: كمل الصح انا عم بعمل
1: هلا
0: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش
1: طب عمرك انت كل ما كنت لعيب شو باخر يوم عم تلأمن علي
0: يا اخي ما عم بتلأمن عليك يا اخي بدي اعيش لاكلكم بالطير
1: يا اخي عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم
0: لا من املك بدي املك املك عمي ولا ما املك عمي
1: ان شاء الله بكره بدك تحصل مثل الغريب كمان انا
0: لو اذا اجيت انت قعدت هون على كرسي خلص مركت عليك اليوم
1: لا قولوا
0: ما في اجار كرسي
1: لعيد
0: انا عي وعي وعي اجار كرسي 30000
1: لعيد منطقه للشعب للشعب للعالم
0: انا مني شعب
1: لك ايه بس انا شعب هلا انا جاي اتقرج على البحر
0: اتقرج مين مسكك انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك تدفع مصاري
1: ليك انا
0: مالي عليها
1: انا برات زبتي انتبه انا برات زبتي
0: ماشي استرزق ابو نبي استرزق استرزق ابو نبي
1: بالريح
0: ما تنقلي بس احط الكراسي رجع تعال دفعني اذا بدك تمرق من هونك تدفع مصاري ابو نبيل
1: خلاص انت نسيت الصحبه نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته
0: اخي موجودين الصحبه والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس برات رزقي بس برات رزقي
1: يريد ضايع عليك وقفه يا المصلحه بلا هالقصيده
0: يا اخي ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معي خلينا نشتغل
1: بتقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك
0: يلا ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك نخفن
2: ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
3: لك رح احنا كمان
2: لك شو
3: لك صاحبك ابو طه
2: شوفوا
3: اجى الدوريه بدهم يشيلوا البسطه
2: ايه
3: بتعرفوا انت
2: شو بعرفهم بركت بقى عم تخانق انا
3: وياه ما حدا بيشيلها وعم او هو وهو الدنيا كله ما حدا بدنا حدا يشيلها فجاه طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيلها وعلى ما عرفت انا كيف انفذت يا زلمه
2: فوت عم فوت عود عود عود بعدين بعدين شو صار؟
3: ما بعرف ما بعرف
2: وينه هلا وينه وين؟
3: تركتوا الحرنام نزلين قتلوا ماني عارف كيف بدي اعمل له
2: بس بدي اشرب
3: معاهم حاولت حاولت بعدهم ما قدرت تتراكموا علي
2: تكوني هربت منه هريبة
3: لا لا لا انا اهرب واترك معنا بضاها ورام
2: شو نعمل هلا روحنا عنده ما بعرف
3: ما بعرف ما بعرف شو بدنا نعمل
2: قومي عم يلا اشوف شو
3: بدي اعمل
2: قوم مشي خلاص تايست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك ايه
0: بدك فكك انه هلا بطلت انا
2: لا ما بطلت كل شيء ايدك مكسوره الاربع قطب راسك وما بطلت
0: ما بدي ارجع افتحها
2: مفتوح راسك هلا
0: ماشي برجع افتحها مع راسي
2: لهيدا هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا
3: لك والله
0: اول كف نزل اتبخ فص ملح وداد
2: لك يا زلمه ما بتحمل كف انا ما بتحمل كف بدك هيك الاكل يعني
0: انه معلش معلش
3: انت بتعرف
0: انا اشوف علمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر
3: انت بتعرف انه هذا اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
2: عمالك عيدك حاجه تشد انت عمالك
0: ضمني على فوق ما عملت معه منيح
3: بالنهايه
0: هي اكله يا زلمه هي نهايه منيح لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السلم اعطيتك منطقه 6-7 وفرطنا كروسي
2: هلا شو بدنا هالشغله هيدي هاي الشغله وقف ليها يا بابا وهلا هلا مش يطلب ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرف شو بصير
0: ضرب ضربين هي ضرب ضربين يا ابو نبيل
2: كانت قتل مش معك معي مبين ما
0: بلا الا هيجه 45
2: مبين لك وشك مصور
0: 46 ايوه يي ابو نبيل عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وهرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
2: خجل
0: بوشي صرت نظف
2: لك كل شيء انا قلت لك ما بعرف فين هيك عالتس
0: ما في شيء فكرت انه عم بطل
2: لا ما بطل
0: بس لفك ايدي بس شيل القطر
2: بركي هالمره
0: رجع بسيجه هالمره
2: بركي رقتك بدها نفك هالمره

0: خيو رابط ابو العبيد لك نزلت نايم قال لي شيل الكراسي من هون
1: ايه
0: تبعد عنا يا
1: حلوه منك
0: هيدي قلتها بس
2: قويه ايه
0: هي بس انت تبعد عنا يا
1: بعدين انت بعض شايف احمر من اصفر
0: ايوه بس قال انزلوا يا زلمة تقول جيني
1: حمد موجودتك الله رحمك يا ابني انت عندك ولاد خراب يتيتموا
3: معرفة كيف اطلعك
1: ولك بيتيتموا ولادك الحمد لله رب العالمين اذا ما فرقها معه عزبن
0: اخ يا ابو نبي ابو يا اخ يا اخ
1: يلا خير خير
0: تقول جيني حرروا الاقصى نزلوا عليه بالبويريد وواحد ولك واحد بودك تفي صار يلعب جمباز علي
1: فكرك الفرشه اللي نطوا عليها
0: بلش ينط قال لا لا انا رجلك نزل على وشي انا وسودت الدنيا أسوأ وأنا دور وأنا دور ع سعيد بقول لي إيه سعيد أنا أقول سعيد مفكرين مبسوط ويضربوني
1: لا أنا كنتي ما
0: حاجة
1: أنا كنتي ما أنا مسموع أمي وأبي ميتين لأنه ما بسمع كلمتي
0: أبي ما
1: حبطي ما حبطي
0: بعد إيش أفتحها
1: بس هالمرة ما دخلني ما تجي لعندي تقلي تعال خلص صاحبك ادفع لي له للمستشفى طلعنا عم تهتني
0: أبو
1: نبيل انه ما
0: له شغل بكره بدك تفتح كافتيريا روح شرب فيهم قهوه
1: تفضل
0: روح شرب فيهم قهوه
1: لا ارجيلي
0: ما فيك ارجيلي انت
1: خلصني بقى ما حاجه
4: بما أنه مشروع الميلادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه اسمه شارع الصحافة اللبنانية
5: بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 ايام كان معنا وقت كتير قصير لنحضر فيه بس ما قبلنا نعمل الا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزاره الاعلام وبيليق بصحفيين لبنان ونحن اكيد يعني نتشكر الاستاذ احمد عبد الدين الدوري انه هو كان راعي الوحيد وما بخل باي شيء ممكن يتقدم بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعمل لهم وباحلى طريقه وبأفضل وجه ممكن بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الأرز اللي بدون ينزرعه بنفس الوقت اليوم عم نركب السارية اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جداً عالية

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربول هيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور ع منطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت النور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفة للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وقلاعها بعنفوان من 5000 سنة وكون فيها مدخل شمال. وطلع النور بقلب شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم انه يكون خزنة كنوز النور.

أول كنوز النور كانت بطيبة أهلها وروحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من العيش الواحد بين كل الطوايف والملل الدينية. وعاش أحمد وجورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب جامع المنصور الكبير. من كنوز النور تاريخ ترك آثاره بقلعة طرابلس وصمود حجارة اللي انبنت بسواعد ولادها القوية، وحواليها البيوت والقصور والمدارس والكنائس والجوامع والأبنية التراثية. وهيدا بيشهد عحقيقة إنه طرابلس متحف حي للحضارة الإنسانية.

ونشوف كمان وكمان المقومات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس الكبرى من معرض رشيد كرامي الدولي الجاهز للتجارة الدولية لمرفأ الضخم المؤهل على واجهته البحرية والمصفات النفطية وعخدة مطار بشوية عناية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشركات الملاحة الجوية. وبكل هالمقاومات تستحق طرابلس لقب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنوز كمان بمدينة طرابلس الفيحاء هي الثقافة اللي انجبلت بحرف أهل التراثية من سوق للنحاسين وصناعة صابون وغيرها والأكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كله بالعلم فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف العلماء لاستحقت طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم عم تتوج تتكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور والمفروض ما تكون مخفية.

بالبال قصة اسمها لبنان، وطرابلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشارف السبعين واللي صار فينا كان يا مكان. ابقى صبي صغير بهذا الدكان، ويبقوا الناس السبت معجوقين، واقفين رجال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80، وكتار صاروا بدفتر النسيان بتقول ضيعة بقلب دكان. إلا يا أمي ليش مجتمعين هالناس صار لهم ساعتين زمان؟ تقلي يا ابني الكل منتظرين بولياس يرجع حامل ومليان، نزلوا سوا عطرابلس عالسوق هو وبدوي مع سعد شيبان. هلأ بيطلوا حاج تسأل روق نص ساعة بيدلي الدكان. شو طرابلس يا أمي بعيد كتير، بسمع فيها واسمع كل لسان، تقلي بيقولوا لها البلد وكبير عبلادنا فضلة وعكل إنسان. شو طرابلس أم الفقير وكل يلي ابتلوا بالفقر والحرمان، المهما الزمان يجور رح بيضل إلهم بعد الله البزر كان. شو طرابلس هي دواء الموجوع المحرور والمحروق والتعبان، تما يقضيها وجع ودموع بينزل لعند الفرمشي سلطان. تذكروه عبد الله. شو طرابلس شو طرابلس طعم الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلدان، الحلاب والعرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس شط الحلا المجنون.

فتت الدنون الألعاب والأعياد والألوان. شو طرابلس؟ مهل العلم والنور طرابلس الفرار والطليان وروضة الفيحة، تربية، تعليم.

0: أحلام كنائس عالية وباب وجوامع من الباب للمحراب تحفة جمال وهندسة وعمران. شو طرابلس؟ قلعت صلاة وإيمان. بعيد الفصح يبقوا بالميلاد دولة رئيس يعيد المطران وبالفطر والأضحى وهنا الأعياد بدارة المفتي يعيدوا الرهبان. شو طرابلس؟ صوت الصلاة المسموع أرض التعايش ملتقى الأديان فيها بيحبوا محمد ويسوع عاشوا سوا طول العمر إخوان. وبطرك لعند الشيخ وقت الجوع يرهم صليبه ويطعم الجوعان. شو طرابلس غير نصرة المقهور؟ شو طرابلس غير قلعة الإحسان؟ وقت الظلم أول شعب بيزور وقلب العبوبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن الشفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منبلش فيها تحت مسمى التجربة وبتنتهي بمشكلة إدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا بهيدا المجال ومع ضيوفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. انطرونا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أدمنت؟

مع ULF طريقك للجامعة صار أسهل. المواصلات متوفرة لطلابنا لباب الجامعة، لا تتنقل بأمان وراحة وتوصل على وقتك. ما تخلي بعد الطريق يوقف طموحك، سجل اليوم في ULF وابدأ مشوارك الجامعي بثقة.

0: بمناسبة تكريمها من قبل جمعية المال كفى البنين، فهي صنعت حضورها بالكلمة الصادقة والفكر النبيل والإيمان بأن للكلمة رسالة تتجاوز حدود الصوت والحبر. أستاذة واسيا، إن تكريمك هو انحياز للإنسان والإمارة في التنمية. نكرمك اليوم لأنك جعلت من الإعلام منبراً للوعي ومن الكتابة نافذة تطل منها الأرواح على ما هو أجمل وأعمق. فأهلاً وسهلاً بك بين ضيوفنا وبين أهلك ومحبينك. بداية ننطلق في الكلمات لهذا الحفل الثقافي التكريمي. حمل مسؤولية العمل الإنساني والاجتماعي بكل ما يتمتع به من عطاء والتزام ليكون صاحب رسالة تعبر عن حبه لضريته وخدمة أهلها. نال احترام الجميع وحاز على ثقتهم وحبهم. لشخصه الكريم مرحبين به في داره. الكلمة الافتتاحية يلقيها من مدير عام دار الرعاية الاجتماعية في سير الأستاذ رامي عبد الكريم.
1: أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته ومكانته، فمكانته في القلب جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم أسرة مجمع الضمنية للرعاية والتنمية دار الأيتام الإسلامية، نرحب بكم أجمل ترحيب. يسعدنا أن نلتقي في رحاب هذا السطح الخيري، حيث يجمعنا هذا المساء لقاء عنوانه الوفاء ومضمون التقدير، لنكرم قامة إعلامية أضاءت بمهنيتها وحضورها ساحة الإعلام، عنيت بها الآنسة الإعلامية والباحثة الأكاديمية الأستاذة راسية سعادة. إن استضافة هذا الحفل في مجمعنا لشرف كبير.

مهندس هذه الأمثلة الإنسانية العميقة في جوهرها الراقية في معانيها، جعل من التميز في علاقاته ونشاطاته الاجتماعية والإنسانية رمزا وعلامة فارقة على صعيد كفر بنين خاصة والتنمية عامة. إعلامية من قضيته وكاتبة من طرابلس عاصمته. تقديرا لمسيرتها التي تركت أثرا في الوجدان والثقافة كلمة رئيس جمعية بنك كفر بنين الأستاذ عبد الهادي السيد.

0: وابنا لبلدك بربنين. ليشارككم في هذه المناسبة الثقافية المميزة، ولأتوجه بجزيل الشكر إلى جمعية إنماء كفربنين على هذه المبادرة الراقية التي تجسد ثقافة الوفاء لأصحاب العطاء والإبداع. إن تقديم الكاتبة والإعلامية الأكاديمية الأستاذة راسيا محمد سعادة هو تكريم لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، مسيرة نفتخر بها جميعا لأنها تعكس الوجهة الثقافية المشرقة لمنطقتنا، وتؤكد أن الضنية كانت وستبقى أرضا تزخر بالكفاءات والطاقات التي ترفع اسم لبنان في ميادين الفكر والثقافة والإعلام. أيها الحضور الكريم، لقد أثبتت التجارب أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بجهد مؤسسة واحدة، بل تقوم على الشراكة والتكامل بين الدولة والسلطات المحلية والبلديات واتحاداتها، وبين الجمعيات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع. فالجمعيات الأهلية بما تمتلكه من مهارات ومبادرات وخبرات وانتصاف بقضايا الناس تشكل شريكاً أساسياً للبلديات في تحقيق التنمية المستدامة. وتعزيراسيا، نبارك لك هذا التكريم المستحق، فهو ثمر سنوات من العمل الجاد والعطاء في ميادين الإعلام والثقافة والبحث الأكاديمي. نتمنى لك دوام النجاح والتألق، وأن تبقي دائماً سفيرة مشرقة للضنية وكفربنين ولبنان في كافة المحافل، ومصدر إلهام للأجيال الصاعدة التي تؤمن بأن العلم والثقافة هما الطريق إلى النهضة، إلى نهضة الأوطان. ختاماً، أجدد الشكر لرعاة هذا التكريم ولجمعية إنماء كفربنين ولكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، راجياً أن تبقى هذه المبادرات منارة تعزز ثقافة التكريم وتكرس الشراكة بين المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية والمجتمع الأهلي لما فيه خير المنطقة. وشكراً لحضوركم والسلام عليكم.
1: من حقل العزيم يحاكي القوافي بغنج ودلال، هيك نحن بهالارض نبوع مي بتهدر وبتخلق الشلال. كلماتنا من القلب تغنم صلاة، كلها حب مزركش الموال. مع قصيدة للشاعر الأستاذ حاتم ميخائيل، فليتفضل.
2: لما النصر يا دار بربوع سرح، شاف اليتامى عايش جو المرح، ومركز الأيتام صفى عالدوام منبع الأحلام للمحبة والفرح. بحيي الجمعية بهيك ندوة مرتبة، بحيي النجوم على الكراسي مسربة، بحيي راسيا الحرة الطروحة حطت حروف المجد فوق المكتبة. جينا يا مدير بقلب صافي نقل لك للوفا قلبك مضافي، وقدر ما نقول عنك شعر وافي، ما رح نوفي حقوقك بالاوافي. الثقافي انت مرجعها واملها، واذا كان الثقافي عيون إلها بيكون عيونك عيون الصقافة. فتبهزوني أنا عامل ميل بالقلب. يا أهلك صاحب الطل الفخيمة، أهلا منزلك داخل صميمي. الطبيعة بمبتداها ومنتهاها بريتك جيب عشقلك عقيمة. الصحافي أعطيتها رونق حلاها. يا ماشي عالدروب المستقيمة، انت نجمة بلادي وضياها. كفك ابيض ونفسك كريمة، فرحة ارضنا ورقصة سماها، وبركة ربنا نزلت علينا لما مرقت بحقل العظيمة. نزل منها الكربيان يا راسيا، ما شفت زيك بخيط اللطافة توبك محيك. يا نور سيطر على الديجور، مشعشع طلاغة بسما حيك. قمة طموح وعاطفة وشعور، بتسقي السقافة من شزا ريك. شفت الحلا والسحر والمنتور، عاشوا سوا بدفئ فيك. وكل ما بشوفك يا ناس يا مجبور، بأشواقي اترحم على ريك. يا ناس يا كنز موهبتك جمعتي، وحروف ذهبي منها سمعتي، وحلقتي بجو الشاعرية. يا نجمي بسما منطقتي سطعتي، بيك كان صيد العبقرية، وانتي خطة البي اتبعتي. طريقك مجد وطموح وروية، اشتريت الجهد والابداع بعتي. يا مدرسة الإبا والآدمية، لغير الرب ما بعمرك خضعتي، وبعمرك ما وقعتي بالخطية. بغرام الشعر والكلمة وقعتي، وأنا جاي تقلك هالعجية. بسجل الموهبة اسمك تسجل، وبأحلى جامعة رسمك طبعتي.
3: أصحاب الله وفقكم، أصحاب السماحة والسيادة، أعرف مدير عام، أعرف قام مقام، أكاد المعايير السياسية والثقافية والبلدية والاختيارية والاجتماعية، أصدقاء في جمعية ماء كفر بنين، أصدقاء في مركز دار الدولة. أيها الحضور الكريم، موقع الوفاء والتقدير بمقابل شخصية تركت بصمة واضحة في مسيرة الفكر والإعلام والثقافة والعمل الفني والأكاديمي. إن الأمم لا تبنى بالتجارة وحدها، بل تبنى بالعقول المبدعة وبالكلمة الهادفة وبالرسالة الصادقة التي يحملها المثقفون والمفكرون والإعلاميون. لأن الثقافة ليست ترفاً فكرياً، بل هي روح المجتمع ووعيه وذاكرته وهويته. وحين نقابل شخصية ثقافية إعلامية وأكاديمية، فإننا في الحقيقة لا نقابل شخصاً بمفرده. في مسيرتها في سنة الإنزام والثقافة والإصرار، وساهمت في إبناء النشاط الثقافي والفكري، وتركت أثراً طيباً في كل مكان مرت فيه، وهذا ما يجعل هذا التكريم اليوم مستحقاً بامتياز. أيها الأحبة، اسمحوا لي هنا أن أبتعد قليلاً عن الصفة الرسمية، وأن أتحدث بصفة الصديق، لأن بعض الأشخاص لا نستطيع أن نصف علاقتنا بهم بكلمة معرفة فقط. فهناك أشخاص يسبقون في دراسة منذ سنوات طوال لم أعرف فيها فقط الإعلامية المتميزة أو الأكاديمية الناجحة، بل عرفت فيها الإنسان صاحب القلب الكبير والروح الطيبة والتواضع الذي يزداد كلما ازدادت نجاحاتها. عرفت فيها الصدق في التعامل والإخلاص في العمل والمحبة الصافية للناس، وهذه الصفات هي التي تجعل الإنسان أكبر من إنجازاته وأعمق من ألقابه. فالنجاح الحقيقي ليس فقط أن تحقق حضوراً في المؤسسات والمنابر، بل أن تترك أثراً جميلاً في نفوس من عرفوك. نقف اليوم لا لأن أهلال من ناحية القيمة، لأن قيمتك حاضرة في مسيرتك وعطائك، بل لنعبر عن محبتنا وامتناننا وتقديرنا لما قدمته وما زلت تقدمينه من فكر وثقافة وأبداع. نسأل الله أن يبارك مسيرتك وأن يرفع عطاءك منارة للأجيال القادمة. ألف مبارك لك هذا التكريم مستحق، وألف شكر للحضور الكريم، والسلام عليكم.
1: مدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد فليتفضل.
4: أيها الحفل الكريم، هناك بشر يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب، هناك بشر يصنعون الذهب من تراب السعي اليومي، وراسي سعادة مكرمتنا اليوم تنتمي بكل فخر إلى هذا الصنف الثاني. وإذا فتشنا في سر هذا التميز لوجدنا أن الرحلة انطلقت من الأرض، من أرض الضنية، تحديدا من بلدة كفربنين. ففي راسي سعادة شيء من تراب الضنية في ثباته وعصاميته وجذوره الصلبة التي لا تغزها ريح، وفيها أيضا من مياه الضنية، صفاؤها وكرمها ومرونتها وتكيفها مع مختلف المجالات والظروف، وفيها من هواء الضنية النقي بتجددها وتنوع مجالات عملها واهتماماتها وتميزها في جميع المجالات. من هذه جذور الضناوية نبتت قصة إرادة لشابة لم تنتظر أن يعبد لها الطريق، بل نحبت من تضاريس التحديات ووعورة المسالك مسارا خاصا بها. فالإنسان العصامي لا يولد بنسخة جاهزة من المجال. أكثر منير كما ونشكر إدارة مجمع الرعاية في الضنية على استضافتها الكريمة وعلى كل الجهود التي تقوم بها في المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية، كما ونحيي جميع الحاضرين بيننا اليوم المشاركين بتكريم الإعلامية راسي سعادة، وهم بذلك يوجهون رسالة دعم واحترام وافتخار بكل شابة وشاب من الضنية نجحوا وتميزوا في مجالات عملهم متعددة.
1: نزلت خيوط حكاية الأمل من كفربنين لتمتحن عالم الصحافة وهي في سن 15، فكانت طرابلس الفيحاء أولى عواصم الغربة عن هويتها. ومع إنهاء سنوات الدراسة الجامعية حطت أحلامها في الغربة الثانية في سن الدنيا بيروت لتبدأ
5: التي قدمتها ولا الكتب التي الرحلة أصبحت أصعب من قدرتي، كان الله يسري سببا جديدا لأكمل وأكمل، وربما لهذا السبب لم أحقق كل ما حققته لأنني كنت الأقوى.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: ليلته مصابة بعضال الدماغ.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: انتحر ممددا على فرش الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: محتار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثرا بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاتا بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءا حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر. لقد تقوست قدماك.

أنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. أنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك. أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أأنساكِ أأنساكِ.

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. خدمات فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. خدمات ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: 25 70000 والتزيينه
1: 60
2: عوافر من القصص لكل المتابعين الصفحه سواء كانوا على الفيسبوك او على التيك توك. انا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل هوت فلافل. هذا المحل انا سبق وصورت قبل مره صوره، هالمره عم اصور فيديو. السلام عليكم.
3: سلام
2: احمد، كيفك؟
3: والله بخير.
2: كله تمام؟
3: ماشي
2: الحال؟
3: الحمد لله.
2: احمد، اللي ما بيعرف المحل، انت محلك في شارع جميع عدرا صح؟
3: صح.
2: عندك فلافل بس؟
3: بس فلافل.
2: اوكي، سبق قبل مره وصورنا فيديو، عفوا صورنا صوره عاديه، هالمره عم صور فيديو. للي يعرف، اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميع عدرا؟
3: ايه، مفرق سيبزغ.
2: مفرق؟
3: مفرق
2: سيبزغ. ماشي. اعمل معروف، فرجي الفلافل اللي عندك. هي الفلافل. الصندويش قديش؟
3: 70000.
2: صندويشة 70000 والتزيينة
3: 60
2: 12 قرص
3: 60000.
2: الله يرزقك يا رب. تعالوا نرفعوا هذا الأدمي، هذا أحمد من الطيبين الأوادم وأسعاره كثير مناسبة. جاي أذكر بالعنوان لو سمحت المرة.
3: من شارع جميل عدرا. أيوة. مفرق سيبزغ.
2: أوكي. الله يعطيك العافية. هذه الصندويشة من عند أحمد مثل ما هي. بندورة كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. ده حقيقة
3: الصندويش
2: احمد؟ 70000. الله يبارك فيك ويكتر من امثالك، انت عم بيع بحق الله ولانك طيبه كمان.
3: الله يعزك.
2: يلا صار، توصينا بشيء؟
3: على روسي. الله يبارك فيك.
2: يلا.

0: المي ببلادنا لأولادنا، بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكتر من 4000 سنة، عندي أكتر من 400,000 ولد. ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بويبي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو. غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبي، ولخفف عنهم خلقت لهم أكتر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم الدقع ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكي وعصير خرنوب، تركت الحكواتي يخبرهم عني وعن تاريخي بأخبار اللي ما بتخلص، خليت نهر أبو علي بورد لهم قلبهم على الميلتين، ولأنهم موهوبين ومميزين قلت ليش ما بعمل لهم معرض، وإيه عملتها أكبر معرض بلبنان وبالشرق. ربيتهم عن محبة بالجامع والكنيسة، خفت عليهم ولأحميهم عملت لهم قلعة وسميتها اسمي، عطيتهم كل شي، غنيتهم بكل شي، وعكتر ما غنيتهم سموني أم الفقير. ما بذكر عزبوني ولادي هني وصغار، بس عكبار خليني ساكتي، يمكن من كتر همومهم نسيوني، هملوني وتركوني، تصرت خايفة عحالي منهم. بس ما علي، أنا مني زعلاني لأني أنا هون، باقي هون، أنا التاريخ، أنا المعرض، أنا العلم، أنا الفن، أنا الفيحاء، أنا القلعة، أنا أم الفقير، أنا طرابلس.

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية

آلية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضاً منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما كن

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعرب

حكاية حكواتي إذا حكى عن حمام على الستين بيلزم مجلدات كتير يروي عنه حتى ينروى.

قالت التواريخ في جنباته واستجمت الأجيال في فيافيه. مشاهد الوافدين إليه لا تفارق عبقا، نثرت ورودا في أنحائه وحياة تنقل بين عصور ولا تحط الرحال في ماضيه. حاضره حاضن للعبق وأهله، وإذا ما حطت رحالا فيه لا تجافيه. حمام عز الدين، طرابلس.

0: بعد فترات طويلة من حبس الأنفاس والتوترات التي مر بها لبنان والشرق الأوسط، يبدو أن العالم بدأ يتنفس الصعداء بعد انفراج الوضع الإقليمي. فهل نحن على أعتاب مرحلة استقرار إقليمي؟ أم أن الهدوء هش وسيتبعه الانفجار الكبير؟ أهلا بكم في أولى حلقات برنامج خارطة الطريق الذي يبث عبر منصة نيو ميديا وأيضا عبر جريدة سفير الشمال الإلكترونية. أرحب بضيفي الدكتور خلدون الشريف، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير وممنون أن دعوتوني لأكون ضيف الحلقة الأولى بخارطة الطريق، وإن شاء الله نقدر نرسم إحنا ويكي خارطة الطريق.
0: أهلا وسهلا فيك. بهذه الحلقة دكتور رح نناقش ملفات عديدة، أهم الملف اللبناني وأيضا حنناقش ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بداية، الأحداث يعني مزدحمة ومتسارعة بشكل كبير، ولكن بدنا نبدأ بالملف اللبناني. كيف قرأت كلمة رئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون الأخيرة الذي وجهها للبنانيين؟
1: يعني أنا بعتقد أنه فخامة الرئيس ماشي بطريق كله وعر وكله أفخاخ، والفخ الأول بقلبه هو الضغط الأمريكي لجمعه مع نتنياهو بأقرب وقت، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحقيق مكاسب سريعة كويك وينز، ولبنان وضعه ضئيل لدرجة أنه ما بيقدر رئيس الجمهورية يمشي على خطى دونالد ترامب، خاصة بملف يتعلق ببلد صار له بيعتدي على لبنان من لما تأسس، يعني قصدي إسرائيل التي تعتدي على لبنان من لما تأسس. والمقاومة في لبنان هي جزء أصلي من نسيج أهله، تبدل الشكل أو اسم المقاومين، ولكن ظلت عم تتعامل مع إسرائيل كدولة معتدية. وإسرائيل مارست كل أنواع عدوانها على الجنوب منذ 50 سنة و60 سنة. لذلك إذا بدنا نروح على الخطاب، بنلاقي إنه الخطاب يرضي المسار التفاوضي من مال، ولكن في الوقت عينه يسعى لتأمين قدر مقبول من الإجماع لخوض المفاوضات وعدم الاستعجال بذلك. يعني ما حسيت إنه الرئيس، يعني خطاب الرئيس من مال كان صلب وصارم باتجاه بعض الأمور، ولكن من مال تاني استعمل الغموض البناء.
0: هل يمكن للرئيس عون يعني كان انه يستعمل غير طريقه، وخاصه انه اليوم عم تشوف يعني سيذهب الى مفاوضات، ونتكلم عن مفاوضات مباشره مع اسرائيل، كيف ممكن يكون موقفه، وخاصه نحن بنعرف موقف ترامب من الحزب الله؟
1: شوفي، المفاوضات مفاوضات، والانسان ما بيتفاوض مع صاحبه ورفيقه، بيتفاوض مع خصمه وعدوه. لكن اللقطه الاساسيه هي ما يتعلق بدعوة الرئيس ترامب للرئيس عون ولبنيامين نتنياهو. بالمبدأ والمطلق أصلا ما في ولا دولتين بالعالم بيكونوا بنزاع، بتبلش المفاوضات بلقاء، اللقاء يكون تتويج لنتيجة المفاوضة. نحن قدامنا مسار كتير طويل مع الإسرائيلي، مش مسار يوم ويومين وشهر وشهرين. الإسرائيلي اليوم بيننا وبينه في مشاكل تتعلق بالأرض، بالأمن، بالدمار، بالأسرة، في كثير ملفات عليقة، بمزارع شبعة، بقرية الغجر، اشتغلنا الترسيم البحري، رسمنا البحر بيننا وبين الإسرائيلي أوكي قطع. لذلك أنا ما لا أتوقع، وأنت أمام عدو محترف يحترف التفاوض ويحترف قضم الأراضي وقضم الحقوق، وبالتالي ما يعني ما بيقدر فخامة الرئيس يروح يلبي دعوة الرئيس الأمريكي بالسرعة اللي طالبها الرئيس الأمريكي من جهة، وما ضروري على الإطلاق أن يؤدي التفاوض إلى اتفاق. وأنا بعطيك مثال على ذلك. منذ سقوط بشار الأسد إلى اليوم، أول شيء جربوا يعملوا الأمريكان أنه يعملوا مفاوضات مباشرة بين السوري والإسرائيلي،

0: ونجح توم بارك أن يجمع وفد سوري ووفد إسرائيلي في باريس مرات عديدة بدون إعلام ومرة مع إعلام. إلى الآن امبارح عم بسمع الرئيس السوري بأنطاليا فورو عم بيقول إنه الإسرائيلي عمليا التفاوض معه منه مسكر، ولكن إسرائيلي لا زال يحتل الجولان، ونحن لا يمكن أن نقبل بأي اعتراف بالجولان أرض منا لسوريا، واثنان ما زال الإسرائيلي شاخص على أرض بجنوب سوريا. بالتالي الإسرائيلي مش إنه إذا اتفق وقال أنا بدي أعمل يعني حيعمل، بيقدر بده ياخد وكل ما بتعطيه بده أكثر. طيب. هل من مزيد؟ بيقدر بده ياخد وكل ما بتعطيه بده أكثر. طيب. هل من مزيد؟
1: يعني هون هل تعتبر دعوة ترامب للرئيس رئيس الجمهورية ونتنياهو ليكونوا بلقاء مباشر، هل تعتبر أنه هي نوع من فخ لحتى مثلا يصير هناك مشاكل داخلية في لبنان؟
0: ما مرق قبل فخ تاني، ما مرق قبل فخ تاني. يعني أنت بتتذكري أنه قبل بليلة قيل أنه سيحصل وقف إطلاق نار،
1: نعم،
0: وطلع الرئيس ترامب قال نحن سنجري اتصال بين الرئيس اللبناني ونتنياهو. وأنا برأيي هذا كان فخ من نتنياهو مش من ترامب، لأنه نتنياهو وقف إطلاق النار بالنسبة له مقتل، خاصة اليوم 56% من الإسرائيليين لا يرغبون أن يراه في رئاسة الحكومة.
1: صحيح.
0: فهو كان بده يأمن مكسب، قال إذا بده وقف إطلاق النار خليني ألقط اتصال مع رئيس الجمهورية بلبنان. بالنسبة لنتنياهو اتصال مع رئيس الجمهورية بلبنان يفتح الآفاق أمام صدامات أهلية أو أمام خضات بالشارع. نتنياهو بيربح بس لبنان ورئيس الجمهورية بيخسروا، فبالتالي استطاع رئيس الجمهورية أن يتجاوز الفخ الأول. كل ما هو ماشي بالتفاوض كل ما بيطلع أفخاخ، وعلى رئيس الجمهورية لكي يخرج من الأفخاخ أن يتحصن بمجموعة أمور. أما الأمر الأول فهو تأمين أوسع إجماع لما بيروح على تفاوض حول مسألة، هيدا أول. ثانيا، لبنان من مؤتمر بيروت 2001 أو 2002 مبادرة الأمير عبدالله قبل ما يصير ملك تحدث عن المبادرة العربية التي تتحدث عن عودة يعني إعادة وجود فلسطين وإلى آخره. لما صار طوفان الأقصى الإسرائيلي والأمريكي ضغط على المملكة العربية السعودية ضغوط هائلة لتدخل في اتفاقات أبراهام. استندت المملكة العربية السعودية في رفض لذلك على أولا عقد قمة عربية إسلامية بنوفمبر 2023،
1: نعم،
0: بعدين بنوفمبر 2024. فإذا استندت إلى موقف عربي وإسلامي لتقول نحن لا نمانع من السلام شرط تأمين مسار غير قابل للرجوع في تأسيس أو في وجود دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية.
1: تمام. ولكن اليوم
0: بهالمعنى، بس خليني أكمل أفل لك الجملة. بهالمعنى رئيس الجمهورية يجب أن يستند على ركنين. الركن الأول هو شبه الإجماع الداخلي، والركن الثاني الارتكاز على المبادرة العربية والدول الإقليمية مثل السعودية ومصر وغيرهم يلي بيقدروا يساعدوا لبنان في الإحاطة أو في الدعم أو في التغطية لعدم الانخراط في اتفاق غير مؤاتي لا للبنان ولا لنا كلنا سوا.
1: طيب هلا انت عم تحكي كلام يعني منطقي،
0: نعم،
1: ولكن في حال ما لقى هيدي المساعدة انت عم تحكي عنها ورفض يروح للمفاوضات اليوم شو تبعات هذا؟
0: انا ما قلت ولا مره ما بيروح على المفاوضات، قلت ما بيروح على لقاء، ما بيروح على اتفاق،
1: او ما راح على اللقاء وكان مجبر انه يروح على اللقاء.
0: ما في مجبر، ما في شيء اسمه مجبر.
1: لا توجد تبعات.
0: في مثل انجليزي بيقول تستطيع ان تجر الحصان الى بركه الماء لكن لا تستطيع ان تجبره ان يشرب. لا، ما في شيء اسمه مجبر.
1: طيب
0: بالمفاضله والمقارنه بين لقاء نتنياهو والاستقرار الداخلي، ياتي الاستقرار الداخلي فوق كل شيء.
1: إيه، ولا يعني أنت اليوم بتشوف إنه هيدا فخ من أفخاخ إسرائيل
0: طبعاً.
1: للاقتتال الداخلي أو للحرب اللي ممكن الأهلية اللي
0: طبعاً.
1: عم يحضروا. طيب اليوم في قرار بدأ يسري قرار وقف إطلاق النار، وخاصة يعني اليوم الثاني، ولكن هناك خروقات إسرائيلية من اليوم الأول، واليوم إسرائيل عم تقول إنه هناك خروقات أيضا من قبل حزب الله على إسرائيل. اليوم هل يعتبر هذا القرار يعني تنفيذه هش، وهل إسرائيل عن جد حتمشي بهذا الاتفاق أو
0: المذكرة يلي أو المذكرة اللي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية تتيح لإسرائيل العمل رغم وقف إطلاق النار إذا شعرت أن هناك خطر آتي.
1: بلش الإسرائيلي ما كان في خطر.
0: جيد. إذا كان الوضع كذلك وأنا ما عندي معلومة، بس أنا بتوقع أن حزب الله لن يتحرك كما تحرك بعد 27 تشرين، يعني ما حيصبر 15 شهر ويتعرض ل 15 ألف اعتداء إسرائيلي أو

0: طيران إسرائيلي أو اجتياح إسرائيلي أو رمي سم أو قتل 500 و600 مواطن أو مقاتل أو ما شاء ليرد. أنا بعتقد أنه هيدي هلأ اليوم ما بقى يسري هيدا موضوع أنه الإسرائيلي بيضربه وما بينضرب. أنا ما بعتقد بقى بيقدر يقطع. لذلك أنا بتوقع إما أن يحصل وقف تام وناجز لإطلاق النار من الجهتين أو كل خرق قد يقابل بخروقات أخرى, وهذا اللي شفناه.
1: نعم.
0: يعني الإسرائيلي ادعى أن عبوة ناسفة قد انفجرت في مجموعة جنود إسرائيليين 5 أو 6 اللي هن في 2 منهم جروح خطيرة. المعلومات بتقول أن هذه العبوة كانت موضوعة مسبقة مش جديدة. بس الإسرائيلي تحجج فيها لروح يعمل خروقات ويطلع درونز ويضرب ويقتل.
1: هل هذا شيء معروف؟ وخاصة يعني إسرائيل عم تعمل هذه الخروقات, واليوم كانت عم بتقول أنه هي داخل الخط الأصفر سترد يعني عسكريا وستقضي على بنى تحتية, وهي وصفت أنه تحركة في الجنوب يشبه تحركة في غزة. اليوم لبنان هو سيناريو لغزة جديدة؟
0: هيدا ما بيعود اسمه إطلاق نار.
1: إيه؟
0: وأنا ما بعتقد أن موازين القوى ستسمح الآن أن يوافق حزب الله على القبول بشروط هيك. ما عم أقول منيح ولا أبيح, بس أنا ما بعتقد أنه
1: يعني شو حيكون رد,
0: يعني إذا أوصوا بده أوص.
1: يعني اليوم هيدا مثل ما عم
0: يحصل هلأ,
1: يعني هدني هشة
0: طبعا.
1: إذا عن جد رجع الاقتتال وعادت العمليات,
0: مشان هيك هي فترة 10 أيام مشان هيك هي فترة 10 أيام بنعمل فيها تيست تنشوف كيف بدك تحفظ وقف إطلاق النار. خلينا نشوف. أنا بتوقع أنه الكل جدي, ما يعني الكل أرهق, حتى الإسرائيلي أرهق. يعني الإسرائيلي اليوم عنده 600 إصابة بلبنان بهالحرب, اللي هو رقم كتير كبير بالعودة لأرقام 67, رقم كتير كبير. فتعرض لخسارات كبرى, الحزب تعرض لخسارات هائلة هائلة على المستوى المدني. يعني امبارح عم شوف الأرقام, الوحدات السكنية التي دمرت بنت جبال بال5000 وحدة سكنية, يعني شو فيها بنت جبال, يعني كم وحدة سكنية. بالتالي أنا برأيي الكل يحتاج إلى وقف إطلاق نار, ولكن يجب أن يكون هذا الوقف إطلاق النار متوازن بحيث لا يتعرض اللبنانيين للقتل والاعتداء من قبل الإسرائيلي, وأن يلتزم حزب الله بهذا الوقت.
1: طيب إذا ما نحكي عن ميزان الربح والخسارة, اليوم الإسرائيلي يدعي بأنه هو ربح وتمركز بمناطق بجنوب لبنان وبعده موجود, وحزب الله يعني بيقول أنه الصمود, مجرد الصمود بوجه إسرائيل هو ربح. اليوم برأيك مين هي الجهة اللي ربحت لحد الآن؟ يعني
0: ما يعني شوفي, ما بعرف مين ربحان ومين خسران. بس خليني أقول لك, هذه الحرب انعكست سلبا على نتنياهو. يعني الناس, الصحافة الإسرائيلية اللي أنا بتابعها تعتبر أن نتنياهو قد خسر الحرب. واحد. اثنان, تعتبر أن قرار فرض وقف إطلاق النار من قبل الأمريكي على إسرائيل هو خسارة للحرب. ثلاثة, تعتبر أن إسرائيل لم تحقق أهدافها. ما نرجع, ما كل واحد بنحط له أهدافه.
1: صح.
0: شو بدأ إسرائيل؟ القضاء على حزب الله ومنع التهديد علي وعلى المستوطنين اللي قاعدين بشمال فلسطين. هيدا هو إذا بدك الأهداف الإسرائيلية. تحققت؟ جواب لا. شو بده حزب الله؟ حزب الله لما دخل هيدي الحرب ما دخل كرمال لبنان بصراحة, دخل إسنادا لإيران حين اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران. نحن كلبنانيين ما كان لنا علاقة بالحرب يلي أطلق حزب الله إسنادا لإيران أو انتقاما للخامنئي. هيدا إذا بدك تحكي الواقع. بالتالي حزب الله بالمعنى الداخلي خسر الكثير. الكثير يعني اليوم قطعا البيئة الحاضنة لقاله هي بيئته, ولكن كان هناك بيئة أوسع بكثير اعتبرت أنه هذه المعركة والمعركة التي سبقت حتى أسناد طوفان الأقصى لم يكن مرتبطا بمصلحة اللبنانية, بل كان مرتبط بمصالح أخرى غير لبنانية. وهيدا اللي اليوم عم نشوفه بكل السردية السياسية اللي عم تطلع بكل محلات بالعالم. ما في ربح وخسارة هون يعني بالمعنى المطلق.
1: يعني لا يعتبر هناك رابح بهذا.
0: ما مبين, ما خلصت المعركة.
1: ولكن خسارات حزب الله مثل ما قلت هي خسارات كبيرة.
0: وخسارات نتنياهو منا قليلة.
1: طب طالما عم نحكي هيك, يعني في انتخابات إسرائيلية اليوم باتت قريبة. قناة الإسرائيلية القناة 12 بس التقرير وقالت أنه 70% من الإسرائيليين بيقولوا أنه وقف العمليات العسكرية في لبنان هي خسارة كبيرة, وأنه هو ما أمن عودة السكان إلى الشمال, يعني ما عطاهم الأمن اللي كان وعدهم فيه, وبالتالي هيدي خسارة لنتنياهو. هل بتعتبر هذه الحرب حتنهي سياسيا؟
0: إن شاء الله ينتهي سياسيا بحرب وبلا حرب, لأنه نتنياهو شيطان رجيم بالمعنى المطلق. هو يعني أنت مقدرة أنه عدد الذين قتلوا في غزة يقارب 100,000؟
1: صحيح،
0: 100,000 بني آدم قتلوا، أنه اعتبروا شو غزة كلها عم تقاتل.
1: ولكن هو يتصرف بإعاز أمريكي.
0: لا، لا يتصرف بإعاز أمريكي، هو مغطى أمريكيا بس لا
1: مغطى يتصرف يعني لا. وبكل،
0: بس في فرق بين الإعاز وبين المغطى. يعني هو اليوم بيعمل يفعل ما يشاء، ما حدا بيقول له شو عم تسوي، بس أنه أنا ما بعتقد أنه الأمريكان قالوا روح اقتل، هو وظيفته قناعته.
1: طب إذا الأمريكان قالوا له نحن ما بدنا إياك تقتل،
0: بيوقف قتل،
1: والدليل معناتها هو عم يتصرف بحسب ما بدهم.
0: لا، ما هيك معناتها. معناتها هو عم يتصرف مثل ما هو بده، أخذ ضوء أخضر من الأمريكان، بس مش الأمريكان عم يقولوا روح اقتلوا اقتلوا عمال كذا، هن عم يقولوا له روح، مش الأمريكان عم يقولوا روح اقتلوا اقتلوا عمال كذا، هن عم يقولوا له روح دافع عن نفسك وعم نغطيك. هو مجرم بطبيعته نتنياهو. نتنياهو من جابونسكي، من فلسفته، فلسفة أبوه تقوم على ما يلي. هو يقول، أو معلمه أستاذه يقول، نحن والعرب، ما بيسموا الفلسطين فلسطينيين، بيسموهن عرب، نحن والعرب كعنزتين على جسر، واحدة منهم فيها تقطع التانية بدها تكب التانية على النهر. سياسة نتنياهو تنص على كبنا على البحر، العرب، كل العرب، أو على النهر أو اللي هو. فإذا هي سياسته، قناعاته هي إذا لما لا تستطيع أن تحصل عليه بالقوة احصل عليه بقوة أكثر. هيدي سياسة نتنياهو. بالتالي أنت ما في كيف بدك تروح تتفق مع هيك زلمة.
1: ولكن خليني كفي معك النقاش. يعني اليوم أمريكا هي تعتبر أنه هي تنقذ العالم إنسانيا، وهي رافضة للحروب وللقتل وبدها السلام. يعني اليوم عم تشوف كل هالقتل بغزة، واليوم كانت عم تشوف كل هيدا بلبنان. وقف إطلاق النار هو إجا بسبب المفاوضات يلي بدها تبلش تعملها. يعني ممكن كانت أمريكا قادرة أنه تأثر عليه بمطرح ما، ولكن كان يمكن شو مصلحته.
0: شوفي،
1: خلينا يعني نفسر.
0: شوفي،
1: أو
0: خلينا نقول ما يلي. إسرائيل وجدت في هذه المنطقة، زرعت في هذه المنطقة لتنفيذ أجندة الغرب. قبل أمريكا كانت أجندة بريطانيا وفرنسا وإلى آخره.
1: هذا يعني اللي عم نقول،
0: هيدا بالبداية. وهي نشأت لأنه هذه المنطقة فيها ثروات. أجوا ناس من برات هذه المنطقة، من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وروسيا وأوكرانيا ومن وين من كان، وفاتوا على هذه المنطقة واستعملوا الاستيطان والقتل وإلى آخره. اليوم أمريكا صار عندها أبعاد أخرى بالمعركة. يعني اليوم الشرق الأوسط هو جسر، منه هو هدف، لأنه الهدف محقق الأمريكاني. أنه اليوم الأمريكاني بالنفط هو زعيم بالنفط. مشكلته الأمريكاني ظل عنده عائق وحيد في هذه المنطقة، اللي هي الجسر بين هذه المنطقة والصين، اللي هي إيران. فإذا سقوط إيران في الفلك الأمريكي يضيق الحصار على الصين. استعمل القوة الضاربة في هذه المنطقة لتحقيق هذه الأهداف. مين القوة الضاربة؟ إسرائيل. بالتالي إسرائيل هي أداة من أدوات السياسة الأمريكية الكبرى. ولكن ما بيكفي تكوني أنت أداة بسياسة كبرى، كمان في جزء بيكون عندك سياسة إلك. يعني أنا حتى مثلا حتى بلبنان، أنه اليوم في ضغط إقليمي وضغط دولي، بس في ديناميك داخلي. ديناميك الداخلي بيقدر يجيب رئيس حكومة ويطير رئيس حكومة، بيجيب وزير وبيطير وزير، بيعمل قرار وبيلغي قرار. الديناميك الإسرائيلي بقيادة نتنياهو هو ديناميك الدم والقتل المستمر والقوة، والقوة المفرطة، وإذا في قوة أكثر من مفرطة بيستعملها. يعني في أمريكا عندها أجندة، أكيد إسرائيل جزء من أجندة أمريكا، ولكن في إسرائيل عندها كمان أجندتها اللي عم جرب تنفذها بالغطاء.
1: يعني بطريقة أو بأخرى هناك مصالح لأمريكا تصب يعني بما بنفس المكان اللي إسرائيل عم تتصرف فيه ضد العرب.
0: ما في مشكلة.
1: هيدا اللي كنا بدنا نوصله. طيب بدنا نحكي شوي على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نقاط التفاوض صارت معروفة، الملفات يلي طارحينها، ولكن ترامب عم شوفه عم يستعجل يعني النتائج، وعم بيقول إنه نحن سننجح بهذه المفاوضات وسنحقق كل اللي بدنا إياه. برأيك اليوم بتشوف إنه هذه المفاوضات حتنجح؟
0: شوفي، أنا بشوف أنه كمان مثل ما حكينا على لبنان، أنه الكل له مصلحة بإطلاق نار. أنا بعتقد بعد اللي حصل بإيران وبعد اللي حصل مع أمريكا، باتت الحرب الأمريكية على إيران عبء ولم تعد مكسب. بمعنى أنه أنت استعملت القوة المفرطة، قتلت القيادة صف الأول، صف الثاني، صف الثالث، ولكن لازالت إيران تقاتل بقيادات صف رابع غير معروف. وأعطيك مثال، نخضع على لبنان. المزرة الإسرائيلية التي تكبت في بيروت يوم الأربعاء، والتي أدت إلى

0: استشهاد 380 مواطن. بيطلع نتنياهو بيقول انه ما قمنا به هو شيء مثل البيجر. طبعا كان يكذب لان عدد المدنيين الذين قتلوا في هذا الاعتداء الاسرائيلي هو اضعاف مضاعفه لعدد المقاتلين او المنتسبين لحزب الله الذين قتلوا. بمعنى اخر ما كان بيشبه البيجر ولا بمحل، كان يهدف الى ارهاب اهل بيروت السنه منهم خاصه بحكي صراحه، لتحريضهم على الشيعة من ناحيه ولدفعهم دفعا لدعم مسار السلام ومسار التفاوض الذي يؤدي الى شكل من اشكال الاستسلام اللبناني لاسرائيل. هيدي اسرائيل. ليش عم اقول هيك؟ لانه الامريكي استعمل هيدي اسرائيل. ليش عم اقول هيك؟ لانه الامريكي استعمل كل ما لديه من قوه مفرطه بايران، ضرب المفاعلات النوويه، ضرب كل المصانع المتعلقه بالصلب والنفط والى اخره، ما النفط يعني الى حد ما النفط لانه النفط خاف يطلع سعره كثير. ضرب المؤسسات الدوله بكاملها. طيب شو عنده بعد اهداف؟ عنده هدف وحيد كان، قال اذا بتتذكري انه معنا وقت اذا ما بدهم يلتزموا انا راح اضرب امدادات النفط. صح. جنع عليه الكون، الكون جنع عليه انه اليوم كان برميل النفط 110 120 بيصير 200 دولار، 200 دولار الناس ما قدرت تحمله، فبالتالي تراجع نحو هذا الضرب. وانتقلوا المخرج انه فات الباكستاني يلاقي وقت ليلاقي مهله لحتى مدد المهله وعملها اسبوعين للتفاوض مع ايران. فاذا الامريكي ما عاد عنده اهداف حقيقيه بيقدر يحققها من ضرب ايران اكثر. ايران بالمقابل سياستها شو؟ انه انا وانا الغريق فما خوفي من البلل. انا غرقان وانا عندي كل اللي بده ينضرب انضرب، فاذا انا مصلحتي انه اذا انا عم بغرق غرق كل اللي حوالي حدي حتى يحسوا بالالم والوجع والغرق. هيدي سياستهم اللي تكلوها واللي اشتغلوها. هل هذا يعني ان هناك منتصر ومهزوم؟ لا، يعني انه لم يعد هناك من مخرج عسكري، فبات التفاوض المخرج الوحيد، ما في الا التفاوض. فحملوا حاله وراحوا على التفاوض. بالتفاوض يريد الامريكي ان يظهر نفسه وان حقق اهدافه كامله، هذا هدفه. بيطلع ترامب كل يوم بيغرد بيقول غبار نووي بدنا ناخذه كله، مصاري ما في، هرمز نحن بنسكره الى اخره. بيطلع الايراني اليوم بيقول لا اسف انا حسكر هرمز اولا، ثانيا انا ما حقبل انه حدا يعني يتعرض بدون ما اتعرض له، ثلاثه وقف اطلاق النار بلبنان انا جبته ما حدا ثاني جابه. نحن بيربط بينه وبين الاذرع الاخرى ويلمح الى انه لا زال لديه اليد الطوله في اغلاق باب المندب.
1: وباب المندب صح.
0: ماشي. فبالتالي اليوم نحن وصلنا على محل ليس هناك مخرج الا التفاوض. قد يتعرض التفاوض لهزات، قد تحصل ضربه هنا وضربه هناك، قتل هنا وقتل هناك،
1: لكن يعني ممكن يوصلوا لنتيجه بعد.
0: اكيد بدهم يوصلوا لنتيجه. ليش ما يوصلوا لنتيجه؟ اصلا اذا برجع لك انا بالاصل لما اجد فانس على اسلام ابا هو وقليباف وعرقجي وكلهم قالوا انه لا في عدد كبير من النقاط تم التوافق عليها، اللي ما اتفقنا عليه اذا بدك دل ثلاث نقاط.
1: نعم.
0: على القليله مثل ما فهمنا. النقطه الاولى هي النووي، تخصيب 20 سنه 10 سنين 5 سنين. النقطه الثانيه هي المضيء، مين بده ياخذ مدخول من المضيء اذا بدنا ناخذ مدخول من المضيء. والنقطة الثالثة اللي هلا عم تتضح أكثر وأكثر هو حزب الله.
1: كنا عم نحكي عن تصريحات اليوم، ترامب عم يطلق كتير من التصريحات وعم بيكون كتير متفائل، ومن يعني آخر تصريحات كانت عشية لقاله قال إنه نحن لن نعيد سنت للإيراني من الأموال المجمدة، وإنه سيأتي بالمخزون النووي إلى أمريكا عبر جنوده، وإنه هناك يعني إيران وافقت على وقف دعم حماس وحزب الله والجماعات المسلحة بالوكالة. يعني هول كلهم هو عم يقول وافقت عليهم إيران،
0: يعني استسلمت إيران،
1: يعني عم يقول أنه إيران استسلمت، ولكن بالمقلب الآخر إيران ردت وقالت أنه في مواقف كتير هو عم يحكي عنها ولكن نحن ما قلنا ما قبلنا فيها وما قلناها. اليوم هيدا نوع من أنواع الضغط بالتفاوض طبعا. يلي عم يمارسه ترامب
0: طبعا.
1: ولوين بيوصلوا؟
0: طب بيوصلوا على حلول وسط. يعني أنه اليوم قائد أو قائد الجيوش الباكستانية بقي بإيران تبتية بقي عم بفاوض ورجع طلع من إيران بيردوا الإيرانيين أنه نحن أبلغناه أننا لا نذهب إلى الجولة المقبلة، معناتها سما اتفقنا. طيب شو بيعمل بيلا ترامب؟ بيرجع بيستعمل الصواريخ، بيرجع بيضرب ليحقق شو؟ ليعمل شو؟ الغاية تبعيته شو؟ أول على آخر بدك تقعد على الطاولة وتشوف وين بدك توصل على قواسم مشتركة. ما في، ما بعتقد أنه المسافة كتير كتير كتير بعيدة للاتفاق بين إيران و

0: أمريكا، ولكن قد تحصل جولات أخرى قبل قبول منطقة التفاوض المختلفة.
1: جولات عنفية يعني.
0: ربما.
1: ولكن عم بيقول يعني هو بدنا نستعيد
0: النووي.
1: ولكن إيران قالت إنه هي لن تخرج النووي من
0: أرضها. نشوف. يعني نحن يعني هلا ما بعرف أنا ما.
1: نحن عم نجرب يعني نفسر هيدي المواقف.
0: ما فينا لأنه هو بيقول بدي أخذه كله، هوليك بيقولوا لا أنت ما فيك تأخذه كله، ما بيطلع برات إيران. بدنا نشوف وين بدنا
1: يعني نوصل. بيّن هناك نقاط خلافية كبرى.
0: أنا شايف إنه مبين أكثر إنه في بروباغندا قوية كثير من الطرفين. كل طرف يحاول أن يقول أنني أنا المنتصر. هذه هي مثل بلبنان، مثل بالضبط مثل بلبنان. يعني امبارح عودة النازحين والإطلالات المكثفة لنواب حزب الله والمسؤولين بحزب الله والتهديدات العالية الصقف وإلى آخره، وأنه نحن انتصرنا وبنت جبال طلعت لم تسقط بنت جبال وإلى آخره، هو كله جزء من السرديات للقول أن طرف لم يهزم.
1: لا، ولكن إذا بدنا نجي نربط الاثنين ببعضهم بنشوف إنه إيران فتحت مضيق هرمز ولو هلأ بلشوا
0: رجعوا سكروا.
1: أوكي رجعوا يسكروا، بس ولكن رضخت بالمقابل كان عم بيقول ترامب إنه نحن لن يعني نتخلى عن الحصار إلا لتنتهي المفاوضات. هون بنشوف إنه رضخت إيران قبل أمريكا.
0: أنا ما شفت إنه رضخت إيران وما شفت إنه إيران فازت. أول شيء عباس عرقجي قال
1: عم نحكي بالتفاوض مش
0: رضا. فتحنا هرمز. عباس عرقجي قال فتحنا هرمز لأنه وصلنا لاتفاق وأصلاح نار بلبنان، ربط هرمز بلبنان. واحد. اثنين، اليوم لما ترامب قال امبارح أنه نحن مسكرين مكملين على المرافق الإيرانية، قرينا أن عشرات السفن دخلت إلى المرافق الإيرانية فإذا ونشافت. وبالتالي يعني مني شايف هي أكثر من بروباغندا شغالة بشكل كثير كثيف لتحسين شروط التفاوض للطرفين.
1: عظيم. طيب في حال نجحت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اليوم من أهم أهداف تنقول أمريكا ويعني البيبي مثل ما بيقول ترامب، بيقول أنا سألتقي بالبيبي نتنياهو، يعني هذا كلام بدل قديش هو حاضنه لنتنياهو. إذا تمت هذه المفاوضات وصار تقاطع مصالح واتفقوا إيران الإيرانية والأمريكية أنه سيتم سحب السلاح من القوات المسلحة كما بيقول مثل ما بيقول ترامب، إذا تم سحب السلاح اليوم من حزب الله، اليوم برأيك يعني إيران ستردخ لهذا الطلب وممكن عن جد أنه يتم سحب السلاح منه؟
0: شوفي أنا برأيي أنه سلاح حزب الله خلص دوره. رأيي أنا الشخصي كمواطن لبناني اليوم وطرابلسي واللي بدك، سلاح حزب الله خلص دوره، يبقى أن تجد الوسيلة والسبيل لنزع هذا السلاح. ولكن لا، ليس هناك في التاريخ سابق أن نزع سلاح مجموعة مسلحة ممن كانت هذه المجموعة المسلحة إلا بطريقتين لا ثالث لهما، إما بهزيمتهم العسكرية المطلقة وإما بالتفاهم معهم، من كولومبيا لإيرلندا لتركيا هلأ الأكراد وعبد الله أجلان. ما في ولا سابقة أنه أنت قدرت تجرد السلاح وأنت واللي معه سلاح من قاعد معك على الطاولة. بالتالي هذا موضوع يتطلب حوارا داخليا، والحوار الداخلي اليوم ما بقى يتعلق حصرا بموضوع استراتيجي دفاعي، صار يتعلق فعليا بموضوع نزع السلاح، كيف وليش وكيف بده يصير هذا الموضوع لخدمة لبنان، وكيف بدنا نحمي لبنان، وكيف بدنا نعزز الجيش والقوى المسلحة. هون إيران بتقدر تساهم سياسيا، ولكن نحن بحاجة أنه نعمل الدوفوار تبعنا داخل لبنان، بمعنى أن علينا أن نطلق حوارا وطنيا حول أمور عديدة. الأمر الأول والأساسي هو بدنا سلاح، خلص ما بقى الموضوع سيادي يتعلق بسيادة لبنان. لبنان السيد لا يمكن أن يكون هناك سلاحان ودولتين داخل دولة، ما بتصير بقى.

0: لكن دكتور يعني انت خدتني انا بدي حدد شوي. اليوم في حال مثل ما قلنا تقاطعت المصالح وايران بطلت تدعم حزب الله،
1: ما في هيك حكي؟ ليش هالسؤال ما بيتحقق؟
0: عم بسألك
1: ما بيتحقق.
0: اذا بطلت تدعم اليوم حزب الله شو مصيره؟
1: ما بيتحقق هذا الحكي.
0: ليش ما بيتحقق؟
1: لانه ما بيتحقق. انه ليش بدك تحطي سؤال افتراضي؟ حزب الله هو روح ايران هيك انه عم بيقولوا،
0: مع انا عم اقول لك
1: ليش بده يبطلوا؟ لانه ترامب بده هيك.
0: لا اذا المفاوضات افضت
1: ما ينقل لك هذا الموضوع. ليش بدها تفضي؟
0: ممكن شيء مقابل شيء.
1: ماشي، ما فيك تفضي هالفرضيه.
0: خلينا نحكي
1: هذه الفرضيه. انا ما عندي جواب عليها، لانه انا شخصيا بعتبر انه بما يتعلق بحزب الله، حزب الله يقول اليوم اننا نخضع لوقف اطلاق النار الذي وافقت عليه ايران. ما قال وقف اطلاق النار اللي وافق عليه لبنان. طبعا بدون جهد لبناني ما كان وقف اطلاق النار، بدون قبول رئيس الجمهورية ان يتحدث مع ترامب وان يطلق المفاوضات وان يعقد الجلسة اللي عقد بواشنطن بين سفير اسرائيل وسفيرة لبنان، ما كان وقفوا اطلاق النار. لكن انه بدنا نجي نقول انه اليوم الايراني بده يجي بكرة الصبح يقول انا بطلت دعم حزب الله وبطلت ابعث لهم مصاري، شو بيكون عمل؟ لا ما بتصير.
0: طيب
1: مش يعني انا مبسوط، بس هي ما بتصير،
0: لأنه هناك من يراهن أنه إيران ستسحب إيدها عن حزب الله وحيكون حزب الله وحده. يعني شو مصيره؟
1: ما بعرف هذا المراهن شو قديش عنده علم بعلم السياسي وعلم الدين.
0: هناك من يراهن
1: وعلم السياسي وعلم الدين، لأنه الارتباط الإيراني بحزب الله هو ارتباط عقائدي مادي معنوي سياسي وديني.
0: طيب بما يخص، خلينا إذا بدنا نحكي عن السلاح اليوم، هل قادر الداخل اللبناني الحكومة اللبنانية أن يعني تساعد لبنان أو أن تقدر أن تجعل حزب الله يتخلى عن السلاح أو يقدروا ينزعوا فعلا السلاح منه؟
1: نفس الحكي ست وفا. يا ست وفا، في شيء بهالحياة اسمه تفاوض، في شيء بهالحياة اسمه وساطة، في شيء بهالحياة اسمه لقاءات. أنت ما بتقدر تنزع السلاح بالقوة. لو بنقدر كان الإسرائيلي عمله. انه الاسرائيلي شو عمل كل اللي عمله؟ شو كان عم بيقول من سنه 2006؟ طلع قال انا قضيت على 70% من قدرات حزب الله بال2006. منيح بال2024 امبارح عم بيقول نتنياهو لم يعد حزب الله هو حزب الله ذاته تبع سيد حسن نصر الله، صار مثل ظله، يعني شيء ظل. طيب يا اخي اذا هذا الظل انت عم تجبل ما فتت، طبعا دمره و6000 مبنى واللي بدك اياه، بس بالاخير ما فات عم تجبل، ما احتل، ما خلصها. بالتالي بدك من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني يعمل اللي ما قدر الجيش الإسرائيلي بدعم فائق من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي واللي بدك يقدر يعمله. أصبح أمام هذا الوضع، شو قدام الحكومة اللبنانية تعمل؟ أن تطلق مفاوضات جدية للبدء بتفكير بمستقبل لبنان. ما بيقدر حزب الله يكون أجندته 100% إيرانية، ما بيقدر. ما بيقدر مجموعة مسلحة ما عندها ولا رؤية سياسية للبنان تفاوض عن لبنان. بس انت بنفس الوقت ما ممكن تقدر انه تحل مشكلتها اذا ما عاد تحكيت معها. واضحة الفكرة؟
0: انا واضحة الفكرة عندي، ولكن هل من الممكن انه يقدروا يفاوضوا معهم؟ دائلهم عم يجربوا يعملوا طاولة
1: حوار. بدك تدلك تجرب ما بتنجح وبصير في كذب وبصير في لوفك. بدك تضلك تجرب لانه ما عندك خيارات.
0: يعني نحن اليوم عم نحلل، وغالبا حتكون اسئلتنا شوي افتراضيه. اذا حزب الله اليوم بلش يخاف على سلاحه وبلش يفكر بانه الداخل اللبناني ما بده بقى سلاح، وايضا ممكن انه المفاوضات تفضي بانه انا ما بقى في ضروره لسلاحي اليوم، ممكن يستعمل يعني المشاكل الداخليه
1: والازمات
0: الحرب الاهليه ليبقي على سلاحه، على القليله يبقى معه سلاح.
1: لا انا بعتقد انه هيدي بيكون مقتله الحقيقي.
0: يعني هو شو عنده طريقه يبقى
1: راح ينتحر يعني هو؟ لا.
0: شو ممكن شو يكون عنده طريقة إنه يخلص؟
1: شوفي. خلينا كمان هلأ نرجع نعلى شوي أكثر بالقراءة. القول بأن لبنان وحيدا يستطيع أن يقوم بكل هذه الخطوات غلط. لبنان بيلعب على قده، بس لبنان هو جزء من إقليم طويل عريض نتنياهو عم يلعب فيه من أوله لآخره، واللاعبين الإقليميين مؤثرين. يعني اليوم بالإقليم السعودية إلى دور، مصر إلى دور، تركيا إلى دور، إسرائيل دورة سلبي بس إلى دور، وإيران إلى دور سلبي على لبنان كمحصلة عامة، ولكن لها دور وتأثير. بالتالي أنت بحاجة تماما مثل لما عملت الطائف كان كل صار فيه إجماع إقليمي ودولي لإقرار اتفاق له علاقة بتعديل الدستور بلبنان.

0: لما نحن ننتخب رئيس جمهورية رئيس جوزيف عون ونألف حكومة الرئيس نواف سلام نخلق شيء اسمه خماسية. خماسية أجوا التسميتان برعاية من الخماسية. مين الخماسية؟ أمريكا وفرنسا، مصر والسعودية وقطر. وكان هناك السعودية وقطر، وكان هناك دور ما للثنائي الشيعي الذي قبل بانتخاب الرئيس جوزيف عون بعد الدورة الأولى اللي صارت بمجلس النواب. بالتالي حتى كمان الواحد ما يفتكر حاله أنه هو دولة سيدة مستقلة بالمعنى المطلق. نحن نتأثر بما يجري بسوريا وسوريا تتأثر بما يجري فينا. نحن نؤثر أي فتنة سنية شيعية تنعكس ليس على لبنان فقط، ولكن بتروح من لبنان للعراق لليمن للخليج لوين من كان. أي صراع إقليمي سينعكس مثل ما صار أنه بيطلع الأمريكي والإسرائيلي بيضربوا إيران، إيران تضرب الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات. فإذا ما فينا نجي نقول نحن أنه والله نحن نعيش في جزيرة معزولة. نحن بحاجة أولا لتأمين إجماع داخلي، نحن بحاجة لحوار وطني. على هذا الحوار الوطني أن يكون مستندا إلى تلاقيات وتقاطعات إقليمية. وأنا أجزم أن المملكة العربية السعودية وإيران يعملان سوية لمنع الفتنة في لبنان. من هون بيجي استدعاء الوزير علي حسن خليل لزيارة الرياض، هو نتيجة اتصال إيراني مع المملكة وطلب بعدم تصعيد التوتر. كنا بدنا نعمل مظاهرة السبت، ما بعرف قديش أدى بوجه الرئيس نواف سلام، زموه وكشوه. كانوا بدهم يعملوا مؤتمر لدعم الرئيس الحكومة تبع بيروت منزوعة من السلاح، زموه وكشوه. كله هيدا له مرتبط بأداء إقليمي يسعى لاحتواء الأزمات في لبنان. نحن يجب أن نستفيد من هذا المناخ. إذا كان هناك من مناخ يؤدي إلى توافقات إقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وتركيا، وباكستان عم تحل القصص بالإقليم هناك بين إيران والسعودية، هيدا بيكون مريح للبنان. يجب أن نلتقط الفرصة وأن نفتح باب الحوار الداخلي. والحوار الداخلي ليس حوارا بين أحبة وليس حوارا بين متوافقين، هو حوار بين متخاصمين، هو حوار بين مختلفين.
1: يعني أنت كمان هون عم تحكي لي شوية خيال. ليش؟ لأنه اللبنانيين أي متى قدروا يوصلوا لأنه يعملوا حوار، أو أي متى قدروا يوصلوا؟
0: لا فإذا أنت ما لقطت علي تماما شو قلت.
1: أصدق أنه بده يكون هناك تعاون يعني إقليمي، ولكن
0: الطائف لم يكن ليقر بقرار لبناني لو نعمل له حاضن.
1: وأنا
0: قلت لك بالأصل
1: هل نفذوا الطائف؟
0: مليون.
1: شو عم ينفذوا؟
0: ماشي إقرار الطائف اليوم بده احتضان إقليمي لحوار وطني بلبنان.
1: هذا اللي عم نقوله، هل يمكن أنه ينجح؟
0: عندنا خيار تاني؟
1: ما بعرف. أنا عم بسألك
0: نفتح حار؟
1: أنا عم بسألك هل يمكن
0: أعطيني.
1: نفتح حار أو نروح لخيار تاني؟
0: أنا عم بسألك مين بده يفتح حار؟
1: ما بعرف
0: مين الطرفين اللي بدهم
1: يوصلوا بعض، يلي يعني متمسك بسلاح يعني
0: فتح حرب. وبعدين
1: بيبقى السلاح
0: شو
1: لو
0: بيبقى؟
1: فتح حرب بيجو
0: والبلد بيبقى يعني
1: هلا بدي اسالك سؤال. ليش هلا كان في بلد؟ نحن عندنا كان في بلد. اليوم هيدي الحرب اللي انت سميتها حرب عباسيه كان في بلد. اليوم هيدي الحرب اللي انت سميتها حرب عباسيه وكانت يعني
0: انا ما سميتها حرب عباسيه
1: او سميتها يعني تنقول وراها ايران. اليوم حزب الله باسم ايران يعني افتعل هيدي الحرب. ايه شو انت هون بتشوف انه نحن اليوم
0: انا اذا بلد بدك اذا انا بدي احكي من موقعي كرجل سياسي
1: تفضل
0: بقول وظيفة السياسي أن يسعى لتجنيب بلده الخضات والمعارك والصدامات، وأن يسعى لتثبيت سيادته وللسعي دون كلل على تأمين إجماع وطني لحماية البلد من خلال الإحاطة الإقليمية وخاصة العربية فيه.
1: اليوم خلينا نحكي اقتصاديا، مضيق هرمز عم يتم الضغط على هيدا المضيق. اليوم شو تأثير هيدا الإغلاق يلي عم يتم كل شوي؟ شو حيكون هيدا التأثير اقتصاديا؟ واليوم هو ورقة رابحة بيد من؟
0: إلى هذه اللحظة ورقة رابحة بيد إيران وبيد أمريكا، لأنه أمريكا اليوم عندها نفط وعندها غاز عم تبيعه لكل أوروبا وكل بلاد العالم وعم تربح مصاري. ولكن على المستوى الاقتصادي العالمي أمريكا وكل الدول عم تنأذى لأنه المستهلك الطبيعي عم يتأثر. فبالتالي هي مأزق كاتش 21 بسموه بالكاتش 21، يعني واحد الآن بين المطر أو السندان. فتح مضيق هرمز هو مصلحة دولية بدون أدنى شك، ولكن دون توافق سياسي من الصعب أنه يفتح. التوافق السياسي لأنه إذا ضرب الأمريكي وسكروا الأمريكي والإيراني رد عليه

0: امريكي رد على الايراني بضل مسكر مضيق هرمز وبضل النفط يغلى، وما حدا له مصلحه بالنفط يغلى اكثر منه.
1: يعني اليوم الواقع الاقتصادي اذا المفاوضات بعدها وقلت حتكون طويله، هذا الواقع مستمر لوقت طويل؟
0: لا، المفاوضات الطويله مضيق هرمز فتح امبارح
1: ولكن
0: سكر
1: عم
0: اليوم
1: يسكر.
0: سكر اليوم بيرجع بيفتح بعد بكره. بالتالي بدك توصل على محل تقولي نحن اتفقنا على 1-2-3 هول، وفي 5-6-7 ما اتفقنا عليهم ناخد وقتنا ونحكي فيه. بس في اول نقاط اللي لهم علاقه بالامن وبالمضيق هرمز، بوقف اطلاق النار بلبنان، بوقف اطلاق النار بايران، يجب ان يتم التوافق عليه. هلا اليوم بنقول التخصيب 20%، التخصيب 10%، التخصيب 17%، فينا ناخد وقتنا في هيدا.
1: طيب بس هلا انا استوقفني موقف، لو رجعنا شوي لبنانيا، كماتي عمل موقف وقال انه نشكر الرئيس يعني يلي شكر القاتل ولم يشكر ايران يلي ساعدت لبنان، وانه طفح الكيل، واذا الرئيس ذهب للتفاوض بشكل مباشر مع اسرائيل نحن من طريق وهن من طريق. اليوم بس يعني هيك كيف بتقرا هيدا الرد، هذه ردود شو كيف بتقريها؟
0: في انقسام بلبنان واضح، في انقسام بلبنان، لكن ميزان الإبان بالبلد هو رئيس الجمهورية. بالتالي رئيس الجمهورية من أول أولوياته أن يعيد فتح قنوات الاتصال مع كل القوى السياسية ليذهب إلى مفاوضات محصنة بموقف لبناني قريب إلى الإجماع. بالضبط، محكوم يحكي مع حزب الله.
1: هلأ بضوء كل هالتطورات يلي عم بتصير اليوم، برأيك مين اللي رح يرسم خارطة الطريق؟ مين يعني الإقليم. رح يحدد
0: اول شيء الامريكاني طبعا جزء اساسي من رسم خارطه الطريق. كل ما يجري الان في هذه المنطقه مرتبط باستراتيجيه الامريكيه التي تقتضي بمحاصره الصين وقطع طرقات حلفاء واصدقاء. الثاني اللي بيرسم الطريق هو المحور السني اللي عم ينضج اليوم بالمنطقه، ولكن هو محور سياسي من محور ديني. الدول السنيه الاساسيه الكبرى يعني سعوديه ومصر تركيا وباكستان. الثالث اللي بيقدر يساهم برسم الطريق هو الإسرائيلي بتخريب كل ما يمكن أن يكون مفيدا للآخرين. الرابع اللي بيرسم خارطة الطريق إيران وخطتها المستقبلية، تنشوف كيف بدها تتوكل على الله وكيف بدها تنخرط إما إيجابا في هذا الإقليم وإما سلبا كما جرت العادة.
1: طيب بالنسبة للبنان اليوم كيف بتشوف شكل لبنان بالمرحلة الجاية؟
0: لازم نروح نناقش تطبيق الدستور ونسحب سلاح حزب الله. أبدا ما في حل تاني، وبخلاف ذلك نحن منفوت من تحت الدلفة لتحت المزرعة.
1: برأيك إذا انسحب هيدا السلاح اليوم الإسرائيلي سيلتزم سينسحب؟
0: الإسرائيلي ما بيلتزم على لبنان أصلا. حضرتك قلتي اللي قال له لنتنياهو enough is enough هو ترامب، ما أنا. اللي مان على الإسرائيلي أن يوقف إطلاق النار نظريا هو ترامب، ما أنا. بالتالي أنت بتستعيني بالإدارة الأمريكية وبالإقليم اللي محب للبنان للضغط على الإسرائيلي بعدم القيام بخطوات مؤذية.
1: طيب اليوم بتشوف لبنان بلش يسلك طريق مختلف، اليوم بلش يعمل علاقات، وخاصة شفنا الرئيس امبارح بكلامه قال يعني نشكر الرئيس ترامب الصديق. يعني اليوم نحن ما كنا نشوف لبنان عنده صداقة مع أمريكا بهذه الطريقة.
0: لا ما صحيح،
1: اليوم بتشوف
0: على طول كان لبنان عنده صداقة مع أمريكا،
1: ولكن نحن من فترة طويلة معزولين عن العالم.
0: ماشي ماشي، بس إنه نحن
1: بعد فترة العزلة عم بحكي.
0: ماشي، بس إنه لأنه إذا طلع الرئيس ترامب قال هذا الرئيس القوي اللي هو جوزيف عون، بده يرد له الرئيس عون هذا الرئيس الصديق. طيب. يعني هيدي من ضمن
1: هيدي تداعياتها، كيف بتشوفها هيك على لبنان؟
0: بدنا نستفيد منها إيجابيا مش سلبيا. يعني في فرق كبير إذا نحن اندفعنا كتير باتجاه أمريكا. نرجع للي كان يقوله كيسنجر، إذا رحنا كتير على أمريكا بتعورنا أمريكا، وإذا عدنا بلا أمريكا مننأذى. فأنت بدك تزيد، بدك تقيس التوازن اللي قلته بالقبل. الوضع الداخلي هش يحتاج لرعاية وصيانة، ما حدا بيقدر يرعاه ويصونه إلا رئيس جمهورية متوازن يمثل الجميع وحكومة أكثر تمثيلا إذا بدك وحدة وطنية. هيدا كله بده شوية جهد، ونحن اليوم في فرصة حقيقية قدام لبنان إنه طبق دستوره ويبلش جديا يحكي بسحب السلاح.
1: نعم. طيب ما فينا يعني نكون عم نحكي بطرابلس، بدنا شوي هيك نتطرق لموضوع طرابلس. كانوا عم يحكوا بفترة الأخيرة أنه طرابلس في خطر، هناك يعني جماعات مسلحة تتحضر لأحداث مرتبطة بسوريا. اليوم إذا فيك يعني كمان نحكي عن هالموضوع باختصار.
0: شوفي، سوريا الرئيس أحمد الشل ليس لديه ولا رغبة أن يكون جزء من المشهد اللبناني لأن ما فيه يكفي. وهذا مش تحليل. الاتصال اللي حصل بين رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الجمهورية السورية والرئيس الفرنسي ماكرون سببه كان أن هناك كان حديث يتصاعد أن السوري يريد أن يدخل إلى لبنان من البقاع للإطباق على حزب الله هو والإسرائيلي. طبعا هذا وهم، هذا وهم. اتصل الرئيسان برعاية فرنسية، ولكن قبل ذلك من أعد المسرح لهذا الاتصال هن المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر. بالتالي بنرجع من عيد، أي مشهد داخلي مرتبط بخارطة إقليمية يجب أن يكون له رعاية إقليمية. لا السوري عنده رغبة ولا عنده القدرة. اليوم شئنا أم أبينا هناك 70-80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وين بده يفوت السوري؟ المجموعات المسلحة اللي حكيوا عنها بطرابلس ربطوها بسوريا. سوريا لا ترعى مجموعات مسلحة ولا ترغب برعاية مجموعات مسلحة، وليس لديها الإمكانية برعاية مجموعات مسلحة على الأقل حتى الآن. بعد 10 سنين ما بعرف، بس حتى الآن منه مبين علي. بالتالي هذا وهم ركبوه سردية للتحريض المذهبي والنفخ بالتحريض المذهبي، ولكن واضح بعد شوي أنه ما فيش منه.
1: تمام. هلا نحن خلصت حلقتنا، بس عندي سؤال اخير لك. شفناك بصوره انت والسفير البخاري. اليوم هيدي زياره شو كان سببها؟ اذا فينا نفوت على العميق.
0: اول شيء ان الذي بيني وبين السفير البخاري عميق جدا وتاريخي. منذ جاء الى لبنان الى الان وتربطني فيه علاقه صداقه واخوه، وانا استمع اليه وهو يستمع الي.
1: شو استمعت اليه؟
0: كل حب للبنان، عدم رغبه بحصول فتنه على الاطلاق، ولا نوع من أنواع الفتن، لا سنية شيعية ولا لبنانية لبنانية. ثلاثة، أنه يجب أن يحتضن الناس في لبنان كلهم بما فيهم اللي تعرضوا للتهجير والقتل والتهجير من بيوتهم وتدمير بيوتهم. بالتالي الجو السعودي هو جو توافقي استيعابي احتضاني، بخلاف كل ما نسمعه على وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام خاصة للجهات المنانية.
1: إيه بدأت يعني السعودية عم تلعب دور مهم. بدي أشكر وجودك معي.
0: شكراً لك، شكراً على الاستضافة.
1: شكراً لك.
0: والله يوفقكم ببرنامجكم وإن شاء الله موفقين بكل شيء.
1: شكراً. أشكر جميع المتابعين، وأذكر أن الحلقة ستبث عبر منصة نيو ميديا وأيضاً عبر جريدة أو موقع جريدة السفير الإلكتروني. شكراً.

0: مذيع انتهي نزل باشا والباشا وباسمك يرقص مش بس وشك
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتي.

لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصا فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجرا بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال.

يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونقول أن المتحدث عن الشيء فاقده، كالتماسك الاجتماعي الذي يفقد جل معانيه في كل مرة نحاول فيها أن نشد العضد عليه. فهل للعصفور امتنان لنا أن نتحدث عن أجنحته؟ أبداً أبداً، لا نذكرها بأنها معجزة إلا حين تصاب أجنحته بنزيف طعنة ارتفعت من الأرض إلى السماء. وكذلك هي حال كلماتنا مطعونة بألف خنجر مسموم ببدع الأديان السماوية. ألسنا على كوكب لا تعرف أرضه أن تفرق في الإنبات لمسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه؟ نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة، فاغترفنا زبد الجهل بين أصابعنا وتساقط منها على أثواب دعائنا المعرفة. وصدقنا؟ نعم نعم، صدقنا صدقنا أن أمهاتنا حين أنجبننا أحرارا ظللنا كما نحن معتكفين في رحم البراءة وطهر القلوب، في حين أننا خضنا مع الظنون مخاضا آخر أخرجنا إلى المجتمع مليئين بتجاعيد تدعي شباب التماسك، في حين أنها علامة لأفكارنا الشمطاء. اسألني من أنا أجيبك من أنت، اسألني عن حالي أجيبك كيف حالك. هكذا نحن في دوامة الأسئلة الهاربة من الأجوبة بأسمى معاني الذوق. تعالوا معي، تعالوا معي ولنلقي نظرة إلى قلب الأحد القابع في الكنائس. هل أدمى سمعها صوت آذان المؤذن؟ ولنخفض أجنحة قامتنا لنوشوش أحد الساجدين في جمعة الصفوف. هل صممت أذنيك عن أجراس الكنائس؟ ومن ثم لنجتمع أنا وأنتم لننصت إلى أجوبة أقل ما يقال عنها أنها تستحق أن تنحني لها أبجديات اللغات احتراما وتبجيلا. سيقولون وباختصار لترهاتهم: نحن في وطن إنسانية من رحم الفضيلة، نحن شرايين من دم من نفس الفصيلة.

أنا أخو عمامة فلان، وفلان يتقن دق أجراسي. سيخبرونك كيف ينظرون إلى المحجبة وكأنها ملكة على عرش الوقار، وإلى الراهبة وكأنها جناح ملاك لكن هارب من السماء. سيسردون لك حكايا عن شوارع طفولتهم المشتركة، وكيف التقطتها طابة المحبة، وعن مقاعد دراسة غشت ببراءة أطفال وتبادلت أوراق الإجابات. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس وأكبرها مساحة على الإطلاق،

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع. يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي المقاتي لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق. وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة

القدر الشريفة، وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم، وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها، فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا العام المنصرم، وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنت بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بتكونوا تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش وما ممكن تعديل أيمن في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتنا. كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات لقوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب منها.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة، نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، نساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: بغض النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاق من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي انه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن اللائحة المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها ايجابيات ولها فوائد.
1: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقة من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية. وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختصة.

0: وراء كل لوحة فنية قصة، وراء كل مبنى رؤية، لكن وراء كل جيل من الفنانين والمبدعين هناك مؤسسة أكاديمية تؤمن بموهبتهم وتصنع مستقبلهم. في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا ويتغير فيه مفهوم الإبداع وتزداد فيه صعوبات التعليم وسوق العمل، يبقى السؤال: كيف تحافظ كلية الفنون الجميلة والعمارة على رسالتها؟ وكيف تعد طلابها في مستقبل أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا منهم؟ ضيفتنا اليوم هي شخصية أكاديمية كرست مسيرتها للتدريس والبحث العلمي والإدارة الجامعية، وتشغل اليوم منصب مديرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، الدكتورة نوال بوداني. في هذه الحلقة من بودكاست نبض الجامعة سنناقش أبرز القضايا التي تشغل طلاب كلية الفنون الجميلة والعمارة من واقع التعليم والتحديات اليومية إلى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، وصولا إلى رؤيتها لمستقبل الكلية ودورها في إعداد جيل من المبدعين. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك
0: دكتورة. اليوم كيف بلشت رحلتك بمجال الفنون والعمارة؟
1: ما بخفى عليك، لما كنت بالمرحلة الثانوية والقسم العلمي منه، دايما يومتها الاتجاه كان لاختصاصات. إذا كنت بالمرحلة الثانوية علمي، دايما كان الاتجاه للطب، للهندسة، هيك كنا نشوف.
0: صح.
1: أنا كنت حابة أنه يكون بمطرح بيخلق شيء بين المنطق والإبداع، لذلك قدمت على كلية الفنون الجميلة والعمارة امتحان الدخول، وكان فعلا خياري صحيح، لأنه حسيت أنه الهندسة المعمارية هي بتكون مزيج بين المنطق والإبداع. والحمد لله بعدني مكفي المسيرة، وبعتبر أنه كان خياري صحيح.
0: شو أول مشروع حضرتك عملتيه ولهلا بعدك متذكرتيه؟
1: هيدا المشروع صراحة اللي على طول بتذكره، هو إذا بدك المرحلة بمرحلة التخرج. مشروع التخرج اللي أنا اخترته نهاره كان له حيثيته، كان له يومها ظروفه. نهاره حبيت أنه أعمل قصر جمهوري بميدان سباق الخيل. ما إجا عشوائي الاختيار، ولكن إجا الخيار نهاره. نحن كنا بأزمة بآخر الحرب الأهلية والانقسام اللي كان، وكان ما يسمى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية كانت نهايتها تقريبا، وكان القصر الجمهوري يومها مهدم جزئيا. حبيت أنه يكون مشروع القصر الجمهوري هو شيء جامع بين اللبنانيين. نعم، اخترت القصر الجمهوري اللي هو بمنطقة بتجمع ما يسمى كان يومها بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، اللي هو ميدان سباق الخيل.
0: حلو. اليوم مين كان يعني بأثر هذا الشيء على مسيرتك؟ من الشخص اللي كان له تأثير على هذه المسيرة؟
1: شوفي، يمكن بدي لك أكثر حدا أثر فيه هو الوالد صراحة، الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان هو الداعم، كان مشجع، كان شايف في عندي يعني قدرات، وكان ثقة كبيرة فيي، يعني شجعني بشكل لا يوصف. وكان دايما يقول لي شيء كتير بعده لهلأ بذكره، أنه ما تنتظري أنه يكون عندك فرص خارقة العادة، لا، بس يمكن تكون فرص عادية أنت بتعمليها خارقة،
0: تعمليها فرق.
1: صحيح.
0: دكتورة، نحن هلأ قبل ما ننتقل للمحور الثاني، بدنا نتوقف بإعلان عن قسم الموسيقى. اليوم افتتح جديد بكلية الفنون الجميلة والعمارة بالفرع الثالث بطرابلس. نتوقف مع هذا الإعلان.
2: لقد أصبحت الموسيقى أكثر من مجرد موهبة، بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للعمل، كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين الثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علمياً وفنياً في مجال الموسيقى.
1: نعود إليك دكتورة من بعد هذا الإعلان. هذا الإعلان من تنفيذ استوديو الإعلان والتواصل البصري، وطبعا حيكون في بعدين إعلان لكل قسم موجود بالكلية. كل فيديو بده يكون تقريبا مدته بين الدقيقة ودقيقة ونص. ولكن اليوم شو هي الاختصاصات اللي موجودة بكلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول؟ تحكي لنا أكثر عن التخصصات الموجودة.
2: نعم، نحن بالكلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول عبارة عن 6 اختصاصات.
1: 6
2: اللي هي قسم الهندسة المعمارية، قسم الهندسة الداخلية، الفنون الإعلانية والتواصل البصري، قسم المسرح والسينما، وقسم الفنون التشكيلية.
1: تحكي لنا أكثر شوي عن كل اختصاص، يعني المطالب ليه ممكن يفوت بهذا الاختصاص؟
2: نعم، شوفي هن متنوعين ولكن غير متنافسين ولكن متكاملين.
1: حلو.
2: يعني إذا بتشوفي أنت 6 اختصاصات بتحسي أنه كل حدا عنده، كل اختصاص عنده هويته ولكن ما بيتنافسوا ولكن يتكاملوا.
1: نعم.
2: يعني إذا بتشوف الطالب دايما قبل ما يفوت لعنا على الكلية على طول بيكون عنده شغف بشيء معين، لذلك بيختار هو شو بحب. عرفتي؟
1: نعم. اليوم نعم. كيف تصفين يعني الإدارة بأنه عم تكون إدارة لهدول كل التخصصات الموجودة؟
2: نعم. هو هون صعب الموضوع شوي.
1: مسؤولية يعني.
2: مسؤولية، لأنه في عندك 6 أقسام متنوعة.
1: 6 أقسام.
2: ولكن شوفي، أول الإدارة هي إذا بدك أنك تديري هالست أقسام وتحترمي كل قسم هويته ورؤيته و يتكاتفوا مع بعض مثل ما حكينا لحتى توصلي انه تنجح الكلية بشكل عام.
1: شو اول مشكلة واجهتيها وقت استلمت الادارة؟
2: شوفي انا ما كان عندي مشاكل اجمالا، لما لا ابدا، يعني حسيت حالي انه الحمد لله قدرت انه فوت بثقة بال.
1: في تحديات كنت عم تواجهها خلال هذه السنوات الأخيرة؟
2: شوفي إذا بتروحي على التحديات، نعم، نحن بالفرع الأول لكلية الفنون الجميلة والعمارة يعني تعرضنا خلال السنتين الماضيتين، يعني إذا بدك من 24 العدوان الإسرائيلي بال 24 إلى غاية هلأ 26، يعني كانت مرحلة شوي صعبة، ولكن الحمد لله قدرنا ندير الأزمة وحولناها تقريبا لنجاح وصمود.
1: كيف حولتوها؟ كيف قدرت تديروا هذه الأزمة؟
2: أوكي، هيدي شغلة كل التكاتف بين جميع الأقسام، الأساتذة، رؤساء الأقسام، الإداريين، الموظفين، كل ياتنا كنا عم نشتغل لمصلحة الكلية. هيدا اللي نحنا أملنا جو إذا بدك منسجم مع بعضنا قدرنا نتابع من خلاله مع الحفاظ على الجودة التعليمية والعملية الأكاديمية.
1: اليوم يعني نحنا كلية الفنون بالفرع الأول كانت بقلب الحدث. كيف كان عم يصير في تواصل لحتى يكون يعني شوي الظروف كانت صعبة أكتر لإلكم؟
2: صحيح، كانت الظروف كتير صعبة وما بيخفى عليك، كان في قلق، كان في خوف، ولكن كلياتنا مع بعض مثل ما عم بقلك، إدارة، إداريين، موظفين، أساتذة، رؤساء أقسام، حتى الطلاب كنا عم نتواصل معهم دايما دايما بشكل يومي إجمالا. الأساتذة كانوا عم يتواصلوا مع طلابهم، عم نعرف وين عم بيكونوا، عم نشوف معاناتهم، عم نحكي معهم، كنا نوع من السند.
1: كان معكم داتا تاعيتهم، عرفتوا مين الطلاب اللي نسحت؟
2: نعم، قدرنا نعرف كل الطلاب، حتى عملنا هيك مثل جوجل فورم، عرفنا وين كل الطلاب اللي كنا يعني نتعاطى معهم، اللي كان عنده مشاكل كان عم بنكون نحن متنفس لإله، عم بيخبرنا شو وضعه. يعني كانت حالة شوي صعبة.
1: شو أكثر حالة أثرت فيكم بهالفترة؟
2: لكي
1: قصة حدا من الطلاب حكيتكم؟
2: بتعرفي لما بتشوفي إنه الطلاب رغم هن بقلب الأزمة وبقلب هيدي الصعوبات وبقلب هيدي الحرب اللي كانت موجودة والنزوح من بيتهم

0: والدمار وإذا بدك للموت والاستشهاد و و
1: هو في أهالي طلاب كانت
0: نعم كان في أهالي هون اللي في كتير ناس منهم طلاب فقدوا أهاليهم فقدوا أخوتهم فقدوا ناس عزيزين على قلبهم ولكن بتعرفي شفنا صمود قوي كبير يعني كان عنده الطالب إصرار عن جد إنه نحن إمتى بدنا نرجع نبلش نحن وبقلب الحرب
1: برغم هالظروف كان هو
0: نعم كنا بهيدي الحالة حقيقة يعني الحمد لله.
1: اليوم كيف قدرتم تتعاملوا موازنة يعني بين العام الدراسي اللي هو لازم يستمر وبين الظروف اللي عم تصير اليوم تواجه الطالب؟
0: صحيح نحن أول شغلي كنا بدنا نحافظ على جودة التعليم
1: صح
0: وبدنا نحافظ على العملية الأكاديمية وتكون متوازنة كمان للشيء الإنساني للطالب يعني الطالب ما كان عنا رقم لا هو إنسان كنا عم نتعاطى مع الطلاب بطريقة كتير إنسانية ولكن مع الحزم ببعض المطارح لحتى نحافظ أنه نحن كنا أوريدي مبلشين نحن بمشاريع التخرج قبل وكان في عدد من المشاريع اللي هي عكست الـ24
1: اليوم هذه الحالة كيف غيرت العلاقة بين الطالب وبين الإدارة؟
0: لكي صار في أكتر إذا بدك ثقة صار في تواصل أكتر صرت تعرفي أنت طالب وين هو ساكن شو عم بيعمل شو عم بيفكر شو بده منا شو يطلب منا ونحن كلنا جاهزين
1: الحمد لله. اليوم شو الإنجاز اللي بتفتخري فيه أكثر شيء؟
0: شوفي لما الإنجاز إذا بدك بال24 نحن عملنا معارض من سنة ال24 أيار ال2024 اللي من بعد استلامي للإدارة أنا حبيت أنه يكون الربيع فعلا الربيع عملنا معرض تشكيل لقسم الفنون التشكيلية بال24 رجعنا عملنا معرض ربيع الأرض لقسم المسرح والسينما كتير حبيتهم كان متنفس يعني علاقة الطالب ما بين الكلية والمجتمع برا
1: في مشاريع اليوم عم تشتغل عليها هلا حديثا
0: كنا مبلشين صراحة قبل الحرب بمشاريع كتير حلوة وكتير إنسانية كنا عم مفكرين وبلشنا قبل الحرب كنا بصدد انه نحن نقدم لوحات للمستشفيات الحكومية اللي هي عندها علاقة مع الجامعة اللبنانية اللي هي يعني أفليتت مع كلية الطب الجامعة اللبنانية لأنه كنا حابين انه نحط هيدي اللوحات بقلب هالمستشفيات اللي هي بتزيد جمال يعني الى اضافة الى يعني العلاج بيكون كمان هيك في لمحة فن وابداع نعم
1: واحد شوي يغير بس يشوف
0: يعني للأسف اجت الحرب ووقف الموضوع شوي طبعا بدنا نكفيه نحن اكيد حنبلش فيه يعني ببداية العام الجديد وحنشتغل عليه بالصيفية وكمان في اشتغلنا كتير نحن على مشاريع بعد 2024 اللي هي إعادة الإعمار من بعد 2024 كان عنا كتير شغل مع نهادة المهندسين اشتغلنا مع البلديات اللي كانت هي بحاجة للجامعة اللبنانية وفعلا الحمد لله كنا قد المسؤولية بهذا الموضوع
1: الحمد لله هو ما عندنا أدنى شك يعني نحن بالجامعة اللبنانية وبالإدارة اللي بتكون احنا موجودين فيها لكن اليوم شو أكتر مشكلة حضرتك بتسمعيها اليوم من الطلاب
0: هلأ الظروف إذا بدك الاقتصادية الظروف الحياتية الظروف المادية يعني هي الاقتصادية بشكل عام والظروف في كتير ظروف إنسانية نحن يعني هيدا اللي عم بسمعه من الطلاب دايما ولكن
1: اليوم كيف بتحاول الإدارة أن تحل هيدي المشكلة هيدي يعني هذا الشيء بيأثر كمان على الطالب على واقع الطالب
0: صحيح نحن حاولنا أنه نكون مع بعضنا كإدارة ورؤساء أقسام وأساتذة ونساعد الطلاب يعني نحول يعني كل إمكانياتنا وحتى كان في شيء على صعيد أفراد من دون
1: الذكر شو الإشياء اللي كنتوا أنتوا عم تقدموها للطالب لتساعدوا أكتر بهذا الظروف
0: هيدي خليها في إشياء يعني هيك تقدمت بشكل مثل ما بيقولوا مساعدة من كل الأنواع مساعدة أولا معنوية
1: شو الأشياء اللي كنت
0: مصرين
1: شو الأشياء اللي كنت حب تقدميها بس ما قدرتي
0: إجمالا صراحة توصلنا إنه نقدم مع بعضنا رؤساء الأقسام كانوا يعني عن جد ممتازين التعاطي كان مع الطلاب من الناحية النفسية المعنوية شو بدك قدروا دعمه بالإمكانيات اللي متاحة طبعا
1: الله يعطيك العافية اليوم شو النصيحة اللي بتقدميها للطالب
0: الجديد أو
1: طالب الجديد
0: طالب الجديد بده يكون عنده ثقة وصبر بده يكون ما يعتبر أنه الجامعة هي تقييم وعلامات بده تكون التجربة يعني بده

0: يشتغل، بده يشتغل على حاله.
1: يعني انت اليوم ما بتقولي له انه لازم يكون في عنده لانه اكثر على العلامات يشد اكثر بالرؤيه والموهبه والابداع؟
0: شوفي انت، ما لازم يكون الجامعه ما لازم تكون هي علامات ابدا. أوكي. هي تجربه.
1: نعم.
0: وهي اصرار، وهي اذا بدك جهد. دايما اكيد في مشاكل، دايما الطالب بيوقع بمرات احباط، بس ولكن ما لازم يوقف عندها. ونحن على طول عم نتسمع للكل.
1: والطالب اللي مش جديد شو بتوجه له نصيحة؟
0: اللي مش جديد هو كمان بيمرق بمراحل، كمان عنده صعوبات إذا بدك، وبصير عنده أحباط، وبصير عنده عدم قدرة. ما لازم يوقف، لازم يكفي.
1: اليوم شو بتقدم الكلية للطالب؟ منح، انترنشيب؟ شو بتقدم؟
0: نحن منفتحين جدا على كل المؤسسات، يعني نحن عم نحول طلابنا ومنتواصل مع كتير مؤسسات، ولحتى يعملوا الانترنشيب، الملف المهني.

0: على حالهم عم بيحاولوا يواكبوا إذا بدك سوق العمل، وقديش بيكون طبعا في تنافس هون، قديش بيكون الطالب هو عنده قدرة أكبر، عم بيشتغل على حاله أكتر، في جهد أكبر، عم بيكون موجود بالسوق.
1: اليوم طالب وين بيقدر يكون موجود بسوق العمل بضمن التخصصات اللي هي موجودة بالفنون؟
0: موجودة، نحن موجودين وين ما كان بسوق العمل، نحن بالإبداع اللي عنا هو هيدي الميزة لكلية الفنون الجميلة والعمارة إذا بدك.
1: موجودين. شو أكتر الشيء اليوم تخصص موجود موجود مطلوب بسوق العمل برأيك؟
0: إذا
1: بدي أقول
0: صحيح يمكن الفنون الإعلانية.
1: فنون الإعلانية.
0: نعم هلأ هيدا الفنون الإعلانية هو إذا بدك اختصاص كتير مطلوب. حتى أنا بشوف إنه شوفي كل طالب الشهادة اللي حياخدها هي باسبور، جواز سفر عم بينطلق فيه لحتى يقدر يشتغل، مزبوط؟ هو شو بيقدر يكون عنده إمكانيات ومهارات بتساعده لحتى يكون بسوق العمل.
1: اليوم في نوعين من سوق العمل.
0: نعم.
1: في طلاب اللي بتقول لك أنا بدي وظيفة.

0: وبهالظروف الصعبة، ولابد أنه نحن شوي نحكي عن المستقبل. وين بتشوف الكلية بعد 5 سنين؟
1: حتكون بتصور الكلية منفتحة على قطاعات كتير ومؤسسات كتير.
0: وين بتحلم أنك تشوفيها؟
1: عم بحلم شوفها يكون في تكامل بينها وبين كل القطاعات اللي موجودة، يعني إن كان بالداخل أو بالخارج، وفي تواصل، في تواصل، يعني دايما نحن عنا تواصل لحتى نأمن هيدي الفرصة. عم نحاول إنه يكون في تواصل مع كل المؤسسات.
0: كيف عم تمشي اليوم الخطة الاستراتيجية للكلية؟
1: بهيدا
0: كيف عم تتواصل مع الخارج؟ يعني نحكي شوي أكتر عن هيدا الموضوع. اليوم الكلية كيف بدها تحقق هيدا الهدف؟
1: نعم، من خلال العلاقات. العلاقات كتير مهمة، يعني من العلاقات، انتبهي مش الإدارة بس بتعملها، العلاقات هن الأساتذة، هن إذا بدك علاقاتهم بيسمعونا شو عندهم، بنتسمع لهم كتير منيح، بنحاول إنه نعمل مثل ما بيقولوا كادر للموضوع يكون ينسجم معنا يعني، وعم نحاول إنه نتواصل.
0: اليوم في تواصل هلا حاليا مع
1: اكيد اكيد عم بيكون في تواصل دائما دائما مع، يعني بقول لك مثلا باخذ مثال على ذلك بقسم الهندسه الداخليه، نحن عنا على طول ناس عم تحكي معنا من مؤسسات اللي هي بحاجه لطلاب الجامعه اللبنانيه، وهذا الشيء انا عن جد بفتخر فيه. يعني في جامعات كتير بس نحن ككليه فنون بالجامعه اللبنانيه فعلا عم بيتعاطوا معنا بثقه، يعني عم بيطلبوا منا طلاب انه يكونوا عندهم حلو. لحتى يشتغلوا، هيدا الشيء يعني كتير بفتخر فيه صراحه.
0: شو اللي بيميز كليه الفنون الجميله والعماره الفرع الاول؟
1: شوفي يمكن الحاله اللي نحن مرقنا فيها هيدا تميزنا فيها، اصرارنا، حولنا اذا بدك الازمه لنجاح، يعني هيدي ان شاء الله ما بتصير على حدا هيدا الوضع ابدا اللي نحن مرينا فيه، ولكن الحمد لله قدرنا انه نكون قوية.
0: شو بتوجهي اليوم لطالب فقد الامل؟
1: لا ما بدنا، نحن على طول الطالب بيمرق بفترات مثل اي انسان، مثل اي شخص، يعني دائما في صعوبات، ما لازم يفقد الامل. الطالب بعده بعز شبابه وبعز تطوره، يعني دائما بيكون عنده مشاكله، ولكن لا بده يكفي. ما حدا بالحياه الا ما بيتعرض لمشاكل وقصص بتخليه هيك يحس بالاحباط، ايه لا بدو أي مساعدة. نحن مثلا بالكلية أي حدا عنده وضع نحن نسمع كتير منيح، ولكن كمان مندير القصة بطريقة عم نشجع الطالب وبنفس الوقت ضمن القوانين والمساواة والعدالة.
0: دكتورة اليوم في تخصصات كتير بكلية الفنون، والطالب هو يعني اللي بده اليوم تخرج من الترمينال بده يفوت على هدول التخصصات، ولكن هو بيكون ضايع لأنه تخصصات كتيرة وممكن واحد هو ما عارف ميوله لوين. إذن اليوم نحن بدنا نحكي للطالب عن كل تخصص موجود بكلية الفنون، نشرح له هذا التخصص اليوم شو بده يتعلم فيه، شو القصص اللي عشان هو يعرف هذا المجال هو بيفوت فيه ولا لا. نحكي أكثر عن كل تخصص وشو اللي بده يتعلم علم الطالب بهذا التخصص.
1: نعم، إذا بدنا نبلش، نحن القسم الكبير عندنا هو الهندسة المعمارية إجمالا، نحن بالكلية بده يكون الطالب عنده شغف بالمنطق بالإبداع، بده يكون عنده إذا بدك يعني مش بس يعني في ضوابط دائما بالهندسة المعمارية، قديش بيكون عندك خلق وإبداع وأنه أنت عم تحلمي ولكن بمطارح معينة، لا في ضوابط لازم تكون موجودة. العلم دائما هيك لأنه هي فيها كتير أشياء علمية. بقى هيدا إذا بدك قسم الهندسة المعمارية. إذا بدك قسم الهندسة الداخلية نبلش نطلع شوي أكتر لهيك حلم أكتر وأكتر، يعني للي بحب الألوان، للي بحب الفرنتشر، قسم الهندسة الداخلية كتير قسم حلو، قسم إذا بدك كمان عنده علاقة مع قسم الهندسة المعمارية، لأنه هني طبعا هني أبنية وهو أنت عم بتشوفي كيف بدك تشتغل عليها من كل جوانبها. قسم الفنون الإعلانية اللي هلأ رائج جدا وصراحة عم بيكون متميز، يعني أنا امبارح كنت عم شفت مشاريع طلابنا، كان في تخرج لقسم الفنون الإعلانية رائع. هيدا بيوصل أكتر بسرعة أكتر إذا بدك لسوق العمل، لأنه هو بصريا يعني قادرك توصلي أفكارك أكتر وأكتر. الفنون التشكيلية وهيدا الفن والفن والفن الفنون التشكيلية هو روعة.

0: الطالب بده يكون عنده شغف إذا بدك، لأنه هو بير بير فن. يعني ما بقى عندك أنت مواد مات، ما بقى عندك مواد علمية يعني هيك جامدة شوي. بيعتبرها الطالب اللي بده يفوت على الفنون التشكيلية صار بده يحلم أكتر، بده يدرس طبعا تاريخ الفنون التشكيلية، ويعني بيكون أكتر مثل ما بيقولوا هيك في حرية أكتر إذا بدك. وفي عنا المسرح والسينما، طبعا هيدا شغف تاني بحد ذاته. المسرح والسينما هن قسمين إذا بدك قسمين حلوين كتير، بس طالب كمان اللي بده يجي بده يكون عنده هيدا الشغف بهيدا الاختصاص.
1: هو الاختصاصات هندسة معمارية، هندسة داخلية، فنون إعلانية، فنون تشكيلية، ومسرح وسينما. هو كل الاختصاصات اللي موجودة اليوم بكلية ست أقسام. اليوم شو الرسالة اللي بتوجهيها أنت لأهالي الطلاب يلي هن طبعا التلميذ طالب شوي يعني بياخد برأي أهالي اليوم، شو أنت بتقولي للأهل كمان؟
0: شوفي، أول شغلة أنا بدي حيي كل أهالي الطلاب، وخصوصي بهيدي الفترة اللي مرقنا فيها صراحة. بدي أشكرهم على مساندتهم، بدي قلهم على طول يدعموا أولادهم بأي شيء بحبوه، أي شيء هن بدهن إياه، أي اختصاص هن بدهن إياه، يكونوا الدعم، يحكوا لهم، يعطوهم أفكارهم، ولكن ما يفرضوا عليهم. وحقيقة نحن هلأ بهيد الأيام يعني أنه كل طالب عنده بتحسه هو هويته من هو وشاب 17-18-19. الأهل بطلب منهم أنهم يشجعوا أكتر وأكتر.
1: اليوم مين هن الخريجين، الأهم الخريجين اللي تخرجوا من كلية الفنون الجميلة والعمارة بأي اختصاصين؟
0: عم تحكي كطلاب من عنا نحن يعني؟
1: طلاب بشكل، لا مش بس من الفرع الأول، من كلية الفنون الجميلة والعمارة الجامعة اللبنانية.
0: الجامعة اللبنانية عم تحكي يعني على مدى ومعروفين كتير في كتير. يعني ما بدي سمي أسماء لحتى ما أنسى حدا إذا بديك، ولكن كان عنا باقة كبيرة من الخريجين اللي نحن فخورين فيهم يعني.
1: وبعده لهلا في تواصل.
0: في تواصل، ايه صحيح، في تواصل دايما. في اساتذة نحن كانوا موجودين، وطبعا في ناس طلعت على التقاعد وبعدنا كمان عم نتواصل معها. وهودي الاساتذة اللي علموا هيدا الجيل اللي قبل كمان بعدهم على تواصل معهم. يعني ما بدي اذكر هيك اسماء لحتى ما انسى.
1: اليوم يعني نحن نلاقي طالب الجامعة اللبنانية هو مميز بسوق العمل. برأيك هيدا التمييز كيف صار؟ يعني كيف اليوم سوق العمل بس يسمع طالب جامعة لبنانية دغري بتلاقيه انه هو بده هيدا الطالب؟
0: بتعرفي ليش؟ لانه اجمالا خريج الجامعة اللبنانية شوي جدي اكتر، يعني بيشتغل على حاله كتير لانه بده يوصل، وخصوصي نحن بالكليات اللي هي مقفلة، يعني هي بتفوت عليها مع امتحان دخول، فإذا هو في تنافس. يعني عم بيكون الطالب اللي جاي لعنا عم بيكون مارق بكذا ستاب وامتحانات دخول وهو عم بيكون إذا بدك جدي كتير.
1: شو هي أهم النشاطات اللي شاركت فيها الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة؟
0: الفرع الأول عم تحكي؟
1: الفرع الأول.
0: النشاطات نحن عم بليك، النشاطات نحن اللي اشتغلنا عليها آخر فترة، اشتغلنا مع نقابة المهندسين بمشاريع إعادة الإعمار مع البلديات، اشتغلنا مع إكسبرتيز فرانس اللي هي عملت الموضوع كان تمكين المرأة، كان كتير كتير شيء حلو اشتغلنا عليه. اشتغلنا إذا بديك كلفنا من قبل رئاسة الجامعة اللبنانية بوضع تصاميم معمارية لكليات الجامعة. نحن كنا بكافرع أول أخذنا كلية العلوم بالنبطية، بكافرع أول أخذنا كلية العلوم بالنبطية وكلية الأداب الحدث. كانوا هولي فعلا يعني بخلال أسابيع الطلاب أنجزوها، يعني طبعا الأساتذة كل الناس تجندت لهذا الموضوع لحتى نحن نكون موجودين طالما عنا هذه القدرات.
1: نعم دكتورة، اليوم شو هي الجوائز اللي حصل عليها كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول؟ مثل شو جوائز حصلت عليها؟
0: جوائز كتير، يعني ما بدي
1: أهم الجوائز.
0: جوائز شوفي، قسم المسرح والسينما على طول عنده جوائز برا وجوا، يعني على طول قسم الهندسة المعمارية اختين كمان كتير جوائز برا، على طول عم نشارك بجائزة الجدرجة، والحمد لله من كم سنة أخذنا الجائزة الجدرجة. كمان عنا إذا بديك قسم الجرافيك ديزاين.

0: أنا كان اللوجو لشركة، عملوا شيء اللوجو للألفا أو ام تي سي، كمان أخذنا جوائز فيها، يعني متعددة جدا.
1: شو في تخصصات برأيك حابة أنت اليوم تفتحيها بكلية
0: الفنون؟ هيدا الموضوع حلو. أنا حابة أنه ينفتح بكلية الفنون الفاشن ديزاين. يعني هيدا إن شاء الله، إن شاء الله بركة عم نحاول نشتغل عليه بالتعاون مع الجميع لحتى نقدر نفتح
1: هذا. بعتقد هون كمان يمكن حابين يفتحوا هذا الاختصاص.
0: ايه كلنا حابينه صراحة.
1: ليش حابين هذا الاختصاص؟
0: لأنه في الجامعات اللي موجودة عم تعطي هذا الاختصاص، بعتبر أنا إنه نحنا ليش لا، إنه موجودين، نحنا موجودين صراحة، وعم بيجينا كتير طلاب عم تسأل إذا عنا هذا الاختصاص. إن شاء الله قريبا، يعني إن شاء الله عم نشتغل عليه.
1: اليوم شو رأيك دكتورة ببودكاست نبض الجامعة يلي انطلق من كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث بطرابلس؟
0: حقيقة هي إذا بدك مبادرة مميزة، فتحت مثل نفذ التواصل بين الجامعة اللبنانية والمجتمع، بين الجامعة بين الكليات وطلابها. يعني هي إذا بدك فعلا مبادرة حلوة كتير. طبعا دكتور عصام عباد مدير الفرع الثالث هو اللي قام فيها مشكور. هي فعلا شيء كتير حلو لأنه بتأمن التواصل كتير كبير وبتفرجي إنجازات وأعمال الجامعة اللبنانية.
1: دكتورة نوصل لآخر محور معنا يلي هو أسئلة سريعة.
0: نعم.
1: جواب كلمة واحدة.
0: نعم.
1: كلية الفنون الجميلة والعمارة.
0: الإبداع.
1: الفن رسالة أم مهنة؟
0: شوفي اتنين مع بعض، ما فيك تقولي بس رسالة، لا كمان مهنة.
1: فينا نوضح أكثر عن الموضوع؟
0: لك هي رسالة الفن لأن هي إذا بدك مرتبطة بالموهبة، ولكن كمان هي عم انعكاسها على الحياة المهنية عم بتروحي للمهنة. يعني
1: اليوم قيمة بتحرصي أنه تكون موجودة عند الطلاب بالكلية؟
0: الالتزام. الالتزام
1: ما عم نشوف فيه التزام من الطلاب؟
0: بلا ليكي، عم يعني الالتزام طبعا عندك دايما، يعني في تنوع، بس ولكن أنا بنصح الكل بالالتزام.
1: قيمة بتميز طلاب كلية الفنون؟
0: أوه جنون. الفن، الفن واسع كتير، عرفتي؟ يعني بتحسي أنه عندهم يعني عندهم هيك بيقولوا شعطة الفنون هيك.
1: نحن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، ولكن هلا بكلمة واحدة، ذكاء اصطناعي هو فرصة أم تحدي؟
0: لا هو إذا بدك تتعاطي معه هو فرصة إذا عرفتي كيف تستعمليه، تحدي إذا تجهلتي وما عرفتي تستعملي صراحة.
1: الحلم يلي بدك تحققي بكلية الفنون؟
0: لكن أنا من أول ما بلشت بالإدارة بكلية الفنون كان إذا بدك شعاري هو هيدي الإدارة هي إذا بدك هي تكليف وليس تشريف. هيدا الشيء انعكس على الإداء وعلى التناغم والتواصل مع الكل للنجاح. أنا لحالي ما بقدر أعمل شيء، بس ولكن الاستماع كتير منيح لكل الناس، لكل الطلاب، لكل الأساتذة، لرؤيتهم، لأفكارهم الجديدة، لكل شغفهم إذا بدك. هيدا الشيء ساعد كتير إن شاء الله يعني لنجاح كلية الفنون.
1: شكرا لك دكتورة على هالحلقة الحلوة والمميزة. ودائما إن شاء الله نتأمل يكون في لقاءات ولقاءات تانية من بودكاست نبض الجامعة.
0: شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وأنا عن جد معجبة فيك كمان لأنه فعلا عندك كل المقومات. وبدي أشكر كمان هالمنصة الجديدة نبض الجامعة اللي هي عم بتيح الفرصة لحتى تفرجي كل إنجازات الجامعة اللبنانية وكيف بتطل على المجتمع لبرا.
1: شكرا لك دكتورة. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة من بودكاست نبض الجامعة.

صلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلثا الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر بما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام. العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه، وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها، تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

من طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف انتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لعشرين سنة من تلبية نداء الواجب.

حتى بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا، ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار. المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمي، من نشأته الأولى للمرحلة المراحل التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: اصرينا ان يكون هذا المعرض عنوانه معرض الصمود والتصدي، لنادي ان احنا نقاوم هذا العدو باللغه اللي احنا بنفهمها، بالقلم بالكتاب،
1: انه نرجع نطوي صفحه الحرب، نرجع ننطلق من جديد، نعمل مقاومه ثقافيه حقيقيه. وبكوره هيدي المقاومه الصحفيه هي من طرابلس عبر معرض الكتاب، هو يوم مشهود، هو يوم في صرخه لنقول انه هيدا البلد ما بيموت.
2: يعني بالفعل نحن اول شيء بنشكر اداره الرابطه الصحفيه بشخص استاذ رامز فري وكل القيمين وكل المساهمين واللي شاركوا بالمعرض اليوم. الإصرار على إنه يكون في معرض ثقافي سنوي وإصرار الرابطة الثقافية إنه يضل قائم بتاريخه هي كتير شغلة مهمة. نحن أكيد السلاح الأساسي عنا هو سلاح العلم والمعرفة والثقافة.
3: طبعا هذه 52 سنة هذا تاريخ، وهذا اللي إحنا كتير ضامنين إنه إحنا نكفيه. مثل ما إحنا تربينا على وجود الرابطة الثقافية وإقامة هذا المعرض، كمان بدنا نورثه للأجيال ولأولادنا.
4: هذا المعرض ما وقف ولا سنة رغم كل الظروف اللي مرت عليها هيدي البلد. هيدا اصرار مهم من اداره الرابطه الثقافيه انه هالشعله هيدي ما تنطفي.
5: عم نقاوم من خلال الكلمه، من خلال ثقافتنا اللي نحن بنطويها، من خلال الكتب اللي نحن صرنا بزمن كثير صعب علينا بظل هالحرب اللي عم بتصير فينا، بس عم نحاول نثبت انه من طرابلس للبنان للعالم انه معبد الكتاب ده هو مهم.
6: وعشيه يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل
5: هو مهم.
6: وعشيه يوم طرابلس 26 نيسان اللي بتحتفل فيه المدينه بيوم تاسيسها ايضا، ان ياتي افتتاح معرض الكتاب هذا له رمزيته وقيمته. فنتمنى لكل المشاركين فيها التوفيق، ونتقدم بالتحيه والاحترام لكل القيمين على اعداد وتنظيم هذا المعرض السنوي.
7: احنا بجمعية شباب المشاريع مشاركين بمعرض الكتاب، وحبينا نعرف عن مدارس جمعية المشاريع. ونحن عنا بالشمال عنا 11 مؤسسة متوزعين على كل مناطق الشمال. اوكي، وبنفس الوقت عاملين مسابقة ثقافية منعرف الناس عن بعض المعلومات الدينية.
8: مروة درويش مسؤولة مشروع اي بوك كان هيلب. مشروعي عبارة عن مكتبة، هي جزء خيري وجزء بزنس، جزء بيروح لمساعدة الناس وجزء ثقافي.
9: نحن اليوم عم نثبت انه موجودين بقلب طرابلس بين اهلنا واحبائنا اللي هن يمكن نختلف معهم.

0: بكتير أمور، بس نحن أهل ومنحبهم وهن مستقبلينا، وهيدا هو هدف المشاركة، أنه نحن بكامل حريتنا موجودين بطرابلس وعم نشارك رسالة الإنجيل مع الناس.
1: وتكون الأنشطة المواكبة كلها تؤكد على إدانة العدوان، على محاكاة الوضع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنانيين. النشاط الوحيد اللي بيجمعه هو الثقافة. نحن نعرف في انقسام سياسي عمودي كبير بالبلد، ما بتقدر تجمع هذه المكونات إلا تحت عنوان الثقافة. من هون كمان مشروعنا.
2: لقد أصبحت الموسيقى أكثر من مجرد موهبة، بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للعمل كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين. في ظل تسارع نمو الصناعات الإبداعية والفنية على مستوى العالم، تتزايد الحاجة إلى متخصصين يمتلكون معرفة موسيقية أكاديمية وقدرة على توظيفها في التعليم والإنتاج الفني ومختلف مجالات الموسيقى الحديثة. وفي لبنان تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة تجمع بين الموهبة والدراسة العلمية، وتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الموسيقى والإنتاج الصوتي والثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علمياً وفنياً في مجال الموسيقى.
1: أسعد الله أوقاتكم كل خير. أصحاب السماحة والسيادة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة وممثليهم، سعادة محافظة الشمال، سعادة القائمقاميين، سعادة المدراء العامين، السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات البلدية والحزبية والاختيارية والنقابية، السادة ممثلي رؤساء الجامعات الخاصة ومدراء كليات الجامعة اللبنانية، السادة ممثلي قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، السادة ممثلي الهيئات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والكشفية والرياضية والإعلامية، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، أيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح معرض الكتاب السنوي 52 في الرابطة الثقافية في طرابلس. هذا الحدث العريق الذي شكل على مدى عقود مساحة نحية للعلم والمعرفة وملتقى للأدباء والمفكرين والطلاب وكل عشاق الكلمة الحرة ونافذة مشرعة على الفكر والإبداع. أيها الأخوة الأعزاء، نلتقي اليوم في ظرف استثنائي تمر به بلادنا، حيث يواجه لبنان تحديات جساما نتيجة العدوان المستمر وما يخلفه من دمار ومعاناة إنسانية قاسية تطال أبناء شعبنا ومقدرات وطننا. ومن هذا المنبر الطرابلسي نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الدائم، ونؤكد تمسكنا بحق لبنان في الأمن والسيادة والاستقرار، ووقوفنا إلى جانب أهلنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة. أيها الحضور الكريم، إن إقامة هذا المعرض في ظل هذه التحديات ليس مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو موقف وطني وثقافي بامتياز، ورسالة واضحة بأن الثقافة لا تهزم، وأن الكلمة أقوى من كل محاولات القهر والإلغاء، حيث يتحول الكتاب إلى أداة وعي ومنبر حر وسلاح حضاري في مواجهة الجهل والتطرف والانهيار. وفي هذا السياق تأتي الأنشطة الثقافية والفكرية المواكبة للمعرض لتكون انعكاسا حقيقيا لنبض الشارع اللبناني، استدور في فلك إدانة العدوان والتأكيد على التضامن الوطني ودعم المواطنين في مواجهة الأزمات المتلاحقة. كما تسعى هذه الفعاليات إلى محاكاة الواقع بكل تفاصيله من خلال تسليط الضوء على معاناة الناس اليومية والتحديات التي يواجهونها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفتح مساحة للحوار المسؤول والبناء الذي يساهم في بلورة رؤى وحلول تخدم المجتمع. أيها الحضور الكريم، من هذا المنبر العروبي والوطني الأصيل نؤكد وقوفنا الثابت إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية ورموزها باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الوطن وصون استقراره وحماية سيادته. وفي الوقت نفسه نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونعتبره خروجا عن ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية والدينية والأخلاقية، وانحرافا عن مسار العدالة والحق. ونشدد على أن الثقافة الواعية والملتزمة تبقى في طليعة المواجهة الفكرية دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيها الحضور العزيز، إن الرابطة الثقافية في طرابلس وهي تواصل مسيرتها تؤكد التزامها برسالتها الثقافية والوطنية والعربية، إيمانا منها بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة ملحة، وأن الحفاظ على هذا الدور هو جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن هوية لبنان الحضارية. وعن دوره التاريخي كمنارة للفكر والتنوع والانفتاح. ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه تحية تقدير وامتنان لكل المشاركين والكتاب والمثقفين والداعمين الذين أصروا على الحضور والمساهمة والمشاركة رغم كل الظروف، كما نحيي أهلنا الصامدين الذين يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة الحية أقوى من كل الأزمات. ختاما، أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب السنوي، على أمل أن يبقى هذا الحدث مساحة نور وأمل ومنبرا للكلمة الحرة ومنطلقا نحو مستقبل أفضل. والسلام عليكم.
2: مبروك الأخ العزيز وسيم هوز، مبروك آل الهوز، مبروك طرابلس الكبرى. أمثالك أخ وسيم بيأكدوا أنه قيامة لبنان حتكون من طرابلس الكبرى.
3: بلبنان أكبر صالة عرض تحتوي العد الصناعي. تطال أنا أخذت وكالتها بالشمال، صار لها عشرات السنين عنا بلبنان وأثبتت فعاليتها.
2: الأخ وسيم الهوز بلش بمشروع صغير ومن ثم كبر المشروع، كان عنده إدارة ناجحة. الإدارة بتكبر المسؤولية، ارتضى على حاله أنه يكون مسؤول فبلش يوسع. لو وصلنا اليوم ليلي عم نفتتحه نحن والأخ وسيم.
3: الحمد لله رب العالمين، عهدة لهوز مول من بلشت من هوز ماركت لهوز ستور لهوز سكيب ماركت لهوز مول هلا هوز توتال ماركت، والحمد لله رب العالمين مكفين برضا الله ورضا الوالدين وبالحق وبقول بالقرش الحلال. فالحمد لله رب العالمين، قد ما فينا نحن شغلي عم بيكون لخدمة أهلنا ومجتمعنا بطرابلس وضواحية ومنطقة والكورة وكل كل المناطق اللي نحن حوالينا بنقدر نحن نساعدها ونكون واقفين حدهم، سواء بالسلعة اللي عم نقدمها بالمواد الغذائية ضمن المواصفات وضمن الشروط وضمن السلامة العامة. والحمد لله رب العالمين، هذا هدف أساسي من وهذه رؤية منه، بس هدف هذا رؤية للمستقبل وهدف أساسي عم نشتغل عليه كل يوم بيومه.

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا نعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عن قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله احنا عم نشارك بهالمسيرة ترجمة لفرحتنا اللي ناطرين على زمان، وعم ندعي رب العالمين بإلحاح.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك ما بتعطيك حقك لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرأي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أهلا وسهلا فيكم. يعني حقيقة اليوم أنا فخور جدا كرئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان اليوم النشاط الاستثنائي اللي انعمل ببلدية المحمرة. ونادرا ما بلديات تقوم بهيك نشاطات، يعني نحن تعودنا كبلدية نقوم فيما يتعلق بالمتطلبات البلدية من أعمال إنمائية اللي هي بتدخل بكل القطاعات. أما اليوم حقيقة هذا النطاق الفني اللي هو المجموعة والسلة من الشعراء اللي اجتمعوا بقاعة بلدية المحمرة، كانت حقيقة يعني لقيت نفسي أمام مكان إنه نحن فعلا بحاجة ماسة لتفعيل حقيقة دور هؤلاء الشعراء يلي يجسدون التاريخ العربي من الجاهلية لغاية اليوم. هو فعلا هذا الشعر العربي اللي هو حقيقة كانت المراحل بلش يضعف فيها، وهو كان تعبير عن كل الشخصيات وعن حالات وعن حروب وعن التغني وعن كل الاشياء، يعني كان يختصر هذا الشعر. اليوم ببلديه المحمره لقيت هذا الشيء وحبيت اني نشجعه، وحقيقه الفكره انه نحن ببدايتها بس كمان استغربت النشاط تبعه انه كان في لانه نجاح كثير كبير كان في تفاعل له من الجمهور اللي موجود. لذلك نحن كبلديات، نحن يمكن كبلدية المحمرة هي من البلديات اللي هي مدخل لمحافظة عكار يلي تصل إلى الطريق العام، تصل إلى الدول العربية والدول الأوروبية من بمروا ببلدية بمنطقة بلدة المحمرة. بقى هذه البلدة اليوم دخل إلى حقيقة كان الشعر، إن شاء الله يمتد وإن شاء الله نتواصل بهذا العمل لحتى نشجع وتكون البلدية هي بس ما تشتغل بس إنماء، تشتغل على الثقافة وعلى الفن وعلى كل المجالات يلي بيحتاج لها الإنسان ومجتمعاتنا وثقافاتنا والبيئة تبعتنا.
1: نرحب بالحضور الكريم فردا فردا، كل في مقامه ومقاله في هذا الفرح الثقافي الكبير، وأخص بالذكر ممثل الرابطة الثقافية الدكتور رامز فري السيد إبراهيم الطواجي، وممثل نقابة الممثلين الأستاذ كمال بيك المصري، ودكتور فراس أمانة الله والشاعر محمد العلي. نحن اليوم في بلدية المحمرة تحت عنوان الثقافة في عكار تجمعنا بين نخبة من كبار الشعراء والشخصيات الثقافية والاجتماعية لنحيي أمسية شعرية ثقافية تجمع بين الفن والأصالة والكلمة الراقية. هذا الحفل مع الكلمة مع رئيس البلدية عبد المنعم عثمان.
2: أولا نرحب بالحضور رؤساء البلديات بحضرة الفنانين الكبار الذين اليوم نحن فخورين باستضافتهم في عكار من بوابتها المحمرة. هذه المحافظة التي تضم بخضارها في بحرها

0: أنا بهذه المناسبة حقيقة ممكن تسمحوا لي ألقي بيت شعر هو يمكن من سطرين من بعد. أخلص لوجه الله دعك من البشر، إن الحياة قصيرة لا مستقر. لا تنظر شكرا على الإحسان أو تطلب وفاء من لئيم قد غدر. إن التقي مخلد في جنة والمجرم الغدار يسلك في سفر.
1: مع كلمة الأديب باسم أسعد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل لقانا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى رئيس البلدية، بلدية المحمرة وأهلها على كرم الضيافة، والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي رأى النور، وخاصة المخرج لؤي النجيب على ما بذل من جهد جبار للوصول إلى ما نحن عليه، والشكر أيضا إلى جمهورنا الكريم.
3: ولا ورقة، مع أنه بكتب والشعراء الحمد لله رب العالمين بيستوحوا من اللي بكتبوا وبلشوا بيحكوا أفكار كثيرة. أنا جيت من يوم، أنا يوم جاي رجل صرت فوق 60 ضرب الشاب، عندي 5 أولاد معلمهم، خلصت من كل التعليم وقاعدين بلا شغل. ليش؟ شو السبب؟ مين المسؤول؟ كل ما بتقول لواحد بيقول لك أنا ما بدهم، مين اللي ما بدهم؟ ما حدا بيعرف. كل الطوائف، كل المحلات، محل ما بتروحوا كله بيقول لك ما بدهم يشتغل، مين ما بده يشتغل؟ ما حدا بيقول، شو السبب؟ ما بعرف. فأنا فكرت كثير وقلت إنه لازم برم على شيء. طلعت براسي فكرة الأنهر الاصطناعية. مي عم تنهدر، مي عم تروح على البحر، مي
4: كما بدأنا في النشيد الوطني، وسبقني الأخ العزيز إلى ما تحدث من الجيش اللبناني وعن وطننا، فأبدأ بهذه قصيدتي بهذا الشعر بهذا الكلام الحلو أكيد نظم للشاعر محمد. الشاعر محمد. أنا لبنان ولبنان أنا. يا وطني نحن رهالك، شو ما قلت بإحلالك، من نار ونور رسمت جبالك، أرضك علمك عدة أجيالك، ترابك أغلى من المرجان، ونحن رجالك يا لبنان. على عهدك نحن جينا، على عهدك نحن ربينا، ولبنان بيعمل وتكبر فينا، ولما الواجب بينادينا الساحات بتكبر فيك وفينا، نحن رجالك يا لبنان، نحن رجالك يا لبنان. جيش اللبناني يسلم ايديك قلبي.

0: شكرا يا روح على الأوطان. وهلا بحب أقول من نظم كمان أيضا مسيرة حياة. الوقت يمضي والحياة قطار. قطار لمن له الأقدار. والكل منا مسافر. من الذي بالرجل قد يختار؟ لا أحد.
1: حدا شرفنا اليوم وقطع مسافة ليسمع تمشي العيدة وقطع مسافة ليسمعنا. شرف كتير كبير وجودي بيناتكم. كنا منعرف هيك مناسبات بعكار بتكبر بأشخاص مثلكم. شو ما عملنا عكار بدها فت خبز كتير. شكر كتير كبير لرئيس براديل محمد الأستاذ عبد المنعم عثمان على استضافته الحلوة. وشكر للأستاذ أبو محمد أبو علام هو اللي كان سبب هيدي الفكرة العظيمة اللي كنا مجموعين فيها هلأ. في عكار حيث الجرح مفتوح على السنين وحيث الصبر يسكن قلب هذا التراب الحزين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والواجب علينا أن نشكر مقدماً رئيس بلدية المحمرة الحاج عبد المنعم عثمان لما قدم لنا وسهل لنا هذه الأمسية الجميلة. والشكر موصول أيضاً للزملاء المخرج دعي النجيب والأستاذة زميلة الشاعرة إسراء الشعار. ونشكر أيضا الحضور الكريم كل بصفته من شعراء أساتذة ومحامين وأدباء وشخصيات اجتماعية. الشكر للجميع. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. أهلا وسهلا
3: حضور الكرام. مساء الشعر والشعار مساكن من الجنوب لعكار. ليست المناصب وحدها من تصنع الرجال بل ما يتركونه في قلوب الناس من أثر وما يزرعونه من أمل وما يقدمونه لأهلهم من تعب صادق وما يزرعونه من أمل ولا ينتظرون تصفيقا ولا فناء.
4: اسمها كحديقة غناء فهي التي رفعت بها راياتنا حتى لمسنا أنجم الجوزاء. بحروفها قال الإله كلامه فاقرأ أنارت ظلمة الأرجاء. لغتي كأنفاس التي أحيا بها لغتي عطاء فاق كل عطاء.
5: مسا الخير ومسا الشعر ومسا السلام. اولا بدي اشكر بلدية المحمر على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لكم. اهلا وسهلا بالحضور الكريم. اهلا بالزملاء الشعار. اهلا بالحشد الكريم كلهم باسمه وصفته. يعني حضوركم بكبر القلب وبيرفع الراس. وحقيقة أنا سعيدة جدا أني متواجدة في عكار الخضراء مثل ما قال أمير الشعراء جارة الوادي أنا بتضنين. فشكرا جزيلا لوجودي بينكم بين هالوجوه الطيبة أهل الكرم والأصالة. بدنا نقوله عند البعض بلبنان اختار لغة الحرب والخراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، المقامات والمهمات المتشابكة في عكار الأبية، أصحاب المعالي والسعادة والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والبلدية في مع حفظ الألقاب والأسماء والمقامات الرفيعة والمحفوظة في القلب لكل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني.
6: حار بدي اعتذر من جمهور المحمرة.
7: ألف لتنهار.
6: وارجع انا دغري على الدار. يمكن ورائي عند القهوة شي. راجع اسأله يا مختار. اعتذر منك رأي نجيب. بكرة جاي.

0: أيام أكثر.
1: جاهز.
0: كون أنا استجمعت أفكاري ونقلت من الشارع أخبار. هيك بيكتب الشاعر الشعبي حروفه مشلوطة بالنار. هلا رح أقول بخاطركم، رح بدي أقدم لكم اعتذار، بدي روح دور.
2: بختام الأمسية الشعرية لليوم بدنا نشكر كل الإعلاميين وعلى رأسهم موقع الوفاق لتخطيطه هيدا الحدث ومنارة الفن كمان، ما بدي أنسى حدا. وبدنا نشكر المخرج لؤي النجيب يلي دايما هيك معودنا على نشاطاته الحلوة اللي

أماكن جاي لعندك وعطول ما بيعجبوها طبخاتك طيري لها عقلها طبخة فواريخ وكروش وزيني لها الطاولة بأربوزة وعكوب. الأطباق وغيرها بتلاقيهم بمحل فودروت فروزن بطرابلس وهن انتاج ستات بيوت بدهم يهونوا عليك حياتك طبخين لك الطبخات خالصين كل اللي عليك تشوفي طريقة التحضير وتقدميهم لضيوفك. حتى الأكلات الموسمية مثل السلق والفاصوليا عايشة خانم وغيرها بتلاقوها عندهم كل السنة. حياتي مش سامعة بالعكوب والأربوزة اكتبولي بالكومنت شو هدي. مش بس هيك في عندهم بهارات متنوعة بالإضافة لكشك دبس الرمان ولبن معزة وأكثر شيء لفت نظري هو كبيس الزوبع والزعتر. هالسر بيني وبينك

لأن طرابلس ملتقى العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين حفظت كنائسها كما حفظت مساجدها برغم كل ما مر على لبنان. هنا وبجوار المسجد تقع هذه الكنيسة القديمة، كنيسة مرجورجيوس أو كنيسة مرجرجس، تقع بالقرب من شارع الكنائس. إنها كنيسة شرقية تتبع أوقاف الروم الأرثوذكس، وتذكر المصادر التاريخية أن تاريخها قديم، وأعيد افتتاحها كمعلم ديني كنسي بين عامي 1862 و1873 ميلادية، وتعتبر من الكنائس القديمة في طرابلس وأضخمها على الإطلاق، وبها قبة ضخمة سقطت عدة مرات. في العام 1900 ميلادية أعيد بناؤها على هيكل جديد كان غاية في الزخرفة والإتقان، فهو من الرخام المزخرف والمجمل بنقوش نباتية ومجموعة من الأيقونات. بالرغم من الحروب العبثية التي طالت المدينة، إلا أن هذه الكنيسة بقيت شاهدة على روح التآخي والمودة بين مسلمي ومسيحيي طرابلس.

0: عبالك أكل لبناني طيب؟
1: ساكن بالبلد أو مغترب واشتقت لطبخ بيتك؟
2: Food Root Frozen هو كونسبت جديد بترابلو.
1: هدفنا ما نخلي شي على بالكم لما تستحلوا الطبخات اللبنانية.
2: وأكيد we follow FDA requirements.
1: ولكل طبخة إلى بهاراتها الخاصة والنوايا شي كتير أساسي عنا.
2: ولا تبقوا ذاكرين طعمة لبنان.
1: زورونا فرعنا بطرابلس طريق المعرض باتجاه ساحة النور.
2: ناطرينكم.
3: في الشرق الأوسط لا شيء يحدث صدفة. قرارات تتخذ في الخفاء وخرائط ترسم بعيدا عن الأعين. أحداث نراها كل يوم وحقائق لا نعرفها بعد. من لبنان إلى نبض الشمال، أسئلة جريئة وحوارات تكشف ما خلف العناوين، حيث تبدأ الحقيقة عندما يبدأ السؤال. قريبا خارطة الطريق.

0: اليوم كان العمل برعاية وزارة الثقافة والرابطة الثقافية والأربع نقابات فنية في لبنان، ما أهم نقابات لحتى نقوم بهالعمل على مسرح الرابطة الثقافية.
1: زياد الرحباني ما غاب عنا، زياد الرحباني رحل بالجسد، إنما بأعماله ومآثره وأقواله وأشعاره باق فينا، في قلوبنا، في ضمائرنا وفي الوجدان. نضلنا نقول منحبك يا زياد بلا ولا شيء.

0: مناسبة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه زياد هو أحد الفنانين المبدعين اللي إحنا معجبين فيهم كمان، خاصة أنه هذا اللقاء عم يتم على مسرح الرابطة السقفية. وبالفعل زياد محبوب بكل من لبنان الشمالي للبنان الجنوبي.
1: اليوم هذا النشاط هو عبارة عن حفل تكريم للراحل الكبير زياد الرحباني. أكيد هذه القامات الكبيرة نحن بيكون في إلى التكريم وإلى لفتة بشكل دائم، وخاصة أنه زياد طلع على مسرح الرابطة. أنت مثل ما شفت يعني هذه الصورة اليوم، هذه زياد الرحباني على مسرح الرابطة الثقافية ب 6/10/1990.

0: تحية كبيرة لروح الفنان زياد رحباني، وتحية لسفيرة الفنانين ست فيروز، كتير حلوة كانت مرتبة المناسبات كلها، والفرقة الموسيقية رائعة رائعة جدا،
1: كانت ندوة احترام ومحبة وتقدير واستذكار للمواقف الحلوة بحياته، مواقفه تجاه الناس، تجاه وابداعه وابتكاره في الموسيقى في الكلمة.
2: كتير حلو النشاط، وأنا فخورة أنه أنا أكون بنت طرابلس وينعمل هيدا الشو لزياد الرحباني. شكراً لكم ولكل القيمين على هيدا النشاط لأنه كان رائع.
3: كان نشاط منظم.

في العام 1963 ولد في طرابلس قمر مضيء، فشاع نوره خيرا على المدينة وأهلها. عاش بين أحيائها وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتزوج وأنجب 4 أولاد. ضيفنا المكرم شخصية مميزة على كل المستويات، قامة علمية كبيرة، زاهد وورع وتقي، يعرفه القريب والبعيد بالرجل الصالح والمصلح.

0: تلقى زواره بابتسامة لا تفارق وجهه، لين هين وسهل، جبل أشم، خلوق متواضع، حازم لا يرضى غير الحق منهجا وأسلوب حياة. هكذا يعرف به كل من عرفه. إنه مفتي طرابلس والشمال، فضيلة الشيخ محمد إمام.
1: سمعت الشيخ محمد إمام، أنا بالنسبة لي هو رفيق العمر ورفيق الطلب، وكنا نأمن على ديننا معه، وهو لا يزال كان شيخا أو طالب علم، وازددنا بثقة بعلمه وديانته عندما عين أمين فتوى أمين الفتوى. وعندما انتخب سماحة مفتي طرابلس والشمال ازدادت علاقتنا به وثقتنا به، لدرجة أننا استبشرنا خيرا أن الانطلاقة في تصحيح المسار الديني والدعوي في طرابلس ومساجدها سيأخذ نكهة خاصة.
2: الحقيقة الشيخ محمد إمام صرنا نعرفه أكثر من 30 سنة، زمان كتير، بس هو إنسان جدا مهم بالنسبة لي شخصيا، لأنه علم أولادي، كان أستاذ أولادي بالقرآن، وخلى بصمة كتير حلوة على عائلتنا وحياة أولادي، وهيدي شغلة كتير حلوة، حببهم بالقرآن وتابعهم، صار يسمع لهم.
3: سماحة المفتي الشيخ محمد إمام معروف يعني من زمان بمدينة طرابلس، لقبه عالم مدينة طرابلس، وهذا اللقب معروف بطرابلس وبيروت وبلبنان كلياته، والحمد لله يعني صفة العلم ذاعت حتى يعني برات مساحة لبنان، وهذا شرف للمدينة وعز للمدينة، مدينة العلم والعلماء.
4: سمحت الشيخ محمد إمام بالنسبة لي هو رمز ديني، رمز إنساني، رمز أخلاقي، مدرسة للقيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: أنا لا أظن أنه يوجد أحد لا في المدينة ولا خارج المدينة ليس مقربا من سماحة المفتي الشيخ محمد إمام. بابتسامته يأسرك ويؤثر فيك، يأسرك ويؤثر فيك تأثيرا إيجابيا، وعندما تجالسه الأمور تتمازج أكثر فأكثر لتصبح خليطا مميزا دون تكلف، وهذا جماله وطبيعته وسجيته التي يعرفها الصغير والكبير في هذه المدينة وكل من يتعرف عليه.
0: أحب الشيخ محمد إمام العلم والمتعلمين، وكافح في سبيل إعادة إحياء المعالم الدينية والعلمية في طرابلس، ومنها المدرسة الناصرية المقابلة للمسجد المنصوري الكبير، وكان راعيا للكثير من المسابقات القرآنية في المناطق الشمالية، كما ساهم في افتتاح العديد من المساجد في البلدات والقرى، بالإضافة إلى المساهمة في تزويد بعض المدارس والثانويات والجامعة اللبنانية بالطاقة الشمسية.
2: صار في ضائقة مالية على الجامعة اللبنانية، وصار ما بقى قادرين يقوموا بالمصفين ولا بالأمن والحبر للامتحانات والوراق وهالأمور كلها. شكل سماحة المفتي الشيخ محمد إمام هيئة دعم للجامعة اللبنانية، مؤلفة من جامعة سنابل النور ومن جامعة الحميدي مع شيخ وليد علوش، وقدرنا نغطي بشكل كامل سنة طويلة ومتعبة بحاجات الجامعة.
0: تقلد فضيلة الشيخ محمد إمام العديد من المناصب، فكان عضوا مؤسسا في عدد من الجمعيات التربوية والاجتماعية في طرابلس، ومدرسا ومحاضرا في المعاهد والجامعات، وخطيباً في مساجد طرابلس والشمال.
6: بداية الوالد كان ببداية مسيرته العلمية كان مدرس بأحد المدارس بطرابلس ومحاضر

0: بعض الجامعات كمان بالمدينة، وببعض المساجد بطرابلس. بعد فترة شارك بامتحان امتحان مدرس الفتوى اللي هي كانت على مستوى لبنان يعني، وشارك فيها. وأيضا يعني بعد فترة قبل ما تطلع النتائج بشكل رسمي كان بوظيفته عم يدرس بالمدرسة، وتلقى اتصال من سماحة مفتي الجمهورية، بوقتها كان مفتي الشيخ محمد أباني، اتصل فيه وقال له أنا بدي بارك لك وهنيك، أنت علاماتك يعني كلياتها توب، وأنت طلعت يعني المركز الأول بلبنان. وبعدها يعني أعلن النتائج بشكل رسمي بعد الاتصال، ومن بعدها كمان بفترة تم تعيينه أمين فتوى لطرابلس وشمال.
1: يعتبر الطرابلسيون أنفسهم محظوظين بانتخاب الشيخ محمد إمام مفتياً لطرابلس وشمال، وعلقوا عليه آمالاً برفع الظلم والحرمان عنهم وعن المدينة، فكان واجباً علينا جميعاً تكريمه ومنحه جائزة مفوضية الشمال في جمعية كشافة الجراح السنوية. عربنا شكر على ما قدمه من علم وعمل طيلة حياته.
2: جمعية كشاف الجراح يعني أتمنى أن يعني تكون نشاطاتكم في كل يعني مفاصل الحياة.
3: أنا بعتبر أنه خيار الكشاف الجراح هو كمان لأنه تكريمه كرجل حياة، كرجل بحب البلد وقلبه على أهل البلد. شكرا لكم لأنه أحسنتوا الاختيار.
4: حقيقة لفتة طيبة من جمعية كشاف الجراح، وأنا إنسان كشفي مثل الأصدقاء بجمعية الكشاف كشاف الجراح بيعرفوا، وبالتالي هذه لفتة يعني الجمعية تشكر عليها.
5: كشافة الجراح عندما يذكر اسمها تتحدث عن تاريخ في هذه المدينة، تاريخ في الأصالة وتاريخ في العمل الكشفي. ولما نقول عمل كشفي يعني العمل التربوي، والعمل التربوي هو أساس كل عمل ناجح.
6: ومدينة طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، فلما بدها تجي جمعية مثل كشاف الجراح وتكرس هذا المعنى اللي هي مدينة العلم والعلماء ونكرم عالم طرابلس، بعتقد بهالحالة يعني جمعية الكشاف عم تعمل أسمى عمل والاتجاه الصائب والصحيح.
0: أنا بتشكر جمعية كشافة الجراح أن اليوم هي عم تكرم سماحة مفتي طرابلس وشمال، الله يعطيهم العافية، وهيدي خطوة ولفتة يعني كريمة منهم، الله يعطيهم العافية ويقويهم.
1: سماحة الشيخ محمد إمام مفتي طرابلس وشمال، نحن هنا اليوم لنقول لك جزاك الله خيرا وشكرا لك على

هنا للتاريخ حكاية تروى عن رجال جلسوا تسامروا لعبوا طاولة الزهر وشربوا الشاي، إنها قهوة.

قهوة فهيم، مرتع الصبا ومحط رحال المتعبين. تاريخ هذا المقهى يعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديداً في العام 1906، حيث تحول البنك العثماني إلى مقهى للسيد فهيم آغا كفرسوسة. يقع المقهى في وسط المدينة، قلبها النابض بالتراث المعماري القديم الذي يحوي عدداً من الأبنية العثمانية التي كانت مقصد التجار والزوار. وفوق المقهى بناء أثري قديم كان بالأمس فندقاً عامراً. يتميز بناء المقهى القديم والمرمم خلال العقود الماضية بأرضيته ذات البلاط الملون والأعمدة المرتفعة والقباب والأروقة، آيات ماضية من سيرة القبضايات واجتماع البكوات ودردشات أهل التجارة والسياسة. المقهى توقف عن العمل عدة سنوات، واليوم تعود الحياة إلى هذا المقهى بإدارة جديدة ومميزة، ولكن روح المقهى بقيت كما هي.

بين الناس، شخصيات سياسية استثنائية وعمالقة الفن العربي وإعلاميين كبار رحلوا وتركوا بصمة بالعالم العربي. من هالطاولة رح نتذكرهم مع شخصيات سياسية اقتصادية فنية وإعلامية، ومع شخصيات برزوا بمجالاتهم ببرنامج واحد وفريد من نوعه قريباً عبر شبكة أخبار الشرق الأوسط. نبيل الرفاعي.

قناة الوفاق نيوز. الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

طرابلس تاريخياً هي درة بلاد الشام ومدينة مزدهرة تتحلى بمقدرات اقتصادية غنية. ينعم أهلها بالعيش الرغيد بين بساتين الحمضيات وعلى ضفاف نهر عذب تترقرق مياهه من خلال مدينة تاريخية. ومن أمام قلعة شامخة في مشهد بديع كثيراً ما تغنى به الشعراء والأدباء وألهم الفنانين عبر العصور. حالياً طرابلس مدينة فقيرة مع جيوب للرفاه، وهي بحسب الإسكوا أفقر مدينة على ساحل البحر المتوسط، وتزداد فقراً. والذي يزيد من خطورة الواقع أن طرابلس قد وصلت إلى ديناميكية تدهور وتآكل تلقائي وسريع لكل الرصيد التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني والبيئي للمدينة. في ظل هذا الواقع الأليم والتحديات الجسام بدأ مجلس بلدية طرابلس مهامه بالعمل لوقف التدهور وتحسين واقع المدينة ولتحقيق التنمية التي يستحقها أهلها. وبناء عليه خطة مجلس بلدية طرابلس تتمحور حول ثلاث مراحل: التدخل السريع، المدى القريب والمتوسط، المدى البعيد. تنقسم الخطة إلى خمسة عناوين أساسية: التنظيم الإداري والتخطيط، تحسين نوعية العيش، العمران والبنية التحتية، المجالات الاجتماعية، المجالات الاقتصادية. القسم الأول: التنظيم الإداري والتخطيط. تشكل خمسة محاور أساسية هذا القسم: أولاً، تطوير العمل البلدي ورفع مستوى الخدمات ومتابعة المؤسسات العامة. لانطلاق العملية التنموية في طرابلس بشكل صحيح وفعال، لابد من إعادة تنظيم وتطوير الجهاز البلدي لرفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. إضافة لذلك، فإن الإدارة السليمة للموارد وتفعيل الرقابة ستساعد على تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح، وتشمل المشاريع التالية: إعادة تقييم الهيكلية الإدارية وتطويرها، ملء الشواغر الوظيفية، تكثيف الدورات التخصصية للموظفين، تحديث وتفعيل النظام الإلكتروني، تطوير قسم التفتيش، إنشاء هنجار موحد للآليات والمستودعات والصيانة، استكمال شراء الآليات والتجهيزات الضرورية لتعزيز إدارات وورش البلدية، زيادة عديد الشرطة وشراء الآليات والتجهيزات اللازمة ورفع مستوى الكفاءة. ثانياً، تطوير خطة التنمية لمدينة طرابلس والمخطط التوجيهي العام. بالتزامن مع التنظيم الإداري الفعال سيتم تطوير خطة تنمية طرابلس، والتي ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام للمدينة وتشمل المشاريع التالية: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة فيحاء 2020، تطوير خطة التنمية المتكاملة أو الخطة الخمسية للفيحاء IDP

Integrated Development Plan ينبثق عنها المخطط التوجيهي العام، تطوير خطة تنمية شاملة لطرابلس ومحيطها. CDP Comprehensive Development Plan. ثالثاً، تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي. لابد من تحسين صورة مدينة طرابلس ومعالجة التشويه الإعلامي حتى تتمكن من استعادة دورها وموقعها الاقتصادي. تفعيل دور المغتربين من أبناء طرابلس لتحسين صورتها. حملة إعلامية وعلاقات عامة. إجراء حملة عالمية موسمية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يقودها طلاب الجامعات. رابعاً، التعاون مع الجامعات في مجالات خطة البلدية. دعم أبحاث مشتركة مع الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل طرابلس. إجراء مباريات جامعية في مجالات المشاريع العمرانية بكل أوجهها. خامساً، خطة إدارة الكوارث لمدينة طرابلس. إجراء الاستعدادات اللازمة للاستجابة عند وقوع الكوارث وللتخفيف من آثارها. متابعة تطوير جهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء. دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الكوارث في المدارس والجامعات ولربات البيوت. تقييم واقع الملاجئ.

القسم الثاني، تحسين نوعية العيش. يتألف القسم الثاني من 4 محاور: أولاً السير والمواقف والنقل العام والنقل المشترك، إيجاد الحلول لمشاكل زحمة السير المزمنة والمواقف والنقل العام من خلال العمل مع قوى الأمن الداخلي للحد من مخالفات السير، إزالة التعديات عن الطرق والأرصفة في الشرايين الرئيسية، رفع المركبات المهملة والمركونة على الطرقات، تنظيم السير عند التقاطعات والمستديرات. تنظيم شبكة إشارات ضوئية وغرفة التحكم المرورية. معالجة واقع مواقف سيارات الأجرة والبساط. اختيار أراضي تصلح كمواقف عامة وتخطيط المواقف. طرح مزايدة جديدة للوقوف العابر، نظام Pay and Display. تصميم خطة سير لمدينة طرابلس. استحداث محطتي تسفير شمالية وجنوبية مؤقتتين. تنظيم أوقات عمل آليات النظافة وآليات نقل البضائع. العمل على إطلاق النقل المشترك. متابعة الجهات المعنية لاستكمال جسر البحصاص. جسر أبو سمراء القبة. الأوتوستراد الدائري الشرقي والغربي. ثانيا، نظافة الشوارع والنظافة العامة والبيئة. النظافة هي مؤشر رقي المدن، توليها البلدية اهتماما خاصا يظهر في المشاريع التالية: إشراك المجتمع بمراقبة النظافة لكل مواطن خفيف، طرح منغصة جديدة للنظافة بلدية الفيحاء. إطلاق برنامج توعية، وضع دراسات لحل مشكلة جبل النفايات، وتأمين حلول مستدامة للنفايات الصلبة، تشغيل معمل فرز النفايات، رتم ناتج الحفريات الترابية والصخرية في أرض البلدية التي تآكلت بفعل الأمواج، إجراء مزايدة لإنشاء معمل فرز وكسارة لتدوير مخلفات العمار، إلزام مالكي العقارات الغير مبنية بتسويرها لمنع إلقاء مخلفات العمار فيها، متابعة محطة التكرير وشبكة الصرف الصحي، متابعة معالجة تصريف المياه الآثنة في نهر أبو علي ووادي هاب من مناطق الجوار.

ثالثا تجميل المدينة، وسطيات ومداخل المدينة وحدائق. طرابلس حلوة وفيها تكون أحلى. ستلتزم البلدية تجميل المدينة من خلال تأهيل الوسطيات ومداخل المدينة والحدائق، إعادة تصميم أو تأهيل المستديرات والبرك، تأهيل وزراعة أحواض الوسطيات، تصميم وإنشاء حدائق، تأهيل مداخل طرابلس.

تنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. يكتمل تحسين نوعية العيش في هذه الخطة بتنظيم البسطات وسوق الأحد والعربات الجوالة. إيجاد حلول مناسبة للبسطات والعربات المتجولة وسوق الأحد.

القسم الثالث العمرة والبنية التحتية. الجانب العمراني وتأهيل البنى في طرابلس سيأخذ حيزا كبيرا من خطة البلد خلال الفترة القادمة. أولا، بنية تحتية من طرقات وأرصفة طرف صحي وإدارة. تولي البلدية أهمية خاصة لإصلاح وتطوير البنية التحتية. ضمن هذا المحور سيتم تنفيذ المشاريع التالية: مشروع إصلاح الطرقات والتسفيت، مشروع إصلاح وتجميل وتنظيف أرصفة معات لذوي احتياجات خاصة، مشروع إصلاح وتنفيذ شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار، مشروع إنارة الطرق الأساسية بالطاقة الشمسية، تنفيذ مشروع تيم الأبنية وشوارع، البنى التحتية لمنطقتي الصقل الشمالي وزيتون طرابلس. ثانيا، المدينة التاريخية ونهر أبو علي والأسواق والتل، المنطقة التاريخية. من خلال تأهيل المدينة التاريخية والأسواق ونهر أبو علي والتل، نعيد الحيوية لطرابلس وننعشها. تحقيق هذا الهدف يتم من خلال المشاريع والإجراءات التالية: إعداد خطة تنمية للمنطقة التاريخية كوحدة لا تتجزأ،

ينبثق عنها مخطط توجيهي للمنطقة التاريخية. إعداد كود بناء وترميم وتأهيل للمنطقة التاريخية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للأثار. إعداد دراسات وتدعيم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط. إعداد دراسة وتأهيل البنية التحتية في المنطقة التاريخية. إلزام الجهات التي تنفذ مشاريع في المنطقة التاريخية بتعليمات البلدية وبإشراف لجنتي الهندسة والأثار. إجراء مسح شامل للمنطقة التاريخية بالتعاون مع الجامعات. وقف التعديات وإزالة المخالفات.

متابعة إنشاء المسلخ الجديد والمسلخ الحالي في اتحاد بلديات الفيحاء. تنفيذ مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات. مراقبة معدلات تلوث الهواء والكشف عن مولدات الكهرباء لتخفيف التلوث. الكشف على مياه الشفة والأبار للتأكد من عدم تلوث المياه. متابعة الرقابة الصحية في المدارس. اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض والجرذان. التعاون مع نقابة المستشفيات والمختبرات لإيجاد حل للتخلص من النفايات الطبية. إنشاء مركز صحي لموظفي البلدية. ثانياً، معالجة التسرب المدرسي. وستساهم البلدية في العمل على الحد منه عبر تطوير المعهد المهني التابع للبلدية وتنويع الاختصاصات. تنفيذ مشروع نموذجي بعد دراسات إحصائية تقيم واقع التسرب المدرسي وأسبابه. العمل مع الوزارات المختصة والجمعيات المحلية والهيئات الدولية لإيجاد حلول للحد من التسرب المدرسي. نعمل لتصبح طرابلس مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة. أولاً، العمل على تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحيز العام وفي الأبنية العامة والخاصة في المداخل والأبنية. ثانياً، التشدد بقوانين البناء المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثاً، توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد الموظفين في البلدية التزاماً بالقانون. رابعاً، الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدمج والتعلم والعمل والتنقل والطبابة وحق التصويت بكرامة. رابعاً، مكافحة استغلال الطفولة بالتسول. الطفولة يجب حمايتها لأنها مستقبل طرابلس الواعد. خصصت البلدية مجموعة من المشاريع لمكافحة استغلال الطفولة في التسول والعمالة الغير شرعية. إجراء دورات تدريبية لعناصر من الشرطة على سبل التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع.

القسم الخامس، المجال الاقتصادي. تأمين فرص عمل هو التحدي الأكبر أمام السلطتين المحلية والمركزية. هذا التحدي يتطلب تضافر جهود كل القطاعات، والحلول ستظهر على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا بدأنا باتخاذ الإجراءات الممكنة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المهتمة بالحد من الفقر وتأمين فرص عمل في طرابلس. هذه الإجراءات تتمحور حول: أولاً، تنشيط السياحة وتأهيل البنية التحتية السياحية. أن تنشيط القطاع السياحي في طرابلس يعد من أهم وأسرع الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية وجذب المستثمرين وخلق فرص العمل، ولتحقيق ذلك سيتم التأهيل شرطة سياحية، إنشاء مكتب دليل سياحي على التل، وإنتاج خارطة وكتيب دليل سياحي لطرابلس، تحضير البنية التحتية العمرانية والنظافة والسير والتوعية، دراسة وتنفيذ مشروع المسار السياحي في المدينة، تلزيم دراسة وتنفيذ مشروع الصوت والضوء لقلعة طرابلس، إعداد أفلام وثائقية وحملات إعلانية للترويج السياحي هاشتاج طرابلس الحلوة. ثانياً، متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية المعطلة. بالتوازي مع تنفيذ المشاريع المذكورة، لن تتهاون البلدية في متابعة مشاريع ومرافق طرابلس الاقتصادية الحيوية المعطلة، وستشكل مجموعة ضغط بالشراكة مع المهتمين في المجتمع الطرابلسي لتحريك ودعم هذه المشاريع. محطة قطار، المعرض. مدينة التكنولوجيا الحرة، المنطقة الاقتصادية الخاصة. ثالثا، دعم وتشجيع الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية كانت أحد

أهم مصادر الدخل وتأمين فرص عمل في طرابلس. ستسعى بلدية طرابلس إلى دعم الجمعيات التي تعنى بتنشيط الصناعات الحرفية، إقامة دورات العمل على عدم اندثار المهارات والخبرات في الصناعات الحرفية وعلى إدخال صناعات حرفية جديدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. البحث في إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة في طرابلس. التعاون مع الجامعات في الدراسة والبحث في واقع الصناعة الخفيفة وإمكانية إحيائها والجدوى الاقتصادية. التعاون مع الهيئات الدولية في دراسة إمكانية إحياء الصناعات الخفيفة

خطة شاملة قائمة على 5 أقسام، 18 محور، وأكثر من 80 مشروع وإجراء. هو مشروع بلدية طرابلس خلال الجدول الزمني التالي:

والموازنة المحددة لتحقيق هذه المشاريع تبلغ 208 مليارات و494 مليون ليرة لبنانية. من خلال تنفيذ هذه الخطة تسعى بلدية طرابلس لتأمين البيئة الآمنة والظروف المثالية لجذب المستثمرين، تنشيط السياحة والتجارة، وبالتالي تأمين آلاف فرص العمل للوصول إلى دورة اقتصادية سليمة. طرابلس حنرجعها حلوه.

الأمر ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

0: بعيدة عن العين بعيدة عن القلب. لا ليكا لسه ما شفتها. طب وهلا معلمي وينك؟ شبك ما عم تشوف؟ ليكا مدينتي
1: طرعاتها بحرها سوقها مينتا.
0: ليكا مدينتي بعيون كل واحد من ولادها، بعيون كل واحد من ولادها. ليكا مدينتي
1: وليكا
0: بعيون كل واحد من ولادها.
1: على عيني
0: مثل ما تراودس حلوة بعيوننا، خلوها حلوة بعيون الكل.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: انخفض معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدولار.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزال.
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: انتحر ممددا على
4: فراش الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسراء أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.

أنا التي كنت منذ نعومة أظفارك رفيقة، أنا حليفك التي بها نطقت أول كلماتك، أنا التي بها غردت جملة أكل فدي التفاحة حتى تعود إلى بيتك ويسأل والداك كيف حال بطل ربي؟ فدب أنت بكل سرور بخير والحمد لله، وددت حينها لو كان لي شفة كي أضع قبلة على وجهك. كنت أكبر وتكبر وفيك كنت أنا أكبر أن التقيت بتلك الأجنبة وكأنها سحرتك، فلا تطيق لقاي وحيثما أكون أكون أنت أبعد ما يكون، وبات أكبر حديثك عنها ولا إنساك عني، بهر وجهك فعت حاجبك وكأنهم سأل غريم لك، أصبحت لا تزورني إلا مرة أو مرتين في السنة، أي في مناسبتك القليلة تضطر فيها إلى أن تأخذي معك، وانتهى بي الماف في غرفة ظلمة إلى أنه كفوها تنصر وينبث نور منها في كل يوم من هديك من خلالها، وكل من بأنك ستسمعها يوما ما في قلبي يقين لن يزول، مهما غرتك تلك الفتاة لن تلقى مني ولد الحبيب، فإن ولدي عربي عريق، ولدي عربي أفخر به، ولدي أناديك لا تخيب نائي، ولهذه أنا لغتك العربية.

ألف مبروك لأيمن شاهين أخويا العزيز على نورس ميديا. أنا مبسوطة جدا جدا إن يبقى في أكاديمية يتعلموا فيها الفن، لأن أنا دايما بشجع إن اللي عايز يحترف الفن لازم يدرس، وأنا واحدة درست في أكاديمية الفنون المصرية وبعتزل ده إن الدراسة شيء أساسي، لأنها الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم الثقافة الفنية حوالين كل شيء يخص مهنتي. فأنا يعني بحيي كل اللي هيفكر إنه يدرس هذه الأكاديمية، وبتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وإن شاء الله بقى نلتقي في أعمال جميلة مع الناس اللي هيخرجوا من الأكاديمية إن شاء الله.

إن تأسيس محطة القطار في ميناء طرابلس، والتي كانت تشكل نهاية ما يعرف بخط الشرق السريع، وما تزال المحطة تحتفظ بقطاراتها وأبنيتها وتجهيزاتها التراثية رغم تعرضها للتلف والتصدع والاهتراء بفعل مرور الزمن والاعتداءات المتكررة التي شهدتها، سواء خلال الحرب الأهلية حيث أصيبت بقذائف صاروخية مباشرة أو من قبل بعض المخربين وغيرهم ممن دخلوا إليها في مراحل مختلفة من الزمن وعاثوا فيها فسادا. ففي عام 1908 اتخذ عدد من العائلات الطرابلسية قرارا بإنشاء محطة القطار بأموالهم الخاصة تربط مدينتهم بأوروبا عبر حمص وحلب واسطنبول وصولا إلى باريس. وقام ممثلو هذه العائلات بتكليف شركة شوسي الفرنسية بتنفيذ المشروع، وانطلق القطار من ميناء طرابلس للمرة الأولى باتجاه حمص في منتصف عام 1911. وبعد الحرب العالمية الأولى قامت سلطة الانتداب الفرنسي بتأميم خطة سكة الحديد، وضعت يدها عليه بحجة أن سكة الحديد يجب أن تكون ملكا عاما. وبعد الاستقلال عام 1943 انطلقت الملكية إلى الدولة اللبنانية. ولكن هنا السؤال، نفهم أن سكة القطارات أصبحت في ذاكرة الماضي، بحيث أن هذا القطاع يؤمن حوالي 2800 ألف موظف بملاك سكة الحديد وحدها، وأن لا شيء على الأرض يثبت بأن هناك قطارا واحدا يمكنه السير بين طرابلس وبيروت وأي منطقة أخرى. ولكن الغريب بأن هناك موظفين في إدارة سكة الحديد ومديرا عاما يتقاضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. وللعجب، كيف يقضي هؤلاء أوقاتهم طوال النهار في إدارة فارغة؟ أو هل يتواجدون في هذه الإدارة أصلا؟ وبما ينفع حضورهم؟ طبعا لن نسأل الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، ففي صندوق الوارد الخاص بالدولة اللبنانية مليارات الأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها، أو بالأحرى لم نعد ننتظر من الدولة شيئا. وفي الختام، كما تكونوا يولى عليكم.

0: ومين بيعطي الحياة غير الأم؟ ومين عندنا أم بتجمعنا إلا أنت يا طرابلس؟ يا أم بتتعب بس ما بتستسلم.
1: يا أهل طرابلس الأحباء، أنتم تمثال وروح والصفاء الإنساني.

0: نبقى عائلة واحدة اسمها لبنان.
1: في شعب كبير حس العالم.
2: والدولار هيدا شو بدنا نعمل؟ امتى بده ينزل؟ يا اخي كل منه على طلوع.
3: ضريبة ما يدفعه المواطن لانتمائه السياسي.

هل تعلم أن هناك مليار شخص، أي 15% من سكان العالم تقريبا، يعانون من إعاقات تحد من مشاركتهم الإيجابية إذا لم يتم تأهيلهم ودمجهم في التعليم والمجتمع؟ هل تذكر في محيطك شخصا من ذوي الإعاقة؟ أحد الأقارب؟ أحد الأصدقاء؟ جار لك؟ زميل عمل؟ صديق دراسة؟ هل قدمت له التشجيع والدعم المناسب؟ هل تعمل في أحد مجالات خدمة الجمهور؟ هل وضعت في اعتبارك تقديم التسهيلات المناسبة لذوي الإعاقة منهم؟ إن هناك العديد من أنواع الإعاقات أكثر مما تعتقد: شلل، صرع، بكم، توحد، متلازمة داون، بكم، توحد، متلازمة داون، تأخر عقلي، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، فرط النشاط، اضطرابات النطق،

اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلة الانتباه، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، صعوبات الرياضيات وغيرها. الإعاقة إصابة قد تسبب لصاحبها الكثير من الألم والمصاعب، فلا تكن أنت سببا لمزيد من الألم، قدم له شيئا وكن

بلشت بمدينة كان الكل يشوفها مختلفة عن باقي المناطق اللبنانية، بس اليوم أنا فخور بانتمائي لهيدي المدينة، طرابلس مدينة الفن.

0: صديق بعرف رفيق تقريبا 9 سنين. خلال هالفترة الزمنية الطويلة رفيق كان شخص خجول جدا ومرق بمراحل متعددة لوصل لمرحلة انه يطلع فيها على تي في بروجرام، يطلع فيها على تدكس. فهذا التطور اللي حصل بيخلي اي شخص يكون فخور فيه.
1: اول ما تعرفت على رفيق تعرفت عليه هو على اساس الارتست، يعني اللي العالم بيقدروا كتير، وهيك تعرفت عليه اصلا. يعني كان بتذكر اول مره يمكن كان عنده معرض ببيت الفن، كان وقتها كان اول رسوماته، يعني حتى هو كان رسومات هو عامله كان وقتها بالهاي سكول، ولا اول سنه جامعه، يعني كان من عمر 18 لعمر 20 في رسوماته عامله. فهو كان عارضه، كان اول مره بقلب، هو كان عارضه اول، كان تجارب بقلب. ففي كان تجارب كتير حلوه، وفي اصلا بتحس وقتها بالبوتنشل انه هذا الشخص رح يطلع ارتست كتير مهم.

الشغل بدون طموح ما بيعطي نتيجة، وطموحي دايما عم يتغير مع الوقت، يعني بين اليوم بين بكرة بدل في شيء عم بيزيد، بدل في شيء عم يكبر، وبدي دايما حسن عن اللي قبله. فهدفي قد ما فيني أخذ خبرة مع الوقت ودني أعطي نتيجة إيجابية بالشغل اللي أنا عم شاركه. إذا بتسألني من هلا لبعد 5 سنين أنا شو عبالي يصير أو وين بدي يكون، ما بعرف تحديدا، لأنه هذا الشيء بيتغير كل يوم مع الوقت، وكل يوم عندي فكرة جديدة، وكل يوم عندي شيء بينزاد على طموحي. بس أكيد بتأمل أنه تكون النهاية المتوقعة هي نتيجة إيجابية، وسواء إذا أنا كنت موجود هون أو ما كنت موجود هون، بدي أجرب أقدم لمدينتي بالطريقتين، وبدي دلني عم بعطي لهي المدينة اللي أنا ساكن فيها وبدي دل فيها. وبالأخير يعني كمان مصدر دعمي اللي هو رفقاتي هو الشيء كمان بيدفشني لقدام أكثر.

0: فلتعلم أنك لم تكن ضمن اختياراتي، بل ضمن قدر مواقفي. والفرق بين الأمرين بأنني قد تصرفت وفق الموقف الذي لم أختر أن أكون فيه. قطعت شوطا طويلا في طريق وعر داكن ومستتر، فنهشت التجارب قلبي عبثا، وأصبح الصمت أساس ملك وقوة ينهي به فرضية البوح الذي قد يهان باللامبالاة. كم كان شهيا حبك كومض البرق، كم كان فتاكا لإتاحة الفرصة بإعادة النظر بكل ما فعلته لأجلك. كم كان ناضجا لمعركة لا جدوى منها، كم كان مؤلما في زحام المشاعر التي أكنها لك. كيف مال اتزاني وكيف انحنت استقامتي في ميلك أنت. كنت أعلم مسبقا بأنني سأشتاق لك، كان أمرا متوقعا بل محسوما، ولكن ليس بهذا الشكل المعقد الذي لا يفهم ولا يفسر ولا يحسب عقباه، حيث اعتدت اللين معك وبدت أظن صلابتي ذنبا، وأخشى طريق الوصول المعبد بالسراب، فالوصول إليك سراب ورغبتك فقد، فالرعب لم يعد بعد الآن رحيلا بل إبهارا.
1: خي،
2: خالة،
3: ستة،
2: بي،
4: رفيقتي،
1: زميلي بالشغل،
5: أمي،
4: ابني
3: بالبيت. ما هي ما بتظهر لمطرح،
2: على الأرجح بالباك،
5: يمكن عند الجيران
1: بالدكين،
2: ما بيعرف وين
4: بالشغل،
2: يمكن هي وعم تشتري غراض
1: بالمطعم.
4: كم روح لازم تروح لنلتزم؟
1: خلنا نلتزم.
6: الرجاء حزم أمتعتكم، لقد وصلتم إلى وجهتكم.
7: يلا جاهز؟ نازلين على لبنان.
8: لبنان؟
7: يلا خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله زمتنا. لك نحن وين؟ نحن بجوف الأرض.
9: جوف الأرض؟
7: هي ضوي ضوك. المرة الماضية كنت أنا ونقطة، يا حرام، فقشت على صخرة واتدخلت.
8: هيك رح تكون كل اللحظة.
7: بعد ما شفت شي.
8: تبي صخرة؟ لك شو حلو الموجة؟ تبي ما تطلع هوا، تسيب فيها غزية.
6: شكراً.

0: باختياركم مؤسسة مياه لبنان الشمالي. لقد وصلتم إلى محطة التكرير، استمتعوا بالمراحل المقبلة.
1: هلأ شو؟
2: هلأ خلاص.
1: ايه؟
2: استجمام؟
1: لا،
2: صفاء، ضياء، رواء، تبلبل.
1: تبلبل؟
2: تململ.
1: تململ.
2: تقلقل.
1: تبلبل.
2: شو هيدا؟
1: شو ها؟ شي مرة شايفني هالقد نظيف؟
2: ليك ريحتك شو حلوة؟
1: بحياتك قرب وشم.
2: ليك عم بتلمع تلميع؟
1: شايف لك شي جرثومة مثلا من خلالي؟
2: بحياتي ما شامم مع حدا ما له ريحة هالقد كتير حلوة.
1: شو هيدا؟ شو عم يعملوا؟
2: شو داخل فين من ربطينك؟
0: نعلم الركاب أنه لدينا وقفة روتينية قبل متابعة الرحلة. لقد وصلنا من مختبرات المؤسسة أن النتائج جيدة ويمكن متابعة الرحلة. لقد وصلتم إلى محطة الضخ، المحطة ما قبل الأخيرة من رحلتنا.
3: كل نقطة سفرة حافظ عليها.

وهلأ بدنا نبقى مع أنشودة ونرجو الله تعالى بإيماننا نحن ندعي وببركة وبعظمة أسماء ربنا ندعي أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء كلياتنا بسر أسماء الله الحسنى يلي كمان حنسمعهم من كورال المشرق العربي.

السلام عليكم كل التحايا. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. لعلنا كلنا قلنا في حياتنا مرة أو أكثر من مرة كلمة اختلط الحابل بالنابل، وقلما نذهب بالبحث عن معناها. فما هو الحابل وما هو النابل؟ الحابل هو الصيد الذي كان يصاد بالحبال، بشبك الحبال، يعني كانوا يضعون فخاخ من الحبال فتصيد الغزال أو نحوه. فهذا الصيد يعني المصيود يسمى حابل لأنه صيد بواسطة الحبل. أما النابل فهو الصيد الذي كان يصاد بواسطة النبل أي السهم. وعندما كان الصياد يجد أن الفريسة صيدت بالحبل والنبل يظنها أنها له، إن كان يصطاد بالحبل أو بالنبل، فيقوم الشجار بينهما، بين الحابل والنابل، أي بين الصيد الحابل والصيد النابل، بين هذا الصياد وهذا الصياد. هذا يقول صيدك بالحبل أولا ثم أطلق عليها النبل، وذاك يقول أطلق عليها النبل ثم وقعت في الحبل فهي لي، فيدب الخلاف بينهما، فيقول الناس اختلط الحابل بالنابل. وأنا قلت أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ أسمعتم بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل؟ فالحابل ما صيد بحبل والنابل بالسهم القاتل، أما بالحبل مع النبل في آن يحتار العاقل، فيدب خلاف وشجار ويعاد الأمر إلى الفاصل، فيقال ولست أنا القائل اختلط الحابل بالنابل. اختلط الحابل بالنابل. والسلام عليكم، وموعدنا بكم بخبرية أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: عنه في اليد. هذا 500,000 بالبنك ما فيني اسحبها في اليد. كيف يعني؟ عشو بدي وقت صوتي وانا مش قادر اسحبها في اليد؟ معقول يعني؟
1: ولا عم فجأة عم يصير.
0: يلا أنا بدي مصرياتي إذا سمحتوا.
1: ميرا شو في؟
2: ليس الكفارة ولا؟
1: ليك أستاذ أحمد كيفك؟ شو أخبارك؟
3: أنا بتقدر
1: ليك؟ مين زعلنا إياه؟ لا أستاذ أحمد سمعونا؟
0: عم نلو ما عم يعني ولو يا
1: أستاذ مقبول هذا الحكي أبدا. شو في أستاذ أحمد قلي لي؟
3: ما أنا وولادي بنسجلهم اثنين برا جينا نسحب المصاري.
0: عم بتقول لي ما في مصاري يعني كيف؟
1: لا كل شيء بينحل. شو بدك هلا؟
3: بدي مصرياتي.
1: طيب ولا؟
3: سجل هالولاد
1: محلول. ميرا اعملوا تشيك بنك نوت بسرعة يلا.
3: هيدا
1: تشيك بنك نوت تاخده وتصرف وين ما بدك.
3: وين بدي صرفه
1: يعني؟ يعني بالبنك.
3: استاذ وليد احنا وين هلا؟
1: احنا هون بالبنك. فنحن عملنا لك تشيك وانت فيك تروح تصرف وين ما بدك.
3: استاذ يا انا ما عم بفهم عليك يا ما بعرف.
1: انت شو بدك؟
3: طب ما قول لها مبلغ هلا.
1: يا اخي ولا بنعرف يا اخي. هيك ميرا مرقي له 1000
3: $1000
1: يا استاذ وليد. لا لا بدنا نسجل الاولاد بالبنك. خلص ما تتعب بكره. انت تعب بكره ايه؟ خلص الاسبوع
3: الاسبوع
1: الجاي بنظبط
3: الاخبار.
1: ما
3: تتعب يلا. شكرا. ماشي استاذ
0: وليد انا
3: حمر
0: الاسبوع
3: الجاي. يلا انتوا لا تاخذونا. يلا يعطيكم العافيه.
4: Thank you.

0: شكرا. شو هيدا؟ معقولة ها؟
1: ايه لو سمحت.
0: هلا شو بدك لك شيء؟
1: ما صار لك شيء؟
0: لا ما
2: بس هلا هيك اهلا وسهلا استاذ احمد.
3: مثل ما اتفقنا بدنا نحافظ على سياسة البنك، بدنا نتعامل مع حسابين مثل ما كنا عم نتعامل معهم دائما، اوكي؟ دبلوماسية، كل حدا بياخذ قصه مثل ما لازم اتفقنا.
2: استاذ احمد
3: كيفك شو اخبارك؟ زبونا استاذ احمد زبونا. يلا بك اعطيه حسب مجيد عم شايف 100 دولار.
2: 100 دولار؟
3: حاعطيه اعطيه القصه تبعيتكم، يلا. استاذ احمد
2: وهيدي لمين؟
3: استاذ احمد هيدي فيها سكر رز وفي معكرونه هلا حليب ما في
2: زيت
3: بس في زيت وفي كمان معكرونه تمام؟ يلا حمد لله استاذ حمد لله يلا استاذ اهل البلد ايه ايوه استاذ احمد المره الجايه جيب معك الاولاد وتعال حنوزع وجبات سخنه
4: استاذ وليد الله يرضى عنك كتر من البطاطا
3: ما هي ولي
4: امي حمودي كثير
3: لا تعتل
2: ما هي اهلا وسهلا

0: شوفي ليه وقفت؟
1: ما عم بقدر ركز، ما عم تروح من بالي فكرة الشاب اللي قتل سته بالسكين.
0: هاشتاك دراما، في اشياء بالبلد اضرب.
2: ليش ما سمعتي بالشاب اللي قتل اخته الصغيره وبيو قتله كمان؟
3: باي ذا واي، بتعرفوا انه كل هالشي بسبب الدراجز؟
0: اوف، عن جد شي بخوف. ليش هالزهره كترانه بين الشباب وبالبلد؟
2: لايمتى بدنا نضل حاسين حالنا ضايعين بهالبلد؟
3: لايمتى بدنا نضل نتخرج من الجامعات وما نلاقي فرص عمل؟
0: لايمتى مستقبلنا حيضل مجهول والمخدرات عم تهدد شبابنا؟
1: شو لازم يعملوا هالشباب؟ لوين لازم يتوجهوا؟
4: جمعية أمنور مؤسسة بتهتم بكل شيء له علاقة بمشكلية الإدمان.
2: فرصة هي إحدى الحلول اللي بتوجهوا لها الشباب المدمن.
5: أنا أتعاطى إذا أنا موجود. الأسباب النفسية هي الأبرز، منها الانحراف الشبابي، منها ضغط المجموعة واللجوء إلى المخدر للهروب من الواقع.
4: المدمن شخص مريض، هو منه مجرم وإله حق بالعلاج. كل الناس عم تلاحظ إنه الأعداد عم تكبر، الأعمار عم تتدنى. ملشان هيك نحنا لنقدر نوصل لكل نواحي شخصيتك، نحنا منشتغل كفريق متعدد الاختصاصات يلي بيلقي الضوء على كل المشكلية وتحديداً على وضعك النفسي.
5: كتير مهم نقدر نساعده نفسياً لأنه هو نوع من الانتحار.
4: إذا أنت عندك هالمشكلة وعم تسمعنا، ما تتردد إنه تطلب المساعدة.
5: إيد وحدة ما بتزقف. نحنا كأخصائية نفسية أكيد فينا سوا نساعدكم لتخلصوا من مشكلة الإدمان،
2: وأكيد فينا سوا نكون عم نخلق أمل جديد ببكرة أحلى.
1: طالما في فرصة لازم نكون كلنا إيد وحدة،
0: إرادتنا قوية.
2: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا.
0: أكيد فينا سوا.
1: أكيد فينا سوا. أكيد فينا سوا.

0: لما بنأذي من شخص أذاني بالحب وتعرفت على بعده بفترة على شخص تاني، إذا أنا كتير كنت مجروحة من الأول حتى لو التاني كتير منيح وأحسن مني حخاف إني أعطيها للفرصة. تشكلني على صورة أنا ما كنت فيها، تحبيتني هيك أخطائي بحسناتي. No one is perfect، ما حدا كامل، فمثل ما أنت حبيتني بمثل ما أنا لازم تتقبلني مثل ما أنا وتقبلك مثل ما أنت، ما حدا في غير حد.
1: فالحقيقة إمتى نحسب إن ده حب وإمتى ما نحسبوش؟ يعني يعني في ناس ممكن تعيش قصص حب حقيقية يعني طبقا للتفسير أو المعنى اللي إحنا ممكن نكون كلنا متفقين عليه شوية وما يحسبهاش، يعتقد ان هي مرحله او نزوه او اعجاب او حاجه بالشكل ده. وفي ناس ممكن تعيش قصص اعجاب بسيطه او حاجات بالشكل ده وتحسبها حب. يعني فامتى دي القاعده اللي احنا المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
2: الكلمه بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور ان بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لقى القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.

0: يسندني، حد يفرح بنجاحي، حد يشيلني من عثراتي. فكل دي مراحل مختلفة. فأظن إن اللقطة بتاعة الرقم هي مبنية على مراحل صحيح. الوعي بزيادة يعني.
1: عن من يريدها بشهوة وهي تريده بحب، يعني الشهوة مؤقتة أما الحب هو دائم.
2: مش غلط تحب 100 رجل و200 و300، يعني ما قد ما تحب، قد ما تحب أكتر كل ما بيكون قلبه نضيف أكتر ومتربي على الحب، وهذا أهم شيء بحياتنا. لو نحنا كلنا بنحب بعض هون، أنا بحب كل الناس اللي موجودين، لأنه كل واحد مختلف عن التاني، وكل واحد حب التاني بشيء بشكل مختلف.
3: إن الحب عموماً في حياتنا هو وسيلة لتحقيق المتعة، إنك تستمتع بما تتناوله. يعني لو في قدامك طعام ممكن أنا جعان هاكل أي أكل، لكن لو في أكل أنا بحبه فهبقى مستمتع وأنا باكل.
4: اتركوا القلوب تتحرك، بمعنى إن الرحلة اللي أنا شفت فيها راسية بتتحرك فيها في خلال كتابها هي عبارة عن رحلة بحث عن الحب.
5: يعني خلتيني أستشعر إن ممكن يكون راجل واحد معيشني في 100 شخصية تجرحني أو تعيشني في أمال حلوة قوي، يبقى هو رجال العالم كله.
1: آخر رقم ما رح أحكيه عشان توصلوا أنتوا للخاتمة اللي أنا كنت أكيد قصدي إنه توصلوا له. وشكرا كتير لكل الحضور الكريم، أسعدتوني كتير كتير كتير. توني كتير كتير كتير.

0: صباح الخير. أطيب بيت لك.
1: زرعنا الحب بالمينة وصار الكل فينا سامع، هيدي زرعنا بالنا شارع وفي مقابل وشارع، صار كل الدنيا منينة الحب منعونا قادع، الجدران أسد كنيسة وبالها جامع، بين مقر أهالينا موجود بس شارع عصوت القداس وعنا وصوت الأذان الكل سمع، يا رب احمي المينا يلي بديارها الكل جامع.

0: انا بره مين متعود يوم ده مين
1: قالك طايقين مين بتعرف فيه مش في احلى من مين مين شباب
2: مين معروف هي كتيبه
1: الشعب من اخوات الشعب عايشين فيه يعني على بعض الغرف على بعض الا وشمينا اولاد مين
2: هي الشغل الوحيد اللي حلو بلادنا.

أتانا العيد يا عكا ويا كافا، أتانا العيد يا أرضا تناديني، يمر بالأقصى غزتنا وبالزيتون في وطني وبالتين وبهداء والأسرى وان خرجوا وما كانوا أسودا في زنازيني. صباح النور يا أرى أمتنا، بهذا العيد ليس العيد يفيني، فمن لبنان أرسلها إلى أهلي إلى جدي إلى بيتي بجينيني. سلوا لي أليس العيد يذكرني، ساحات بباب القدس تعنين، أنا المشتاق والشواق تكويني، كأن الأرض قد جبلت بتكويني. في قلب القلب أغنية أرددها، كعزف الناي قد آت شراييني، أنا طفل مع الوالي إن لعب بأسلحة من الألعاب تغويني. عيد باللوء وفرحة تبنى بعنوان وقد ضاعت عناييني، نعم للعيد فرحته ولن أنسى، نعم للعيد فرحته لا أنسى، من الفخر لأني فلسطين. هذا الخطيب.

لي ذكرى. أتذكر لي قد كتبته؟ أتذكر وعد لي قد كتبته بقلم يشبه الصفة الهوجة؟ تباطأ الحر متهذلة له كت قد تحوه الريح، أو أبسط الأحتياط وعد تماشى فقف الحكايات وحيدا ضائعا في حديقة لم تنجو منك ولا بورود حسناء سحرها الخلاء. أتذكر وعدا في الره، أتذكر حينما كنت ترتب وبدمع العشق تغدو وعدك لي يسافر في كل مرة في كل سن نشف حقيقة لم تعد من مكانها بعيد. قل لي هل وقع على الطريق أم سكن في وجوه من خيالات وعد يشح ما بين القمر وحب ذات؟ أذكر وعدك لي في شعر غنيته لحن ريشة الطيور افته، أين ذلك وعد؟ أين ذلك يا صاحب الوعد؟ وفي يدك الصرجان وعلى صدق المحال كتابات في التاريخ قرأتها قد تسفت طفضت وثارت وتهجرت، وللتاريخ مزاج له أن يعاد. وأنا ما زلت في كتاب الحتي، وأنا زلت في كتاب الحياة أبحث عن دين لي من هنا.

0: حبايب أما تقدم
1: فلسطين حاب أحكي معك
2: حاب اشتقت لك
3: سامي
4: أنا تك كتير
5: فلسطين
6: ما شاء الله
7: مشوار فلسطيني مشوار فلسطيني برنامج ثقافي تمكين ننطق فيه من فلسطين ونتوقف في قطر انها الى في العالم

0: جماعة جول، أهلا وسهلا فيك، حيا الله. تفضل تفضل. لا والله لا والله مصير
1: بدهاش فصيلك. ليش عمرك من الآن؟
2: برياك هذا صار صعب هالكي.
3: الله يعطيك العافية، وقفتوا وين ما انتوا.
4: خاطريني هم قوية، وقول لي يا زين رايح لوين.
5: ما ودعك يا حبيبي تقول شيء.
6: اخك قبل ما تودعي
7: فلسطين انت في القلب والروح.
6: الله يجمع الشباب بس،
8: وان شاء الله نجتمع قريب يا
9: بحبك كثير، ولا اللقاء ان شاء الله بنلاقيك معه.
10: انا فلسطين
8: حابه انك ما توريني. مرحبا ودعك انت بقلب.
6: يحرمهم ضيم اللي حرمونا خفتك.
11: راجعين راجعين يا فلسطين.
12: شايف أرعك من الحوش، اطلع يلا.
13: مشوار فلسطيني، مشوار صيني، مشوار صيني.

0: فلسطيني
1: برنامج ثقافي اجتماعي تمني
0: مش فلسطيني
1: تنطلق فيه من فلسطين
0: من فلسطين
1: ونتوقف في قطر ومن إلى كل العالم
0: كل العالم
1: كل العالم
0: مشوار فلسطيني
1: يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم أربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف
0: بتوقيت القدس الشريف.
2: الكوليرا هي عدوى بكتيرية حادة بتصيب المعدة تنتقل عبر الإن أو المي أكل الملوث بالبكتيريا وبتسبب إسهال قوي وببعض الأحيان تقيؤ ممكن يؤدوا لتجفيف الجسم. عوار التجفيف هي العطش، خشونة الجلد، تغور العيون والتعب أو الضعف الشديد. عند ظهور أي من عوارض التجفيف المذكور لازم تتوجهوا إلى أقرب كزرعية صحية أولية أو مستشفى. شو هي الوسائل الآية من الكوليرا؟ أولاً المي، شرب مي آمنة وقوفة المصدر، تعقيم مي شرب المي المستعمل غسل الخضار والواكي من خلالها أو تعقيم الكلور بمعدل نقطتين لتر مي. ثانياً الأكل، طبخ الكتير منيح، عدم تناول اللحوم نية، عدم تناول الأكل المشوف المعرض للريت، غسل الفواكه والخضار مي نظيفة ومقامة. بتن نضع غسل الإيدين بالمي والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد استخدام الحمام وقت تحضير الأكل. الاهتمام بنظافة البيت خاص حمامات وسلة النفايات، النفايات بأكيد مسكرة بالأماكن المخصصة، عدم الشرب والأكل من نفس الباية أو الصحن مع الآخرين، والحفاظ على النظافة الشخصية. شو هي علاج الكوليرا؟ على المصابين بالكوليرا التويض عن السوائل الأملاح المفقودة من خلال شرب كميات كبيرة من السائل المضاف إلى محلول الإمهاء الفموي ORS في حالة الإسهال أو القصف الشديد، التويض عن السوائل الأمصال للوريد. للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات جاء الاتصال على خط الساخن 1987 التابع لوزارة الصحة العامة.
3: البكتيريا المضادات الحيوية ظاهرة عالمية خطيرة. في وقت البكتيريا بتطور بشكل بخف من مفعول المضاد اللي عليها وبتتكرر، هالشي بيقدر استحالة معالجة عدد كبير من التهابات. منوقف مقاومة البكتيريا ومنحمي حالنا من خلال عدم أخذ المضاد الحيوي بوصفة الطبيب، أخذ اللقاحات الأساسية بالوقت المناسب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية. لمزيد المعلومات اتصل على الرقم 01-830-371-072.
4: مين قال بار هن بس يحس الضغط النفسي؟ مين قال ان هن بس ضعموا من التعب العاطفي؟
5: الأطفال يقين مين عندهم ضغط وأفكار مشي، وإذا كانوا جاهزين ومرين بيستخطي هالمشكل والضغوطات مشكل حقيقي
6: وبيصير يوجع لجنتنا أقل ونقدر نطلع.
5: وأكيد مكان الأساسي اللي نبدأ بهلمة هو المدرسة. المدرسة هي مصغر المجتمع وبتضم الأهل والأطفال والمعلمين، وهي أكثر مكان بيقضي وقت الطفل والمراهق فيه. وفعل لبنان بيمثل حاجة لنكون عم ندلن إيدنا. علم وصحتن كتير مهمين، بس ما فينا نحقق بدون صحة نفسية سليمة. خلينا اليوم نبدأ بهالمهمة لنقول بعد تأخرنا. لهيك أطلق المشروع اليوم بمحافظة الشمال مع مدرسة ماي سمية ومد العزم، وبمحافظة الجنوب بمدرسة علاب وبلد علم الشعب، لنرجع الفرح على قلوب الأطفال. نتعاون لنعمل مضات وتدريبات تدعم الرهية عند أطفال يلي هي اليوم ست حاجة ملحة.
7: مدرسة أحسن بكتير بلا كورونا، وهيك غيرنا روتين البيت، عارفين نعمل أكيز وهيك بالمدرسة.
8: نحن كتير مبسوطين بالمدرسة وعم نتسل وارتاحت نفسنا، لأنه بالبيت نفس الروتين كم بين
5: المدرسة
8: عم نشوف
5: رفاتنا ومعلمات. تركي قريبا تجربة تتعمم بكل لبنان، وبيبدأ اليوم مشوار بناء طفل يلي بكرة بده يوطن كلنا نحلم فيه.

0: رسالة ميناء هي تقديم المحتوى الإعلامي المهني والمحترف بقالب من المعالجة موضوعية لحتى نوصل القصة كما هي لكل الناس. وبالتالي شعارنا منصة كان كل القصة.
1: أولا أنا على يقين أن مدينة طرابلس فيها قدرات وكفاءات عالية جدا، ولذلك بمجرد ما وجدت هذه الدافعية في مشروع منصة أيقنت نفعل المدينة فيها كفاءة عالية.
0: الفائلة الإعلامية هي التقليدية بلبنان، غير أنه الكل بيعرف تصنيفها، عم تلبي طموح جزء من المشاهد اللبناني، لكن في شريحة كبيرة من المشاهدين يمكن ما عم تلاقي قطة وما عم تلاقي اللي بده إياه سائل الإعلام التقليدي. منصة الحقيقة رح تنوع القوائم الإعلامية اللي حتقدمها للمشاهد وتعالج فيها مختلف المواضيع الحياتية والمية اللي عم بعيش مواطن اللبناني. من الأوائل الإعلامية حتكون برامج مباشرة حوارية بكل أبعادها، سياسية اجتماعية تربوية. جزء من البرامج أيضا حيكون ترفيهي، وهيدي البرامج رح تتقدم بقاطع تلفزيوني محترف. البعد الأساسي فيه هو التفاعل والصوت.
1: للأسف الشديد مدينة طرابلس شوهت على مدى سنوات يعني عديدة، وبالنشرات وبالتقارير وبالخطابات وبالكلام للأسف الشديد يعني حتى كرس عند أبناء طرابلس أنه هن هيك.
0: منصة سوشيال هي باختصار نواة قناة تلفزيونية على السوشيال ميديا، بتقدم المضمون الإعلامي بقالب تلفزيوني. منصة فينا نقول مشروع لبناني بامتياز، طرابلسي بامتياز. نصمنا اهتمامات منصة مناقضة 50% بطاقة الشأن اللبناني والعربي والدولي، 50% من اهتمامات منصة مركزة على الشأن الطرابلسي وشمالي بشكل خاص. منصة للحقيقة مش عم طلق من فراغ، لأنه منصة كان 4 أشهر تجريبية كانت فيها على الهواء. منصة عم ترجع تصير النور بجهود أرضية، مجموعة من الأمنيين المتطوعين مبدئاً لتقديم إنتاج برامج منصة. لذلك فيني أقول وأنا مرح أنه منصة لا ممول جهة لا من سفارة ولا هي مشروع مشبوه، قدر ما هي تضافر جهود مبعين من العاملين في مجال الإعلام. هالطوع هيدا عم يعمل هالثمرة.
1: أنا أتشرف بتقديم برنامج إنيا ودين، يعني مثلها منصة الإبداعية الاحترافية. إن شاء الله بيكون هذا البرنامج كمان إبداعي احترافي، سواء من خلال طبيعة الموضوعات أو من خلال الضيوف أو من خلال طلت منصة ميزة إن شاء الله.
0: بدي أوجه رسالة شكر وامتنان الحقيقة لكل زملاء الإعلاميين المتطوعين في منصة، سواء متطوع في تقديم البرامج، متطوعين في هذه البرامج أو حتى إنتاج هذه البرامج. مع انطلاقة منصة القادر يدعم مثل المشروع، إذا شفتوا في حقيقة شيء بجسد طموحكم أو اللي بتحبوا تشوفوه عن طرابلس والشمال وكمان. المشاهد العادي بيدعمنا أما لايك أو بنشر برامجنا أو بسبسكرايب على يوتيوب وبنشر كل قنوات السوشيال التابعة منصة لنوصل لأكبر عدد من المشاهد. أيضا تقدر أنه تدعم استمرارية منصة وبرامجها من خلال رعاية البرامج أو شراء الإعلانات داخل برامج منصة، لحتى أيضا أمن استمرارية لها البرامج وأيضا تعود بمنافع إعلانية لكل اللي حابينه يستثوا بهذا المجال.
2: زلزال فجأة بيصير، بتبلش كهرباء بتتهز، لما يخلص ممكن يكمل يصير زلزال تاني بعده. لتحموا حالكم مخاطر الزلازل لازم تتبعوا الخطوات التالية. إذا كنت جوا بلشت الأرض تهز، دغري انزل على ايديك وجريك، روح لتحت الطاولة أو شي صليب، حط إيد على راسك وقبتك وإيد التانية هدي فيها الطاولة تما تسيح. في حال كنت بخت حمي

تخلص من المخدة وقتها تخلص الهزة. إذا ما في شي صلب بتقدر تنزل تحته، أو تحت حاجب البيت أو زاوية الأوضة. خليك جوا وبعد عن الشباب الأزاز وحكي حالك من الأشياء اللي ممكن توقع. إذا كنت برا، أرجع محل ما في شي فك ونزال عربك وحمي راسك ورقبتك. عن البحر وعن الشوارع الضيقة اللي فيها كتير بنايات وعن المطارح اللي ممكن يقع منها صخور. ما تخلص الهزلة، خليك رايق وروح على نقطة الإخلاء وطلب المساعدة من حدا كبير أو اتصل على 140. بعد عن النار إذا عم يحترق وما تدقر شرايط الكهرباء. إذا كنت بالمدرسة، بعد ما تخلص الهزة مثل ما بيقلك استاذك أو أي حد مسؤول بالمدرسة، يدخلي بسرعة وبهدوء مثل ما تدر مع الصليب الأحمر، مشي بخطوة الحيط بعيد عن الشبابيك. أهم شي إنك ما تركض، ما تدفش رفقك ولا تحمعون ولا ترجع. بس توصل برا عمو دائرة مع رفقاتك وخليك محلك ليجي ولي أمرك. ضلكن ذاكرين قام الطوارئ، الصليب الأحمر اللي 140، فاعل مدني 125، في الإطفاء 175، الكتاب من الداخل 102.

0: البطولة عبارة عن بطولة ودية جمعت تقريبا ما يقارب 50 شاب وصبية من مختلف مدينة طرابلس ومختلف من بعض الأندية الموجودة بالمدينة. لحق نشجع اللعبة وإن شاء الله هلأ الأسبوع القادم رح نطلق دورة تدريبية متخصصة احترافية بموضوع الشطرنج.
1: تعاوننا مع الرابطة الثقافية وبشخص الأستاذ رامز فري أكيد لنبني كوميونيتي أوسع وأكبر بالشطرنج. هلأ قررنا نفعل نادي الوفاق إن شاء الله. عملنا بطولة ودية اليوم وصراحة كان الأعداد كتير واعدة، 29 لاعب وكانت منافسة جدا جيدة. وقريبا حينفتح الصفوف إن شاء الله تعليمية ضمن الرابطة الثقافية، وحيضل التعاون مستمر لتنهض الشمال كلها يتعب لعبة الشطرنج وتنشهر أكثر.
2: عصام إبراهيم لاعب ومدرب شطرنج، ربحت اليوم المرتبة الأولى ببطولة هون بالرابطة الثقافية. صراحة كانت تجربة كتير حلوة وكان في أعداد منيح حلوة، لعبت مع عدة أشخاص مستواهم منيح ولاحظت خاصة من الجيل الصاعد، يعني من الأولاد الصغار في مستوى منيح، بس بدهم هيك ندعمهم أكتر، نعمل بطولات مثل هيدي أكتر. فأنا صراحة كتير انبسطت وقتها شفت إنه الرابطة الثقافية رجعت أحياء الشطرنج من خلال هالدورة.
3: أنا اسمي عبد الوهاب فيتروني، عمري 11 سنة، إنه أنا لعبت مع سبع أشخاص وطلعت المركز 19 وجمعت 3 نقط.
4: أنا اسمي أحمد فيتروني، عمري 10 سنين، اليوم لعبت شطرنج وخذت المرتبة 15.
0: بحب نرجع نشط خاصة غير الشطرنج اللي ما تملك من قدرة على تنمية ذهن الشباب والصبايا، خاصة بثورة المعلوماتية والإنترنت، ونحن عم نشوف دائما إنه الأطفال والأولاد والشباب والصبايا على التليفونات وعلى الأيباد وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، حابين هيك نطلعهم من هذا الشيء. وأكيد لعبة الشطرنج معروفة إنه هي لعبة الملوك، وبالتالي هي بتنمي الذهن والتفكير بشكل كتير كبير. نحن أكيد نتأمل إن شاء الله، خاصة اليوم نحن في هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للشطرنج وعم يحاولوا يدعموا قدنا فيهم الأندية واللاعبين، بالتعاون احنا وياهم ان شاء الله نوصل لهيدي

0: نظمت الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل معرض مهارات خلف القضبان لنازلات سجن نساء طرابلس، وذلك بدعم من مؤسسة سينتيا تاوكوجيان. حضر الاحتفال ممثل معالي وزير الداخلية والبلديات السيد أحمد الحجار، العميد مصطفى بدران، قائد منطقة الشمال الأقليمية، سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ممثلا بالشيخ رامي الفري، سيدة المطران يوسف سويف رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية ممثلا بالشماس جوزيف كيزانا، الدكتور سمير جعجع ممثلا بالأستاذ علاء الشعار، الوزير سمير الجسر ممثل بالسيدة سلمى زوق، النائب طه ناجي ممثلا بالأستاذ مازن الزنط، والنائب أديب عبد المسيح ممثلا بالسيدة نتالي غجر، النائب أشرف ريفي ممثلا بالسيدة نسرين حلواني، ممثل مدير عام كبل الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المقدم عبد اللطيف الشعار، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ممثل التعاون العسكري المدني العميد ميشيل فرح، رئيسة مؤسسة سينتيا تاوكوجيان العميد الطبيب هالة الشهال، نقيب المحامين ممثلا بالمحامية دانيا أبو ملحم، رئيس بلدية السفيري أحمد علي اليخني، رئيس بلدية فنيدق ممثلا بعضو المجلس البلدي وسيم زهرمان، مدير عام مستشفى دار الشفاء الأستاذ محمد الزيلع، رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، رئيسة المركز اللبناني للعدالة الدكتورة عائشة يكن، رئيسة جمعية سوا مننجح ديانا درنيقة، مديرة مؤسسة مخزومي في الشمال سمر خشمان، مديرة المشاريع سليمة المهيني، مديرة مكتب الشمال في محطة تلالميان ونورسات الإعلامية ليا معماري. استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لرئيسة الجمعية السيدة فاطمة بدرة، عبرت فيها عن أهمية المعرض كمساحة للتعبير وإعادة الدمج.
1: نجتمع اليوم لنكسر الصمت ونفتح نوافذ الأمل، فالنازلات لسنا أرقاماً، هن أمهات، شابات، فنانات، يحملن في داخلهن بذور التغيير ويستحقن فرصة للكرامة والعمل والإنتاج. المعرض الذي تشاهدونه هو نتاج دورتين داخل السجن. الأولى دورة الرسم والتأهيل النفسي، أنتجت هذه اللوحات التي تعبر عن قصص ومشاعر حقيقية.
0: ثم ألقى المقدم عبد اللطيف الشعار كلمة مدير عام قبل الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، أكد فيها اهتمام المديرية وحرصها على دعم جهود التأهيل الإنساني والإصلاح داخل السجون.
2: منذ سنوات وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نصب أعينها هدفا يتجاوز المفهوم التقليدي لمهمة السجون من روحية شعارها معا نبني مجتمعا أفضل. فنحن لا نعد السجون أو لا نعتبر السجون مكانا للعقاب، إنما هي محطة مؤقتة في

العدد من النازلات أغانا وقصائد وطنية، وتحدثت إحدى النازلات بكلمة مؤثرة عبرت فيها عن الشكر والامتنان للجمعية ولكل الداعمين. واختتم الحفل بتقديم الدروع التكريمية للواء عبدالله والسيدة توكجيان عربون شكر وتقدير، تلا ذلك جولة

أعزائي متابعين منارة الفن، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جديد انتظرونا قريبا، برنامج اسمه فنجان قهوة وضيف. فنجان قهوة وضيف برنامج مقابلات، رح نقابل فيه شخصيات متعددة، فنانين، أدباء، شعراء، اجتماعيين، وهذا حيكون بالرابطة الثقافية وضمن ضمن إنتاج الرابطة. يعني طبعا نحن توقعوا منا إن شاء الله برنامج يعجبكم، انتظرونا.

0: طرابلس، المدينة والبلد. صباح نهار كل أحد تقرع أجراس الكنائس، فتجد نسيجاً من الأدعية بألسنة متعددة، ولكن في وحدة حال.
1: من أجل نحن البشر ومن أجل خلاص

0: هي المدينة التي تكاد تكون الوحيدة باستثناء العواصم العربية التي تجد فيها مصلين مسلمين ومسيحيين من المذاهب الدينية كافة لغنى حضاري متمايز.
1: نحن منعيش بسلام، عم نعيش بوئام تام بهيدي المنطقة، مرحب فينا، مقبولين من كل اللي حوالينا حتى لو ما كانوا من نفس الطائفة أو من نفس الدين.
2: نحن نعيش مع ناس تانيين موجودين بهالمدينة

0: السلام عليكم. عندنا تراث وفن عريق، ومنه الزجل الذي كم تمنيت أن أتقنه، هذا الفن الذي حارت به الناس وخاصة في لبنان بسرعة بديهة الزجلين. فمن القصص الجميلة أنه حضر طه حسين الذي نعرفه كلنا، الأديب المصري الذي وصل إلى مرتبة وزير الثقافة، حضر إلى لبنان ذات يوم وكان يتشوق لرؤية الزجل اللبناني وشعراء الزجل، فطلب من الناس فقالوا له هناك احتفال زجلي، ولم يبلغوا الزجالين بأن طه حسين سيحضر، يعني كان ارتجالي، فطلب منهم الذهاب من غير سابق إخبار. فلما وصلوا إلى القاعة شعراء الزجل عرفوا أن هذا الضيف هو طه حسين، فبسرعة البديهة المعروفة عندهم قال شحرور الوادي، وكلنا نعلم أن طه حسين كان رجل أعمى، كان أديب ولغوي ووزير، وبنفس الوقت كان أعمى لا يبصر، فقال له الأول وهو شحرور الوادي: أهلا وسهلا بطه حسين، أهلا وسهلا بطه حسين، ربي أعطاني عينين، عين الوحدة بتكفيني، خد لك عين وخلي عين. اندهشوا بسرعة هذا الكلام، فماذا سيقول الآخر الثاني وهو علي الحاج؟ فورا أكمل قائلا: أهلا وسهلا بطه حسين، بيلزم لك عينين اتنين، تكرم شحرور الوادي، منك عين ومني عين. فزاد إعجاب طه حسين، وروي أنه بكى عندما سمع سرعة البديهة وهذا الكرم، من ولو كان كرم بالقول ولكن يدل على تربية الكرم. فماذا سيقول الثالث عندما تقدما بالتبرع بعينيهم؟ فماذا سيقول الثالث وهو أنيس روحانا؟ قال: لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، لا تقبل يا طه حسين، من كل واحد تأخذ عين، بقدم لك جوز عيوني هدية لقرضة أولادين. شوفوا ما أجملها، يعني ما بدنا تأخذ من كل واحد عين، لا خذ عيوني أنا بتنتين. فكان جمال فوق الجمال. فماذا سيقول الرابع بما أنه تقدم هذا بعين ثم ذاك بعين ثم هذا بالعينين؟ ماذا بقي للرابع أن يقول؟ وهنا تكمن النباهة وسرعة البديهة والذكاء في القول. الرابع وهو طانيوس عبده، ماذا سيقول؟ قال: ما بيلزم لا طه حسين، لا عين ولا أكثر من عين، ربي اختص بعين العقل بيقشع فيها عالميلين. نلتقي بخبرية أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.
1: هلا هلا سعيد، هلا سعيد.
2: قوم عليك
1: خلاص، عندنا هون هون هون من عند المعارض لعندي هون، تمام. حط له هون الكراسي والطاولات، نفرتهم هون، بناخذ لك احلى شغله. طلع ها مشان نكون احنا تمام، ما في شيء بدنا نعمل. واحد اثنين ثلاثة ونص،
2: ايوه
1: من الحيط لهون.

0: ومن المقعد لعند هيدي هون.
1: اوه تمام.
0: طيب انا الان اربع خمس طاولات وشي 30 40 كرسي.
1: بس اقول لك ما فيش حدا علينا.
0: طب انا ابو طه من دجي.
1: خلص
0: لكن مع ابو طه انت انا القصه كلها هون.
1: لكن انا بروح بشوف ابو محمد انا.
0: لك بروح شوف ابو محمد نزل بقى البضاعه.
1: يلا يلا.
0: بس هي شمنطه بعد شوي ها. ابو طه من دجي يجي قال. ايه. انت قلنا. هي هيك شمسية من هون هيك. اوه. تمام. تمام شمسية هيك وشمسية هيك. اه. فخامة. لك شو الله ابو طه. الا الا ابو نبيل. الا.
1: تسبر مثل مجنون شوفي.
0: هون دي عمل كافتيريا لقلي. هون.
1: شو كافتيريا.
0: من هون. لا لا هون هيك. وهيك بدي اخذ لك ثلاث امتار ونص.
1: وقف حكيني كلمة.
0: نعم.
1: شو كافيتيريا ولا هسه ما صار لهم يومين متشيلين انتم دولة شيلتهم.
0: تشيلهم لا شو دخلني انا؟
1: مش مجنون انت؟
0: لا انا ابو طه.
1: واذا ابو طه يعني. واذا ابو طه يعني على راسك ريشه؟
0: لك انا ابو طه بتعرف شو معناتها ابو طه يعني؟ أه. المنطقه دي كلها خلص انا مسيطر عليها.
1: لك يا ابو طه.
0: ما انا فضوليها لالي.
1: ابو طه. لا انا نعم. صاحبك وعم انصحك شو بدك هالشغله؟
0: استرزق استرزق ابو نبيل استرزق
1: شو استرزق بس استرزق ليش بك شيء انت
0: يا ابو نبيل على ذلك هيك بتضيع لي هلا افكاري اذا عندنا هون طاوله
1: وهون فهم عليك فهم عليك
0: نعم
1: انت اللي عم تبنوا غلط قلت على عم تعملوا شو غلط
0: لا حبيبي
1: غلط
0: كم من الصح انا عم بعمل
1: هلا
0: بدي اكل بدي اشتغل بدي اعيش
1: طب عملك انت كل ما كنت لعيب شو بك اليوم عم تتلامن علي
0: يا اخي ما عم بتلامن عليك يا اخي بدي اعيش لاكلكم بالضيف
1: يا اخي عيش بس ما بقى تعرف تعيش الا بعملك العالم
0: بعملك لا منا منا عملك ادي عملك عملك عمي ولا ما عملك عمي
1: ان شاء الله بكره بدك تحصل مثل غريب كمان انا
0: لو اذا جيت انت قعدت هون على كرسي خلص بركت عليك اليوم
1: لا اولى
0: ما في اجار كرسي لعيد انا عيي وعيي وعيان اجار كرسي 30000
1: لعيد منطقه للشعب يا للشعب للعالم
0: انا مني شعب
1: لك ايه بس انا شعب هلا انا جاي اتقرج على البحر
0: اتقرج مين مسكك انزل على الشط لف من هونيك انزل على الشط وشوف البحر مالي عليها مالي عليها بس اذا توقف هونك بعمل صوري
1: ليك انا
0: مالي عليها
1: انا براد زبتي انتبه انا براد زبتي
0: ماشي استرزق ابو نبيل استرزق استرزق ابو نبيل
1: روح يا بنيح
0: ما تنعي عليه بس احط الكراسي رجع تعال رفعني اذا بدك تمرق من هونك بعمل صوري ابو نبيل
1: خلاص انت نسيت الصحبة نسيت الخبز والملح البي وينك نسيته
0: اخي موجودين الصحبة والخبز والملح وانت على عيني وراسي بس برات رزقي بس برات رزقي
1: يريد ضايع عليك وقفة يا المصلحة بلا
0: يا اخي ابو نبيل بدي اشتغل لو بدي اشتغل معلي خلينا نشتغل
1: ما تقول ما قلت لك انا بريء منك من عملك
0: يلا ماشي ماشي يلا معك ابو نبيل يلا معك
2: نخفن ايه ايه ايه شوفي شوفي شوفي
1: لك
2: رح احنا
1: كمان اقرب لك شو
2: بقى ولك صاحبك ابو طه شو
1: اجي اجي الدورية بدهم يشيلوا البسطه
2: ايه
1: تعرفوا انت
2: لك شو بعرفهم بركت بقى عم تخلع انا
1: وياه ما حدا بيشيله وعم او هو وهو الدنيا كله ما حدا بدنا حدا يشيله فجاه طبوا عليه وعلى قتل وهو الا ما انه قبلان يشيله وعلى ما عرفت انا كيف انفذت من هالزلمه
2: فوت عم فوت عود عود عود بعدين
1: ايه
2: بعدين شو صار؟
1: ما بعرف ما بعرف
2: وينه هلا وينه وين؟
1: تركته تركته حرقناهم نازلين قتل له ماني عارف كيف بدي اعمل له
2: بس بدي اشوف بس
1: حاولت حاولت حاولت بعدهم ما قدرت تتراكموا علي
2: تكوني حرقت كله هريبة
1: لا لا لا انا اهرب انا اهرب واترك واترك واترك مع انه مضاها وراهم
2: شو بنعمل هلا بنروح لعنده ما بعرف
1: ما بعرف فهمت ما بعرف شو بدنا نعمل
2: قومي يلا شوف شو
1: بدي اعمل
2: قوم مشي خلاص تيست معك بابا بدك الا بدك تعمل بدك ايه
0: بدو فكك انه هلا بطلت انا
2: لا ما بطلت كل شيء
0: ايدك
2: مكسوره اربع قطب راسك وما بطلت
0: ما بدي ارجع افتحها
2: مفتوح راسك
0: ماشي برجع بفتحها مع راسي
2: لا هيدا
0: هيدا قهرني هيدا هيدا هيدا
1: ولك والله والله
0: اول ما الكف نزل اتبخ فص ملح ودان
2: لك يا زلمه ما بيتحمل كف انا ما بيتحمل كف بدك هي ياكل اكلي انا
0: معلش معلش
1: انت بتعرف
0: انا اشوف عمي ابو طه واللي بده يا ابو طه وكنست القهر
1: انت بتعرف انه هذا اللي بدك اياه بعمله بس بالنهايه
2: مالك مالك عيدك حاجه تشد انت عمالك
1: بس بالنهايه
2: مالك مالك عيدك حاجه تشد انت عمالك
0: ضمني على فوق ما عملت معه منيح
1: بالنهايه
0: هاكله يا زلمه
1: ها ها نهايه منيح
0: لفوق ما عملت لك شغل قلت لك هذا السنه اعطيتك منطقه

0: ستة بسبعة وفرتنا كروسي
1: هلا شو بدنا هالشغلة؟ هيدي هاي الشغلة وقف ليها يا بابا وهلا هلا مش يطلع ضرب ولا ضربين بكره ما بتعرف شو بصير
0: ضرب ضربين هي ضرب ضربين ابونا بيك
1: كانت قتل مش معك معك مبين ما
0: بلاقي الا هيجر 45
1: مبين ليك وشك مصور
0: 46 ايوه يي ابونا بيك عم نظف الزفت بعد ما ترك المكنسه وغرب هيدا صرت نظف الزفت بوشي
1: خجل
0: بوشي صرت نظف
1: لكل شيء انا قلت لك ما تفهم هيك عالتاس
0: ما في شيء فكرت انه عم بطل
1: لا ما بطل
0: بس لفك ايدي بس شيل القطر
1: بركي هالمره رقتك
0: رجع بسيجه هالمره
1: بركي رقتك بدل مفك هالمره
0: اخ اي رقبتي او رقبين لك نزل اثنين قال لي شيل هالكراسي من هون اتبعد عنا يا
1: حلوه منك
0: هيدي قلتها بس
1: قويه ايه
0: هي بس انت تبعد عنا يا
1: بعدين انت بعض شايف هذا احمر من اصفر
0: ايوه بس قال انزلوا يا زلمة تقول جايين
1: يا حمد موجود انت الله رحمك يا ابني انت عندك اولاد خراب يتيتموا
0: معرفة كيف طلعت
1: ولك بيتيتموا اولادك الحمد لله رب العالمين اذا ما فقنا معه عزبه
0: اخ يا ابو نبي اخ يا
1: يلا خير خير
0: تقول جايين حرروا الاقصى نزلوا عليه بالبويريد واحد ولك وين بدك تكتفي صار عم جنباز علي
1: فكرك الفرشه اللي نطوا عليها
0: بلش ينط قال لا لا انا رجع هيك نزل على وشي انا وسودت الدنيا اسوأ وانا ادور على سعيد ما بقول لي ايه سعيد انا اقول سعيد مفكرين مبسوط ويضربوني
1: لا انا كلمتي ما
0: حاجة
1: انا كلمتي ما انا مسموع امي وابي ميتين لانه ما بسمع كلمتي
0: ابو علي ما حطت
1: بعرف
0: ايش افتحها
1: بس هالمره ما دخلني ما تجي لعندي تقول لي تعال خلص صاحبك ادفع لي له للمستشفى طلعناه
0: عم
1: تهتني
0: يا ابو نبي
1: انه ما انا
0: شو بكره بس افتح كفتير روح اشرب فيهم قهوه
1: تفضل
0: روح شوف فين قهوه
1: لا ارجيلي
0: ما فكرت ارجل انت
1: خلصني بقى ما حاجه
2: بما أنه مشروع الميرادور هو أضخم مشروع سكن سياحي بشمال لبنان فحاب يعمل لفتة ويقدم لوزارة الإعلام وصحفيين لبنان حدث هو أضخم حدث حالياً أنه نقدم غابة أرز للصحافة اللبنانية وشارع باسمه شارع الصحافة اللبنانية

بلشنا تحضيرات تقريبا من 10 ايام، كان معنا وقت كثير قصير لنحضر فيه، بس ما بدنا نعمل الا كل شيء يكون توب وممتاز بيليق بالميرادور وبيليق بوزاره الاعلام وبيليق بصحفيين لبنان. ونحن اكيد يعني نتشكر الاستاذ احمد عبد الدين الدوري انه هو كان راعي الوحيد وما بخل باي شيء ممكن يتقدم، بالعكس كان حريص وكان يقول لي شو بدهم بتعمل لهم وباحلى طريقه وبافضل وجه ممكن. بعدنا عم نجهز الحفر تبعون شجر الارز اللي بدهم ينزرعوا، بنفس الوقت اليوم عم نركب الساريه اللي ارتفاعها 25 متر بمواصفات جدا عاليه.

مثل ما عودناكم على كل شيء مميز بالميرادور، بس هالمرة غير كل مرة. بلشت أعمال الحفر لتبني تربو الهيلز، أضخم مجمع سكني فندقي بشمال لبنان.

مع كل الخدمات اللي ممكن تحصل عليها بالفنادق: سيكوريتي، روم سيرفيس، مسابح خارجية وداخلية، جيم، سبا، مطاعم، حديقة أطفال، وكتير مشاريع ترفيهية مختلفة.

ببيت الناس بنحكى بكل شيء، بنحكى بالحب، الطموح، الأحلام، المشاكل والحلول، الدين، السياسة، التمرد، الحرية. ولأنه بيت الناس المفروض يكون لكل الناس دون أي تصنيفات، لا حزبية ولا سياسية ولا عرقية، المهم الضيف يكون إنسان حقيقي قادرين كلنا نستفيد منه. بيت الناس لكل الناس.

طرابلس، خزنة كنوز النور المخفية. من لما كان الزمان وبسالف العصر والأوان، رف النور عمنطقة بشمال لبنان اسمها بشرة، وتخبى بتربتها وصار ينبت هالنور بشجر الأرز اللي صار رمز وطن اسمه لبنان.

شوي شوي مر بأهدم وبوادي النوبين والضنية وعكار ونزل صوب الكورة وتهدى بشجرة مسحورة بالخير زيتونة سلام وشفاء للإنسان. ومن هونيك كمل عمدينة سماها البترون وبنى شوارعها وطلع النور بقل شمال لبنان وقرر يكون هالمكان اسمه طرابلس وصمم يكون أزمة كنوز النور.

أول كنوز نور كان طيبة أهلها روحهم الحلوة يلي رسمت لوحة من الواحد بين كل الطوائف والملل الدنية. وش أحمد وزورج والياس سوا بشارع الرهبات جنب شارع المنصور الكبير. كنوز النور تاريخ ترك أثاره بقلعة طرابلس، صمود حجارة اللي انبنت قواعد ولاد قوية، وحوالي البيوت قصور ودارس والكنائس والجوامع أبنية تراثية. وهيدا بيشهد على حقيقة إن طرابلس متحف حي الحضارة الإنسانية.

نشوف كم نو كمان القوامات الاقتصادية اللي بتتكامل بطرابلس كبرى من مطرشيد كرامي الجاهل للتجارة الدولية لما ضخم المؤهل على واجهة البحرية والمصفات النفطية وعخد مطار بشوية عينية تأهيلية بيقدر يكون وجهة لشكات الملاحة الجوية. وبكل هالمهمات تسقط طرابلس لب عاصمة لبنان الاقتصادية. من الكنو كمان بمدينة طرابلس الحق هي الثقافة اللي نبلت بحرف أهل التراثي من سوق الحسين، صناعة صابون وغيرها، أكل والحلويات المشهورة. والأهم من هيدا كل بالعلم، فكان بطرابلس أكبر مكتبة بالمنطقة ومباني مدرسية وجامعية تخرج منها عبر الزمن آلاف علماء لحق طرابلس تكون مدينة العلم والعلماء. واليوم تتوج تكون عاصمة الثقافة العربية وبتبقى طرابلس خزنة كنوز النور المفروض ما تكون مخفية.

جبال قصة اسمها لبنان، وطلس كانت لها عنوان قبل الحرب، ومشال 70 ومصرفينا كانت يا ما كان. ابن صبي صغير بهد كان يبقوا الناس سبت معجوقين وواقفين جبال مع نسوان كتار عمرهم صار شي 80 وكتار صاروا كتار النسيان. تقول ضيعة بقلب كان إلا يعني

ليش جمعين هالناس صار من ساعتين زمان؟ تقول يا ابني الكل منتظرين بولياس يرجع حامل مليان، نزلوا سبعة طرابلس عالسوق هو ومدوي مع ساعة جيبان. هلا بيقولوا حاج تسأل روق نص ساعة قبل الدكان. طرابلس يا ابني بعير بسمع واسمع كل لسان، تقولي بيقولوا لك وكبير عملنا فضلة وعلى الإنسان. طرابلس أم الفقير كل يلي كتب الفقر والحرمان مهما زام جور بيضل إلهم على الله بس كان. طرابلس هي دواء وجوع المحروق والمحروق وتعبان تمضيها وجع روع بينزل عند الفرمج سلطان. تذكروها شو طرابلس؟ شو طرابلس؟ طب الحلو المشهور ومعروف اسمه بكل هالبلاد خلاب العرجة وقهوة فور بقهوة فهيم ويعرف الدخان. شو طرابلس؟ شط الحلا مجنون.

شو طرابلس؟ مهد العلم النور طرابلس الفرار والطليان ربطة الفيهر.

كم أعرق مدارس خرج الطلاب، وأبقى كنايس عالية وبقباب وجواع من الباب للمحرق تحف جاب وهندسي وعام. شو طرابلس؟ قلع صار وإيمان، بعيد الفصح يبقوا بلاد دولة رئيس يعيد المطام وبطر والقعو هنا الأعياد بدار جفتي يعيد رهبان. شو طرابلس؟ صوت صلى المسموع التعايش ملتقى الأديان بيحبوا محمد يسوع على طول العمر إخوان وبطرك لعندي شيخ.

0: أول شعب يزور وقلب العروبة صحبة الوجدان.
1: هل ممكن شفاء من الإدمان؟ أشياء كتير منش فيها تحت تسمى التجربة وبتنتهي بالإدمان. سوا حنسمع قصص ضحايا للمجال ومعرفنا حنتعرف على أبرز الحلول لهيدي المشكلة. أنا أسبوعياً بحلقة جديدة من برنامج أنت

0: اليوم بمناسبة تكريمها من قبل جمعية المال الكفرانين، فهي وضعت خطورة للكلمة الصادقة الفكر النبي والإيمان بأن للكلمة رسالة تتجاوز حدود الصوت والحبر. أستاذة راسية، إن تكريمي هو إنجاز لساني وإمضائي في الطمأنينة. نكرمك اليوم لأنك جعلت من الإعلام منبر الوعي، من الكتابة نافذة تطل منها الأرواح أعمق وأجمل وأعمق. فأهلا وسهلا بك طالب فينا وبين أهلك ومحبينك. بداية نطلق في الكلمات لهذا الرفل الصفي التكريمي. حمس هوية العالم الإنساني والاجتماعي بكل ما يدع به من قائم والتزام ليكن صاحب رسالة تعبر حبه لضميته وخدمة أهله. نال رواض الجميع وحاز عاطفتهم وحبهم. لشخصه الكريم مرحبين به في داره. الكلمة الإفتتاحية بضمة مدير عام الرعاية الاجتماعية الإسلامي عبد الكريم.
1: أي حضور الكريم باسمه وصفته مكانته ومكانته في القلب جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم إدارة مجمع تنظيم الرعاية الوطنية دار التام الإسلامية نرحب بكم أجمل ترحيب. يسعدنا أن نلتقي في هذا السطح الخيري حيث يجمعنا هذا المساء عنوان الباء ومضمون التقدير لنكرم قامة إعلامية أضاءت أهميتها وحضورها ساحة الإعلام. عني بها الآنسة الإعلامية والباحثة الأكاديمية الأستاذة راس عاطف. إن استضافة هذا الحفل في مجتمعنا لفظ كبير لأن كلمة العطاء والإنجاز هو كريم في القيم التي نؤمن ونعتز بها، قيم الإبداع والإلتزام وقيمة المجتمع. لجميعها بتنفيذ هذا الإحسان أصدر الذكر جمعية المفردين بشخص رئيسها والأحباب. يا أحباب أن نشكر معكم والذات معكم والذات ذلكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هو أولا صديق وشريك وشبيه وتوأم في صناعة الأمل في أصعب اللحظات. مهندس هذه الأمسية الإنسانية العميقة في جوهرها الراقية في معانيها جعل من التميز في علاقاته ونشاطاته الاجتماعية والإنسانية رمزا وعلامة فارقة على صعيد كفربنين خاصة والطنية عامة. إعلامية من طنيته وكاتبة من طرابلس عاصمته. تقديرا لمسيرتها التي تركت أثرا في الوجدان والثقافة كلمة رئيس جمعية المال كفربنين الأستاذ عبد الوهاب السيد.

0: تعالى معالي الوزير قيصر كرم ممثلا بالعميد ناجي علي، سعادة النائب عبد العزيز الصمد ممثلا بالمدام أهلا وسهلا، معالي الوزير الدكتور أحمد فتحي مدير عام، سعادة مدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، سعادة قائم مقام المنية الضمنية الأستاذ جان الخوي وقريبا إن شاء الله الدكتورة، المدراء العامون رئيس اتحاد بلديات الضمنية المهندس مصطفى سعادة، رئيسة مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة خامية الأبيض، رئيس الرابطة الصحفية في طرابلس الدكتور رامز الكري، المخاطير الأعزاء أصحاب الفضيلة والنيافة قادة العلم والفكر والثقافة، المنظمات الإقليمية والمحلية، رؤساء البلديات، رئيس اتحاد الجمعيات، الجمعيات الأهلية، الإعلاميين، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، أقف اليوم على منبر هذه الدار الجامعة تكريما لشخصية إعلامية وثقافية ترعرعت في بيت كفربانيني، والذي كان عماده لا يهدأ ولا يكل، ومن منا لا يعرفه أو سمع عنه، وأعني به المرحوم الدكتور محمد سعادة. لتحمل الشعلة من بعده ولتواجه الحياة بعزيمة منطلقة منه إلى الوطن والعالم، حيث عملت واشتهرت على بناء نفسها وشعرت من التحديات دافعا للتقدم، فكانت الصحفية الجريئة والإعلامية الحرة والممثلة الهادفة، وقد تجسد كل ذلك من خلال عدة محطات تلفزيونية محلية وإقليمية، والتي سعت من خلالها إلى نشر الوعي متناولة هموم الناس عبر البرامج المتنوعة التي قدمتها، حيث عملت جاهدة على طرح المشاكل المجتمعية بشكل واقعي محاولة إيجاد الحلول لها. متخطية لكل الصعاب ونتيجة لمثابرتها، ها نحن نراها اليوم مبدعة كما عهدناها في مجال الكتابة، وقد تجسد ذلك في عدة إصدارات ومنها لبنانية في بولاق أحببت مئة رجل وغيرهما، والذي تناولت فيه وبكل جرأة وصراحة حياة المرأة بكل مراحلها. إضافة إلى ذلك فهي على درب تحقيق التحصيل الأكاديمي في الإعلام، إيمانا منها بأن المعركة رحلة مستمرة لا تتوقف عند شهادة أو إنجاز. رأس سعادة تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي تستحقينه. عاشت الضمنية وعاش لبنان، والسلام عليكم.
1: أرحب بالأستاذ مازن أيوبي حالي بلدية الضمنية المهندس الأستاذ مصطفى سعادة فيه. السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والسيادة، ممثلي الأجهزة الأمنية، الهيئات الاختيارية، رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، الجمعيات الأهلية، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم بصفتي رئيسا لاتحاد بلدية الضمنية وابنا لبلدة كفربانيني، لأشارككم في هذه المناسبة الثقافية المميزة، ولأتوجه بجزيل الشكر إلى جمعية إنماء كفربانيني على هذه المبادرة الراقية التي تجسد ثقافة الوفاء لأصحاب العطاء والإبداع. إن تقديم الكاتبة والإعلامية الأكاديمية الأستاذة راسية محمد سعادة هو تكريم لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، مسيرة نفتخر بها جميعا لأنها تعكس الوجهة الثقافية المشرقة في منطقتنا، وتؤكد أن الضمنية كانت وستبقى أرضاً تزخر بالكفاءات والطاقات التي ترفع اسم لبنان في ميادين الفكر والثقافة والإعلام. أيها الحضور الكريم، لقد أثبتت التجارب أن التنمية الحقيقية

0: تتحقق في جهد مؤسسة واحدة، بل تقوم على الشراكة والتكامل بين الدولة والسلطات المحلية والبلديات واتحاداتها وبين الجمعيات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع. فالجمعيات الأهلية بما تمتلكه من مهارات ومبادرات وخبرات والتصاق بقضايا الناس تشكل شريكا أساسيا للبلديات في تحقيق التنمية المستدامة. وتراسيا نبارك لك هذا التكريم المستحق، فهو ثمر سنوات من العمل الجاد والعطاء في ميادين الإعلام والثقافة والبحث الأكاديمي. نتمنى لك دوام النجاح والتألق، وأن تبقي دائما سفيرة مشرقة للدنيا وكفى البنين ولبنان في كافة المحافل، ومصدر إلهام للأجيال الصاعدة التي تؤمن بأن العلم والثقافة هما الطريق إلى النهضة، إلى نهضة الأوطان. ختاما أجدد الشكر لرعاة هذا التكريم ولجمعية إنماء كفر بنين ولكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، راجيا أن تبقى هذه المبادرات منارة تعزز ثقافة التكريم وتكرس الشراكة بين المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية والمجتمع الأهلي لما فيه خير المنطقة. وشكرا لحضوركم والسلام عليكم.
1: من حقل العزيمة حاكي القوافي بغنجو دلال، هيك نحن بهالأرض نبوع مي بتهدر وبتخلق الشلال. كلماتنا من القلب تعلم صلاة، كلها حب مزركش الموال. مع قصيدة للشاعر الأستاذ حاتم ميخائيل فليتفضل.
2: لما النصر يا دار بالبوع سرح، شاف اليتامى عايش جو المرح، ومركز الأيتام صفى عالدوام منبع الأحلام للمحبة والفرح. بحيي الجمعية بهيك ندوة مرتبة، بحي النجوم على الكراسي مسربة، بحي راسيا الحرة الطروحة حطت حروف المجد فوق المكتبة. شينا يا مدير بقلب صافي نقلك للوفا قلبك مضافي، وقدر ما نقول عنك شعر وافي، ما رح نوفي حقوقك بالأوافي. السقافي انت مرجعها وأمنها، وإذا كان السقافي عيون إلها بيكون عيونك عيون السقافة. فتبهزوني أنا عامل ميل بالقلب. يا أهلك صاحب الطل الفخيمة، أهلا منزلك داخل صميمي، الطبيعة بمبتداها ومنتهاها بدنيتك جيب عشكلك عقيمة. الصحافي أعطيتها رونق حلاها، يا ماشي عالدروب المستقيمة، أنت نجمة بلادي وضياها، كفك أبيض ونفسك كريمة، فرحة أرضنا ورقصة سماها، وبركة ربنا نزلت علينا لما مرقت بحقل العزيمة. يا راسيا لما شفت زيك بخيط اللطافة توبك محيك، يا نور سيطر على الديجون مشعشع طلاغة بسما حيك، قمة طموح وعاطفي وشعور السقافي من شذا ريك، شفت الحلا والسحر والمنتور عاشوا سوا بدفئ فيك، وكل ما بشوفك يا راس يا مجبور بأشواقي اترحم على ريك. يا راس يا كنز موهبتك جمعتي، وحروف ذهبي منها سمعتي، وحلقتي بجو الشاعرية يا نجمي بسما منطقتي سطعتي، بيك كان صيد العبقرية وانتي خطة البي اتبعتي، طريقك مجد وطموح وروية، اشتريت الجهد والابداع بعتي، يا مدرسة الإبا والآدمية لغير الرب ما بعمرك خضعتي، وبعمرك ما وقعتي بالخطية بغرام الشعر والكلمة وقعتي، وأنا جاي تقلك هالعشية بسجل الموهبة اسمك تسجل بأحلى جامعة رسمك طبعتي.
3: أصحاب الله وفقكم، أصحاب السماحة والسيادة، أصحاب المدير العام، أصحاب القائم المقام، السادة الفعالية السياسية والثقافية والبلدية والاختيارية والاجتماعية، أصدقاء في جمعية إنماء كفر بنين، أصدقاء في مركز دار الإفتاء، أيها الحضور الكريم، منطقة الإفتاء والتنظير بمقابل شخصية تركت بصمة واضحة في مسيرة الفكر والإعلام والثقافة والعمل الفني والأكاديمي. إن الأمم لا تبنى بالحجارة وحدها، بل تبنى بالعقول المبدعة وبالكلمة الهادفة وبالرسالة الصادقة التي يحملها المثقفون والمفكرون والإعلاميون، لأن الثقافة ليست تلفا فكريا، بل هي روح المجتمع ووعيه وذاكرته وهويته. وهي نقرب شخصية ثقافية إعلامية وأكاديمية، فإننا في الحقيقة لا نقرب شخصا بمفرده. في مسيرتها بسنن الإنزام والثقافة والإصرار، وساهمت في إبناء النشط الثقافي والفكري، وتركت أثرا طيبا في كل مكان مرت فيه، وهذا ما يجعل هذا التكريم اليوم مستحقا بامتياز. أيها الأحبة، اسمحوا لي هنا أن أبتعد قليلا عن الصفة الرسمية، وأن أتحدث بصفة الصديق، لأن بعض الأشخاص لا نستطيع أن نصف علاقتنا بهم بكلمة معرفة فقط، فهناك أشخاص يسبقون في دراسيا منذ سنوات طوال لم أعرف فيها فقط الإعلامية المتميزة أو الأكاديمية الناجحة، بل عرفت فيها الإنسان صاحب القلب الكبير والروح الطيبة والتواضع الذي يزداد كلما ازدادت نجاحاتها. عرفت فيها الصدق في التعامل والإخلاص في العمل والمحبة الصافية للناس، وهذه الصفات هي التي تجعل الإنسان أكبر من إنجازاته وأعمق من ألقابه. فالنجاح الحقيقي ليس فقط أن تحقق حضورا في المؤسسات والمنابر، بل أن تترك أثرا جميلا في نفوس من عرفوك. نقف اليوم لا لأن

0: يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب. هناك بشر يصنعون الذهب من تراب السعي اليومي، وراسي سعادة مكرمتنا اليوم تنتمي بكل فخر إلى هذا الصنف الثاني. وإذا فتشنا في سر هذا التميز لوجدنا أن الرحلة انطلقت من الأرض، من أرض الضنية، تحديدا من بلدة كفربنين. ففي راسي سعادة شيء من تراب الضنية في ثباته وعصاميته وجذوره الصلبة التي لا تغزها به، وفيها أيضا من مياه الضنية، صفاؤها وكرمها ومرونتها وتكيفها مع مختلف المجالات والظروف، وفيها من هواء الضنية النقي بتجددها وتنوع مجالات عملها واهتماماتها وتميزها في جميع المجالات. من هذه جذور الضناوية نبتت قصة فراق لشابة لم تنتظر أن يعبر لها الطريق، بل نحبت من تضاريس التحديات ووعورة المسالك مسارا خاصا بها. فالإنسان العصامي لا يولد بنسخة جاهزة من المجال. كما ونشكر إدارة مجمع الرعاية في الضنية على استضافتها الكريمة وعلى كل الجهود التي تقوم بها في المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية، كما ونحيي جميع الحاضرين بيننا اليوم المشاركين بتكريم الإعلامية راسي سعادة، وهم لذلك يوجهون رسالة دعم واحترام وافتخار بكل شابة وشاب من الضنية نجحوا وتميزوا في مجالات عملهم متعددة.
1: نزلت خيوط حكاية الأمل من كفربنين لتقتحم عالم الصحافة وهي في سن 15، فكانت طرابلس الفيحاء أولى عواصم الغربة عن بقيتها. ومع إنهال سنوات الدراسة الجامعية حطت أحلامها في الغربة الثانية في سن الدنيا بيروت لتبدأ
2: لهذا السبب.

0: تعال نحكي شوي. هالدنيا فيها حلو ومر، وانت حامل كل همو مع كتافك.
1: شحدونا اللقمة، شحدونا كرامتنا.
2: فقد معدل الكورونا في لبنان،
3: وجعنا انا 18 سنة عايش في الغربة.
4: وعدتونا بكهرباء، ما جبتوا كهرباء.
2: غيرته مصابة بعضال الدولار.
3: ما بعرف اي ساعة بيقولوا لي على التليفون امك توفت انزل.
5: صرفوا لي ابني عن قلبي.
2: شكرا ممددا على
4: شرف الجمهورية.
0: تعرف شو؟ ما ضروري تحملهم وحدك. خلينا مرة بهالعمر فكر سوا ونتساعد. نحن حدك تنسمعك، ما تتردد، اتصل فينا.

0: كتار بيروحوا من لبنان تيسوقوا بتركيا. تركيا صارت عندك وصار فيك تتسوق من بيتك عبر الماركاكار.com والدفع على باب بيتك. ماركاكار.com فكرتنا.
1: متعثراً بالأشواق تسير بين طرقات الوقت، تلملم أجزاءك التائهة من هنا وهناك. من قال إن الفناء محكوم بالموت؟ قد تصبح رفاتاً بسبب شعور أعياك. حبيب غائب، أم، خالة أو أخت، كل من رحل أخذ منك ضوءاً حتى انطفأت وعجزت عن الرؤية عيناك. محتار أنت، أتقول عن دموع الحنين كفى لقد كبرت، وتمسح بأصابعك خفية كلما فضحه هواك. الغربة تنتقي الأقوى فينا لتريه كم يغدو الإنسان ضعيفا في البعد، وأنت من ثقل الشوق لا قدرة لك على متابعة المسير، لا قدرة لك على إخفاء انحناء الظهر، لقد تقوست قدماك.

فأنساك إذا ركبت شراع البعد عن عيني عيناك. فأنساك إذا افترقت على درب الهوى المذبوح عن دنياي دنياك. وصرت أساجل الأقمار سهدا فوق إدراكي، وصرت مجندل الأحلام شريد الفكر والأقلام قتيلا بين قتلاك. أنساك؟ أنسى كيف كان الفجر يسرق منك ضوء الشمس يشرق من محياك؟ أنسى كيف كان الورد يسرق عطر يمناك، وكيف النورس البحار للأمواج غناك، وكيف كتبت أشعارا أبت في الحب إلاك. أنساك؟ أنسى كيف كان الشوق يقطر منك يلمع في سواد العين لما كنت ألقاك. وأذكر عندما تمضين طرفا في الهوى باكي، كأنك بلبل غرد يفتش في خريف الحور والصفصاف عن لحن فلا يجد. كأنك قيس حينئذ ويوسف كان ليلاك. أأنساك؟ أأنساك؟

202 خدمات تقدم خدمات التنظيف المتكاملة، مكافحة القوارض والحشرات والآفات بطريقة حرفية وصديقة للبيئة. واثنين خدمات، فريق عمل متخصص ومدرب لاستخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة. واثنين خدمات، ريح راسك واترك علينا، نحن منهتم بالتفاصيل بزيارات دورية بتناسب احتياجاتك لتكون بيئتك نظيفة معقمة وخالية من الحشرات.

0: 15
1: عوافف من القصص لكل متابعين الصفحه سواء كانوا على الفيسبوك او على التيك توك. انا اليوم متواجد بشارع جميل عدرا بالتحديد داخل محل حط فلافل. هذا المحل انا سبق وصورت قبل مره صوره، هالمره عم اصور فيديو. السلام عليكم احمد، كيفك؟
2: والله بخير.
1: كله تمام؟
2: ماشي
1: الحال؟ الحمد لله. احمد اللي ما بيعرف المحل، انت محلك في شارع جميع عدرا صح؟
2: صح.
1: عندك فلافل بس؟
2: بس فلافل.
1: اوكي، سبق قبل مره صورنا فيديو، عفوا صورنا صوره عادية، هالمره عم صور فيديو. اللي بده يستفسر المحل وين موجود، هو موجود بشارع جميع عدرا؟
2: ايه مفرق سي بزر.
1: مفرق؟
2: مفرق
1: سي بزر. ماشي. عملت معروف، فرجي الفلافل اللي عندك.
2: هي الفلافل.
1: الصندويشة داش
2: 70,000.
1: الصندويشة 70,000 والنزيلة
2: 60.
1: 12 قرص
2: 60,000.
1: الله يرزقك يا رب. تعالوا نرفعوا هذا الادمي، هذا احمد من الطيبين الاوادم واسعاره كثير مناسبة. جاي اذكر بالامان لو سمحت المرة.
2: من شارع جميع عدرا
1: بورقة سي
2: بزرق.
1: اوكي. الله يعطيك العافية. هذه الصندويشة من عند احمد مثل ما هي. بندورة كبيس، خيار كبيس، خس، نعنع. ده حقيقة الصندويش
2: احمد
1: 70,000. الله يبارك فيك ويكثر من امثالك. انت عم بيع بحق الله ولانك طيبه كمان.
2: الله يعزك.
1: يلا صار بتوصينا بشيء
2: على راسي. الله يبارك.

0: المي ببلادنا لولادنا، بالشراكة منحميها.
1: ترقبوا بداية مشواركم الفني قريباً.

عمري أكثر من 4000 سنة، عندي أكثر من 400,000 ولد، ما بحياتي فرقت ولد عن ولد، فتحت لهم كل بوابي، هديتهم أجمل صيغة، ألمع نحاس، أحسن صابون، أشهى حلو، غسلت قلوبهم بالحمام وعطرت روحهم بزهر الليمون، خيطت لهم أجمل تياب بالخان، زرعت العلم فيهم وعملت لهم أغنى مكتبة، ولخفف عنهم خلقت لهم أكثر من 20 صالة سينما ومسرح، عملت لهم ساحة وميشية تصارت نبضات قلبهم تدق على ساعتها، هندست لهم أحلى بيوت، جمعتهم بالقهوة علقمة كعكة وعصير خرموب، تركت الحكواتي يخبرهم

أمر الإمبراطور فيسباسيان ببناء مسرح الكوليزيوم، فخصص مبالغ طائلة لبناء مدارج ضخمة تسمح لأكبر عدد من الرومان بمشاهدة القتال حتى الموت بين المصارعين في حلبة كبيرة. وكان الهدف الأساسي إلهاء الناس عن قضية النقص في المنتجات الأساسية. نجح الإمبراطور في هذه المهمة لأن القتال في هذا المسرح أثار اهتماما غير عاديا من قبل الرومان الذين كانوا يشاركون بأعداد هائلة بهذا العرض المجاني، منشغلين بذلك عن مشاكلهم الداخلية. واليوم يقوم الغرب بدور مماثل حينما يبني الملاعب الكبيرة في المدن ويخصص مليارات الدولارات لدعم أنديته وبيع لاعبيها وتحويل هذه الألعاب إلى استحقاقات قومية قد تتسبب أحيانا بشغب قاتل. يقول المفكر نعوم تشومسكي أن استراتيجية الإلهاء تعتمد على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهمية لها. تتضمن تلك الاستراتيجية أيضا منع العامة من الاطلاع على علوم الأحياء والاقتصاد.

الاقتصادي وعلم النفس. نلاحظ اليوم هذه الظاهرة في لبنان، لكن بدلا من استخدام الرياضة تقوم الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بتنظيم أعمال شغب وتنفيذ خطط لإخلال الأمن بشكل مدروس وممنهج، واستكمالا لهذه المهزلة وعند التسوية تقوم بحملة اعتقالات عشوائية، ويقبع أولئك الشباب المغرر بهم ويبقون ربما لعشرات السنين قابعين في السجون منسيين. لذا وقبل أن تفكر بالمشاركة في أي عمل أو تحرك ما، كن

0: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أجمل ما قيل في الإنجاز ولع،
1: وأجمل ما قيل في الوفاء لعيونك يا أبو حسين فرحان،
0: وأجمل ما قيل في الهجاء لا سمح الله،
1: وأجمل ما قيل في التحدي أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية،
0: وأجمل ما قيل في الثقة تقلقش،
1: وأجمل ما قيل في التثبيت تعيطش يا زلمة إحنا مشاريع شهادة،
0: وأجمل ما قيل في الوداع هاي روح الروح،
1: وأجمل ما قيل في الصبر مهم ترضى يا رب،
0: وأجمل ما قيل في تحميل الأمانات بلغوا سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وأجمل ما قيل في بداية المراحل انتهى الزمن الذي يعربد فيه المختلف.

0: الحكي أمام عز الدين بيلزم ولدات كتير يرويه عنه حتى يرى.
1: أو هل قصدته زائرا؟ أو هل أوغلت في ماضيه؟ آت حياة حاضر يغهي وزرته؟ أو هل عشت شيئا مما فيه؟ حياة عز بين دين ونيا فيحاء تحضينه وماء تأويه هو معلم بل موئل الحاضر والتاريخ تعيشه وعيشك بكما كان من وفيه. هنا أغلت التوارث في جنباتي واستجمت الأجيال في فياهي مشاه وافدين إلي لا طارق عبقا نثرت دا في أنحائه حياة تنقل بين طور ولا تحط الرحلة في ماضيه حاضر حاضن للعبق وليه وإن محطت رحاله لا تجافي. حمام عزين طرس.

0: بعد فترات طويلة من حبس الأنفاس والتوترات التي مر بها لبنان والشرق الأوسط، يبدو أن العالم بدأ يتنفس الصعداء بعد انفراج الوضع الإقليمي. فهل نحن على أعتاب مرحلة استقرار أم أن الهدوء هش وسيتبعه الانفجار الكبير؟ أهلا بكم في أولى حلقات برنامج خارطة الطريق الذي يبث عبر منصة نيو ميديا وأيضا عبر جريدة سفير الشمال الإلكترونية. أرحب بضيفي الدكتور خلدون الشريف، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير وممنون أن دعوتوني لأكون ضيف الحلقة الأولى بخارطة الطريق، وإن شاء الله نقدر نرسم إحنا ويكي خارطة الطريق.
0: أهلا وسهلا فيك. بهذه الحلقة دكتور رح نناقش ملفات عديدة، أهم الملف اللبناني وأيضا حنناقش ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بداية، الأحداث يعني مزدحمة ومتسارعة بشكل كبير، ولكن بدنا نبدأ بالملف اللبناني. كيف قرأت كلمة رئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون الأخيرة الذي وجهها للبنانيين؟
1: يعني أنا بعتقد أنه فخامة الرئيس ماشي بطريق كله وعر وكله أفخاخ، والفخ الأول بقلبه هو الضغط الأمريكي اللي جمعه مع نتنياهو بأقرب وقت، لأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتحقيق مكاسب سريعة quick wins، ولبنان وضعه ضئيل لدرجة أنه ما بيقدر رئيس الجمهورية يمشي على خطى دونالد ترامب، خاصة بملف يتعلق ببلد صار له بيعتدي على لبنان من لما تأسس، يعني قصدي إسرائيل التي تعتدي على لبنان من لما تأسس. والمقاومة في لبنان هي جزء أصلي من نسيج أهله، تبدل الشكل أو اسم المقاومين، ولكن ظلت عم تتعامل مع إسرائيل كدولة معتدية. وإسرائيل مارست كل أنواع عدوانها على الجنوب منذ 50 سنة وستين سنة. لذلك إذا بدنا نروح على الخطاب، بنلاقي أنه الخطاب يرضي المسار التفاوضي من مال، ولكن في الوقت عينه يسعى لتأمين قدر مقبول من الإجماع لخوض المفاوضات وعدم الاستعجال بذلك. يعني ما حسيت أنه الرئيس، يعني خطاب الرئيس من مال كان صلب وصارم باتجاه بعض الأمور، ولكن من مال تاني استعمل الغموض البناء.
0: هل يمكن للرئيس عون يعني كان انه يستعمل غير طريقه، وخاصه انه اليوم عم تشوف يعني سيذهب الى مفاوضات، ونتكلم عن مفاوضات مباشره مع اسرائيل، كيف ممكن يكون موقفه، وخاصه نحن بنعرف موقف ترامب من الحزب الله؟
1: شوفي، المفاوضات مفاوضات، والانسان ما بيتفاوض مع صاحبه ورفيقه، بيتفاوض مع خصمه وعدوه. لكن اللقطه الاساسيه هي ما يتعلق بدعوة الرئيس ترامب للرئيس عون ولبنيامين نتنياهو. بالمبدأ والمطلق أصلا ما في ولا دولتين بالعالم بيكونوا بنزاع، بتبلش المفاوضات بلقاء، اللقاء يكون تتويج لنتيجة المفاوضات. نحن قدامنا مسار كتير طويل مع الإسرائيلي، مش مسار يوم ويومين وشهر وشهرين. الإسرائيلي اليوم بيننا وبينه في مشاكل تتعلق بالأرض، بالأمن، بالدمار، بالأسرة، في كثير ملفات عليقة، بمزارع شبعة، بقرية الغجر، اشتغلنا الترسيم البحري، رسمنا البحر بيننا وبين الإسرائيلي وكقطع. لذلك أنا ما لا أتوقع، وأنت أمام عدو

محترف يحترف التفاوض ويحترف قضم الأراضي وقضم الحقوق. وبالتالي ما يعني ما بيقدر فخامة الرئيس يروح يلبي دعوة الرئيس الأمريكي بالسرعة اللي طلب الرئيس الأمريكي من جهة، وما ضروري على الإطلاق أن يؤدي التفاوض إلى اتفاق. وأنا بعطيك مثال على ذلك. منذ سقوط بشار الأسد إلى اليوم، أول شيء جربوا يعملوا الأمريكان أنه يعملوا مفاوضات مباشرة بين السوري والإسرائيلي، ونجح توم بارك أن يجمع

0: لبنان تبعي
1: ما مر قبلها فخ تاني ما مر قبلها فخ تاني. يعني انت بتتذكري انه قبل بليله قيل انه سيحصل وقف اطلاق نار؟
0: نعم.
1: وطلع الرئيس ترامب قال نحن سنجري اتصال بين الرئيس اللبناني ونتنياهو. وانا برايي هذا كان فخ من نتنياهو مش من ترامب، لانه نتنياهو وقف اطلاق النار بالنسبه له مقتل، خاصه اليوم 56% من الاسرائيليين لا يرغبون ان يروه في رئاسه الحكومه.
0: صحيح.
1: فهو كان بده يامن مكسب، قال اذا بده وقف اطلاق النار خليني القط اتصال مع رئيس الجمهوريه بلبنان. بالنسبة لنتنياهو اتصال مع رئيس جمهورية بلبنان يفتح الأفاق أمام صدامات أهلية أو أمام خضات بالشارع. نتنياهو بيربح بس لبنان ورئيس الجمهورية بيخسروا، فبالتالي استطاع رئيس الجمهورية أن يتجاوز الفخ الأول. كل ما هو ماشي بالتفاوض كل ما بيطلع أفخاخ، وعلى رئيس الجمهورية لكي يخرج من الأفخاخ أن يتحصل بمجموعة أمور. أما الأمر الأول فهو تأمين أوسع إجماع لما بيروح على تفاوض حول مسألة، هيدا أول. ثانيا، لبنان من مؤتمر بيروت 2001 أو 2002 مبادرة الأمير عبدالله قبل ما يصير ملك تحدث عن المبادرة العربية التي تتحدث عن عودة، يعني إعادة وجود فلسطين وإلى آخر. لما صار طوفان الأقصى الإسرائيلي والأمريكي ضغط على المملكة العربية السعودية ضغوط هائلة لتدخل في اتفاقات أبراهام. استندت المملكة العربية السعودية في رفض لذلك على أولا عقد قمة عربية إسلامية بنوفمبر 2023، بعدين بنوفمبر 2024. فإذا استندت إلى موقف عربي وإسلامي لتقول نحن لا نمانع من السلام شرط تأمين مسار غير قابل للرجوع في تأسيس أو في وجود دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية.
0: تمام. ولكن اليوم
1: بهالمعنى، بس خليني أكمل أفل لك الجملة. بهالمعنى رئيس الجمهورية يجب أن يستند على ركنين، الركن الأول هو شبه الإجماع الداخلي، والركن الثاني الارتكاز على المبادرة العربية والدول الإقليمية مثل السعودية ومصر وغيرهم يلي بيقدروا يساعدوا لبنان في الإحاطة أو في الدعم أو في التغطية لعدم الانخراط في اتفاق غير مؤاتي لا للبنان ولا لأن كلنا سوا.
0: طيب هلأ أنت عم تحكي كلام يعني منطقي.
1: نعم.
0: ولكن في حال ما لقى هذه المساعدة أنت عم تحكي عنها ورفض يروح للمفاوضات اليوم، شو تبعات هذا؟
1: أنا ما قلت ولا مرة ما بيروح للمفاوضات. قلت ما بيروح على لقاء، ما بيروح على اتفاق،
0: أو ما راح على اللقاء وكان مجبر أنه يروح على اللقاء.
1: ما في مجبر، ما في شيء اسمه مجبر.
0: لا توجد تبعات.
1: في مثل إنجليزي بيقول تستطيع أن تجر الحصان إلى بركة الماء لكن لا تستطيع أن تجبره أن يشرب. لا، ما في شيء اسمه مجبر.
0: طيب.
1: بالمفاضلة والمقارنة بين لقاء نتنياهو والاستقرار الداخلي، يأتي الاستقرار الداخلي فوق كل شيء.
0: إيه، ولا يعني أنت اليوم بتشوف إنه هيدا فخ من أفخاخ إسرائيل للاقتتال الداخلي أو للحرب اللي ممكن الأهلية اللي عم يحضروا. طيب اليوم في قرار بدأ يسري قرار وقف إطلاق النار، وخاصة يعني اليوم الثاني، ولكن هناك خروقات إسرائيلية من اليوم الأول، واليوم إسرائيل عم تقول إنه هناك خروقات أيضا من قبل حزب الله على إسرائيل. اليوم هل يعتبر هذا القرار يعني تنفيذه هش، وهل إسرائيل عن جدها حتمشي بهذا الاتفاق أو
1: المذكرة اللي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية تتيح لإسرائيل العمل رغم وقف إطلاق النار إذا شعرت أن هناك خطر آتي.
0: بلش الإسرائيلي، ما كان في خطر.
1: جيد. إذا كان الوضع كذلك، وأنا ما عندي معلومة، بس أنا بتوقع أن حزب الله لن يتحرك كما تحرك بعد 27 تشرين، يعني ما حيصبر 15 شهر ويتعرض ل 15,000 اعتداء إسرائيلي أو طيران إسرائيلي أو اجتياح إسرائيلي أو رمي سم أو قتل 500 و600 مواطن أو مقاتل أو ما شاء ليرد. أنا بعتقد أنه هيدي هلأ اليوم ما بقى يسري هيدا موضوع أنه الإسرائيلي بيضربه وما بينضرب، أنا ما بعتقد بقى بيقدر يقطع. لذلك أنا بتوقع إما أن يحصل وقف تام وناجز لإطلاق النار من الجهتين، أو كل خرق قد يقابل بخروقات أخرى، وهذا اللي شفناه.
0: نعم.
1: يعني الإسرائيلي ادعى أن عبوة ناسفة قد انفجرت في مجموعة جنود إسرائيليين 5-6 اللي هن، في 2 منهم جروحهم خطيرة. المعلومات بتقول أن هذه العبوة كانت موضوعة مسبقة مش جديدة، بس الإسرائيلي تحجج فيها لا روح يعمل خروقات ويطلع درونز ويضرب ويقتل.
0: هل هذا شيء معروف؟ وخاصة يعني إسرائيل عم تعمل هيدي الخروقات، واليوم كانت عم بتقول إنه هي داخل الخط الأصفر سترد يعني عسكريا.

0: وستقضي على بنى تحتية. وهي وصفت أنه تحركة في الجنوب يشبه تحركة في غزة. اليوم لبنان هو سيناريو لغزة جديدة.
1: هيدا ما بيعود اسمه إطلاق نار.
0: إيه؟
1: وأنا ما بعتقد أن موازين القوى ستسمح الآن أن يوافق حزب الله على القبول بشروط هيك. ما عم أقول منيح ولا أبيح، بس أنا ما بعتقد أنه
0: حبيب. يعني شو حيكون رد؟
1: يعني إذا أوصوه بده أوص.
0: يعني اليوم هيدا مثل ما عم
1: يحصل هلأ.
0: يعني هدني هشة.
1: طبعا
0: اذا عن جد رجع الاقتتال وعادت العمليات
1: مشان هيك فتره 10 ايام بنعمل فيها تيست تنشوف كيف بدك تحفظ وقف اطلاق النار. خلينا نشوف. انا بتوقع انه الكل جدي، ما يعني الكل ارهق، حتى الاسرائيلي ارهق. يعني الاسرائيلي اليوم عنده 600 اصابه بلبنان بهالحرب، اللي هو رقم كتير كبير بالعوده لارقام 67، رقم كتير كبير. فتعرض لخسارات كبرى، الحزب تعرض لخسارات هائلة هائلة على المستوى المدني. يعني امبارح عم شوف الأرقام، الوحدات السكنية التي دمرت بنت جبال بالخمسة آلاف وحدة سكنية، يعني شو فيها بنت جبال، يعني كم وحدة سكنية. بالتالي أنا برأيي الكل يحتاج إلى وقف إطلاق نار، ولكن يجب أن يكون هذا الوقف إطلاق النار متوازن، بحيث لا يتعرض اللبنانيين للقتل والاعتداء من قبل الإسرائيلي، وأن يلتزم حزب الله بهذا الوقت.
0: طيب إذا ما نحكي عن ميزان الربح والخسارة، اليوم الإسرائيلي يدعي بأنه هو ربح وتمركز بمناطق بجنوب لبنان وبعده موجود، وحزب الله يعني بيقول أنه الصمود، مجرد الصمود بوجه إسرائيل هو ربح. اليوم برأيك مين هي الجهة اللي ربحت لحد الآن؟ يعني
1: ما يعني شوفي، ما بعرف مين ربحان ومين خسران، بس خليني أقول لك، هذه الحرب انعكست سلبا على نتنياهو. يعني الناس، الصحافة الإسرائيلية اللي أنا بتابعها، تعتبر أن نتنياهو قد خسر الحرب. واحد. اثنان، تعتبر أن قرار فرض وقف إطلاق النار من قبل الأمريكي على إسرائيل هو خسارة للحرب. ثلاثة، تعتبر أن إسرائيل لم تحقق أهدافها. ما بنرجع، ما كل واحد بنحط له أهداف.
0: صح.
1: شو بدأ إسرائيل؟ القضاء على حزب الله ومنع التهديد علي وعلى المستوطنين اللي قاعدين بشمال فلسطين. هيدا هو إذا بدك الأهداف الإسرائيلية. تحققت؟ جواب لا. شو بده حزب الله؟ حزب الله لما دخل هيدي الحرب ما دخل كرمال لبنان بصراحة، دخل إسنادا لإيران حين اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران. نحن كلبنانيين ما كان لنا علاقة بالحرب يلي أطلق حزب الله إسنادا لإيران أو انتقاما للخامنئي. هيدا إذا بدك تحكي الواقع. بالتالي حزب الله بالمعنى الداخلي خسر الكثير الكثير. يعني اليوم قطعا البيئة الحاضنة لقلوه هي بيئته، ولكن كان هناك بيئة أوسع بكثير اعتبرت أنه هذه المعركة والمعركة التي سبقت حتى إسناد طوفان الأقصى لم يكن مرتبطا بمصلحة اللبنانية، بل كان مرتبط بمصالح أخرى غير لبنانية. وهيدا اللي اليوم عم نشوفه بكل السردية السياسية اللي عم تطلع بكل محلات بالعالم. فما في ربح وخسارة هون، يعني بالمعنى المطلق.
0: يعني لا يعتبر هناك رابح بهذا.
1: ما مبين، ما خلصت المعركة.
0: ولكن خسارات حزب الله مثل ما قلت هي خسارات كبيرة.
1: وخساراتنا تانية هم قليلة.
0: طب طالما عم نحكي هيك، يعني في انتخابات إسرائيلية اليوم باتت قريبة. قناة الإسرائيلية القناة 12 بس التقرير وقالت أنه 70% من الإسرائيليين بيقولوا أنه وقف العمليات العسكرية في لبنان هي خسارة كبيرة، وأنه هو ما أمن عودة السكان إلى الشمال، يعني ما عطاهم الأمن اللي كان وعدهم فيه، وبالتالي هيدي خسارة لنتنياهو. هل بتعتبر هذه الحرب حتنهي سياسيا؟
1: إن شاء الله ينتهي سياسيا بحرب وبلا حرب، لأنه نتنياهو شيطان رجيم بالمعنى المطلق. هو يعني أنت مقدرة إنه عدد الذين قتلوا في غزة يقارب 100,000؟
0: صحيح.
1: 100,000 بني آدم قتلوا، إنه اعتبرهم شو غزة كلها عم تقاتل؟
0: ولكن هو يتصرف بإعاز أمريكي.
1: لا يتصرف بإعاز أمريكي. هو مغطى أمريكيا بس.
0: مغطى يعني لا. وبكل.
1: بس في فرق بين الإعاز وبين المغطى. يعني هو اليوم بيعمل يفعل ما يشاء. ما حدا بيقول له شو عم تسوي. بس إنه أنا ما بعتقد إنه أمريكان قالوا روح اقتل. هو وظيفته. قناعته.
0: طب إذا الأمريكان قالوا له نحن ما بدنا إياك تقتل،
1: بيوقف قتل. والدليل
0: معناتها هو عم يتصرف بحسب ما بدهم.
1: لا، ما هيك معناتها. معناتها هو عم يتصرف مثل ما هو بده، أخذ ضوء أخضر من الأمريكان. بس مش الأمريكان عم يقولوا روح اقتل وعمل كذا، هني عم يقولوا له روح دافع عن نفسك وعم نغطيك. هو مجرم بطبيعته نتنياهو. نتنياهو من جابونسكي، من فلسفته، فلسفة أبوه تقوم على ما يلي. هو يقول، أو معلمه أستاذه يقول، نحن والعرب ما بيسموا الفلسطينيين فلسطينيين، بيسمون

0: عرب، نحن والعرب كعنزتين على جسر، واحدة منهم فيها تقطع التانية بدها تكب التانية على النهر. سياسة نتنياهو تنص على كبنا على البحر، العرب كل العرب أو على النهر أو اللي هو. فإذا هي سياسته قناعاته هي إذا لما لا تستطيع أن تحصل عليه بالقوة احصل عليه بقوة أكثر. هيدي سياسة نتنياهو. بالتالي أنت ما في كيف بدك تروح تتفق مع هيك زلمة.
1: ولكن خليني كفي معك النقاش، يعني اليوم أمريكا هي تعتبر أنه هي تنقذ العالم إنسانيا وهي رافضة للحروب وللقتل وبدها السلام. يعني اليوم عم تشوف كل هالقتل بغزة، واليوم كانت عم تشوف كل هيدا بلبنان. وقف إطلاق النار هو إجا بسبب المفاوضات يلي بدها تبلش تعملها. يعني ممكن كانت أمريكا قادرة أنه تأثر عليه بمطرح ما، ولكن كان يمكن شو مصلحته.
0: شوف
1: خلينا يعني نفسر
0: أو خلينا نقول ما يلي. إسرائيل وجدت في هذه المنطقة، زرعت في هذه المنطقة لتنفيذ أجندة الغرب. قبل أمريكا كانت أجندة بريطانيا وفرنسا وإلى آخره.
1: هذا يعني اللي عم نقوله،
0: هيدا بالبداية. وهي نشأت لأنه هيدا المنطقة فيها ثروات. أجوا ناس من برات هيدا المنطقة، من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وروسيا وأوكرانيا ومن وين من كان، وفاتوا على هذه المنطقة واستعملوا الاستيطان والقتل وإلى آخره. اليوم أمريكا صار عندها أبعاد أخرى بالمعركة. يعني اليوم الشرق الأوسط هو جسر، منه هو هدف، لأنه الهدف محقق الأمريكاني. إنه اليوم الأمريكاني بالنفط هو زعيم بالنفط. مشكلته الأمريكاني ظل عنده عائق وحيد في هذه المنطقة اللي هي الجسر بين هذه المنطقة والصين اللي هي إيران. فإذا سقوط إيران في الفلك الأمريكي يضيق الحصار على الصين، استعمل القوة الضاربة في هذه المنطقة لتحقيق هذه الأهداف. مين القوة الضاربة؟ إسرائيل. بالتالي إسرائيل هي أداة من أدوات السياسة الأمريكية الكبرى. ولكن ما بيكفي تكوني أنت أداة بسياسة كبرى، كمان في جزء بيكون عندك سياسة إليك. يعني أنا حتى مثلا حتى بلبنان أنه اليوم في ضغط أقليمي وضغط دولي، بس في ديناميك داخلي. ديناميك الداخلي بيقدر يجيب رئيس حكومة ويطير رئيس حكومة، بيجيب وزير وبيطير وزير، بيعمل قرار وبيلغي قرار. الديناميك الإسرائيلي بقيادة نتنياهو هو ديناميك الدم والقتل المستمر والقوة والقوة المفرطة، وإذا في قوة أكثر من مفرطة بيستعملها. يعني في أمريكا عندها أجندة، أكيد إسرائيل جزء من أجندة أمريكا، ولكن في إسرائيل عندها كمان أجندتها اللي عم جرب تنفذها بالغطاء.
1: يعني بطريقة أو بأخرى هناك مصالح لأمريكا تصب يعني بما بنفس المكان يلي إسرائيل عم تتصرف فيه ضد العرب.
0: ما في مشكلة.
1: هذا اللي كنا بدنا نوصله. طيب بدنا نحكي شوي على المفاوضات الأمريكية الإيرانية في نقاط التفاوض. صارت معروفة الملفات يلي طارحينها. ولكن ترامب عم شوفه عم يستعجل يعني النتائج، وعم بيقول إنه نحن سننجح بهذه المفاوضات وسنحقق كل اللي بدنا إياه. برأيك اليوم بتشوف إنه هذه المفاوضات حتنجح؟
0: شوفي أنا بشوف إنه كمان مثل ما حكينا على لبنان إنه الكل له مصلحة بإطلاق نار. أنا بعتقد بعد اللي حصل بإيران وبعد اللي حصل مع أمريكا باتت الحرب الأمريكية على إيران عبء ولم تعد مكسب. بمعنى إنه أنت استعملت القوة المفرطة، قتلت القيادة صف الأول صف الثاني صف الثالث، ولكن لازالت إيران تقاتل بقيادات صف رابع غير معروف. وأعطيك مثال نخضع على لبنان. المزرة الإسرائيلية التي تكبت في بيروت يوم الأربعاء والتي أدت إلى استشهاد 380 مواطن، بيطلع نتنياهو بيقول أنه ما قمنا به هو شيء مثل البيجر. طبعا كان يكذب، لأن عدد المدنيين الذين قتلوا في هذا الاعتداء الإسرائيلي هو أضعاف مضاعفة لعدد المقاتلين أو المنتسبين لحزب الله الذين قتلوا. بمعنى آخر ما كان بيشبه البيجر ولا بمحل، كان يهدف إلى إرهاب أهل بيروت السنة منهم خاصة بحكي صراحة، لتحريضهم على الشيعة من ناحية ولدفعهم دفعا لدعم مسار السلام ومسار التفاوض الذي يؤدي إلى شكل من أشكال الاستسلام اللبناني لإسرائيل. هيدي إسرائيل. ليش عم أقول هيك؟ لأنه الأمريكي استعمل كل ما لديه من قوة مفرطة بإيران، ضرب المفاعلات النووية، ضرب كل المصانع المتعلقة بالصلب والنفط وإلى آخره. ما النفط يعني إلى حد ما النفط، لأنه النفط خاف يطلع سعره كتير.

0: ضرب المؤسسات الدولة بكاملة. طيب شو عنده بعد أهداف؟ عنده هدف وحيد كان، قال إذا بتتذكري إنه معنا وقت إذا ما بدون يلتزموا أنا راح أضرب الإمدادات النفط. جن عليه الكون، الكون جن عليه إنه اليوم كان برميل النفط 100-110-120 بيصير 200 دولار، 200 دولار الناس ما لها قدرة تحمله، فبالتالي تراجع نحو هذا الضرب. وانتقالوا المخرج إنه فات الباكستاني يلاقي وقت ليلاقي مهلة لحتى مدد المهلة وعملها أسبوعين للتفاوض مع إيران. فإذا الأمريكي ما عاد عنده أهداف حقيقية بيقدر يحققها من ضرب إيران أكثر. إيران بالمقابل سياستها شو؟ إنه أنا وأنا الغريق فما خوفي من البلل، أنا غرقان وأنا عندي كل اللي بده ينضرب انضرب، فإذا أنا مصلحتي إنه إذا أنا عم بغرق غرق كل اللي حوالي حدي حتى يحسوا بالألم والوجع والغرق. هذه سياستهم اللي تكلوها واللي اشتغلوها. هل هذا يعني أن هناك منتصر ومهزوم؟ لا، يعني أنه لم يعد هناك من مخرج عسكري، فبات التفاوض المخرج الوحيد، ما في إلا التفاوض. فحملوا حاله وراحوا على التفاوض. بالتفاوض يريد الأمريكي أن يظهر نفسه وأن حقق أهدافه كاملة، هذا هدفه. بيطلع ترامب كل يوم بيغرد بيقول غبار نووي بدنا ناخده كله، مصاري ما في، هرمز نحن منسكره إلى آخره. بيطلع الإيراني اليوم بيقول لا آسف أنا حسكر هرمز أولا، ثانيا أنا ما حقبل أنه حدا يعني يتعرض بدون ما أتعرض له، ثلاثة وقف اطلاق النار بلبنان أنا جبته ما حدا تاني جابه. نحن بيربط بينه وبين الأذرع الأخرى ويلمح إلى أنه لازال لديه اليد الطولة في إغلاق باب المندب
1: وباب المندب.
0: ماشي، فبالتالي اليوم نحن وصلنا على محل ليس هناك مخرج إلا التفاوض. قد يتعرض التفاوض لهزات، قد تحصل ضربة هنا وضربة هناك، قتل هنا وقتل هناك،
1: لكن يعني ممكن يوصلوا لنتيجة بعد.
0: أكيد بدهم يوصلوا لنتيجة. ليش ما يوصلوا لنتيجة؟ أصلا إذا برجع لك أنا بالأصل لما أجد فانس على إسلام أبا هو وقليباف وعرقجي وكلهم قالوا أنه لا في عدد كبير وأنه قد تم التوافق عليها، اللي ما اتفقنا عليه إذا بدك دل ثلاث نقاط.
1: نعم،
0: على القليلة مثل ما فهمنا. النقطة الأولى هي النووي، تخصيب 20 سنة، 10 سنين، 5 سنين. النقطة الثانية هي المضيء، مين بده ياخذ مدخول من المضيء إذا بدنا ناخذ مدخول من المضيء. والنقطة الثالثة اللي هلا عم تتضح أكثر وأكثر هو حزب الله.
1: كنا عم نحكي عن تصريحات اليوم، ترامب عم يطلق كتير من التصريحات وعم بيكون كتير متفائل، ومن يعني آخر تصريحات كانت عشية لقاله قال إنه نحن لن نعيد سنت للإيراني من الأموال المجمدة، وإنه سيأتي بالمخزون النووي إلى أمريكا عبر جنوده، وإنه هناك يعني إيران وافقت على وقف دعم حماس وحزب الله والجماعات المسلحة بالوكالة. يعني هول كلهم هو عم يقول وافقت عليهم إيران،
0: يعني استسلمت إيران،
1: يعني عم يقول إنه إيران استسلمت. ولكن بالمقلب الآخر إيران ردت وقالت إنه في مواقف كتير هو عم يحكي عنها ولكن نحن ما قلنا ما قبلنا فيها وما قلناها. اليوم هيدا نوع من أنواع الضغط بالتفاوض طبعًا. يلي عم يمارسه ترامب
0: طبعًا.
1: ولوين بيوصلوا؟
0: طب بيوصلوا على حلول وسط، يعني إنه اليوم القائد أو قائد الجيوش الباكستانية بقي بإيران تلتية بقي عم بفاوض ورجع طلع من إيران بيردوا الإيرانيين أنه نحن أبلغناه أننا لا نذهب إلى الجولة المقبلة، معناتها سما اتفقنا. طيب شو بيعمل بيلا ترامب؟ بيرجع بيستعمل الصواريخ، بيرجع بيضرب ليحقق شو؟ ليعمل شو؟ الغاية تبعيته شو؟ أول على آخر بدك تقعد على الطاولة وتشوف وين بدك توصل على قواسم مشتركة. ما في، ما بعتقد أنه المسافة كتير كتير كتير بعيدة للاتفاق بين إيران وأمريكا، ولكن قد تحصل جولات أخرى قبل قبول منطقة التفاوض المختلفة.
1: جولات عنفية يعني.
0: ربما.
1: ولكن عم بيقول يعني هو بدنا نستعيد
0: النووي.
1: ولكن مخصص. إيران قالت إنه هي لن تخرج النووي من أرضها.
0: نشوف. يعني نحن يعني هلا ما بعرف أنا ما.
1: نحن عم نجرب يعني نفسر هيدي المواقف.
0: ما فينا لأنه هو بيقول بدي أخذه كله وهوليك بيقولوا لا أنت ما فيك تأخذه كله ما بيطلع برات إيران، بدنا نشوف وين بدنا
1: يعني يصل. بيّن هناك نقاط خلافية كبرى.
0: أنا شايف أنه مبين أكثر أنه في بروباغندا قوية كثير من الطرفين، كل طرف يحاول أن يقول أنني أنا المنتصر. هذه هي، ومثل بلبنان بالضبط، مثل بلبنان يعني مبارح عودة النازحين والإطلالات المكثفة لنواب حزب الله والمسؤولين بحزب الله والتهديدات العالية الصقف وإلى آخره، وأنه نحن انتصرنا وبنت جبال طلعت لم تسقط بنت جبال وإلى آخره، هو كله جزء من السرديات للقول أنه طرف لم يهزم.
1: لا، ولكن إذا بدنا نجي نربط الاثنين ببعضهم، منشوف إنه إيران فتحت مضيق هرمز ولو هلأ بلشوا
0: رجعوا سكروا.
1: أوكي رجعوا يسكروا، بس ولكن رضخت. بالمقابل كان عم بيقول ترامب إنه نحن لن يعني نتخلى عن الحصار إلا لتنتهي المفاوضات. هون منشوف إنه رضخت إيران قبل أمريكا.
0: أنا ما شفت إنه رضخت إيران، وما شفت إنه إيران فازت. أول شيء عباس عرقجي قال
1: عم نحكي بالتفاوض مش
0: فتحنا هرمز. عباس عرقجي قال فتحنا هرمز لأنه وصلنا لاتفاق وأصلاح نار بلبنان، ربط هرمز بلبنان. واحد. اثنين، اليوم لما ترامب قال امبارح أنه نحن مسكرين مكملين على المرافق الإيرانية، قرينا أن عشرات السفن دخلت إلى المرافق الإيرانية، فإذا ونشافت. وبالتالي يعني مني شايف هي أكثر من بروباغندا شغالة بشكل كثير كثيف لتحسين شروط التفاوض للطرفين.
1: عظيم. طيب في حال نجحت المفاوضات الأمريكية الإيرانية، اليوم من أهم أهداف تنقول أمريكا ويعني البيبي مثل ما بيقول ترامب، بيقول أنا سألتقي بالبيبي نتنياهو، يعني هذا كلام بدل قديش هو حاضنه لنتنياهو. إذا تمت هذه المفاوضات وصار تقاطع مصالح واتفقوا إيران الإيرانية والأمريكية أنه سيتم سحب السلاح من القوات المسلحة كما بيقول مثل ما بيقول ترامب، إذا تم سحب السلاح اليوم من حزب الله، اليوم برأيك يعني إيران ستردخ لهذا الطلب وممكن عن جد أنه يتم سحب السلاح منه؟
0: شوفي أنا برأيي أنه سلاح حزب الله خلص دوره. رأيي أنا الشخصي كمواطن لبناني اليوم وطرابلسي واللي بدك، سلاح حزب الله خلص دوره، يبقى أن تجد الوسيلة والسبيل لنزع هذا السلاح. ولكن لا، ليس هناك في التاريخ سابق أن نزع سلاح مجموعة مسلحة ممن كانت هذه المجموعة المسلحة إلا بطريقتين لا ثالث لهما، إما بهزيمتهم العسكرية المطلقة وإما بالتفاهم معهم، من كولومبيا لإيرلندا لتركيا، هلأ الأكراد وعبد الله أجلان. ما في ولا سابقة أنه أنت قدرت تجرد السلاح وأنت واللي معه سلاح من قاعد معك على الطاولة. بالتالي هذا موضوع يتطلب حوارا داخليا، والحوار الداخلي اليوم ما بقى يتعلق حصرا بموضوع استراتيجية دفاعية، صار يتعلق فعليا بموضوع نزع السلاح، كيف وليش وكيف بده يصير هذا الموضوع لخدمة لبنان، وكيف بدنا نحمي لبنان، وكيف بدنا نعزز الجيش والقوى المسلحة. هون إيران بتقدر تساهم سياسيا، ولكن نحن بحاجة أنه نعمل الدوفوار تبعنا داخل لبنان، بمعنى أن علينا أن نطلق حوارا وطنيا حول أمور عديدة. الأمر الأول والأساسي هو بدنا سلاح، خلص ما بقى الموضوع سيادي يتعلق بسيادة لبنان. لبنان السيد لا يمكن أن يكون هناك سلاحان ودولتين داخل دولة، ما بتصير بقى. واحد. اثنين، هناك موضوع يتعلق بالدستور. نحن صرنا عاملين الطائف من 89، صرنا هلأ بال 2026 ما طبقنا للطائف، ما طبقنا، واللي طبقنا استنزابيا أو مع الطائف اسمه الدستور. كمان لازم نقعد نحكي كيف نريد تطبيق هذا الدستور، أي قانون انتخابات بدنا. الطائف بيقول وفق المحافظات على أن يعاد النظر بتشكيل المحافظة. لا مركزية إدارية، بدنا إياها كيف؟ لا مركزية سياسية، لا مركزية إدارية، لا مركزية موسعة، لا مركزية ضيقة. بدنا نخلي كل هالعدد الكبير من البلديات ولا بدنا نزمه إذا بدنا نعمل لمركزية؟
1: لكن دكتور يعني أنت خدتني، أنا بدي حدد شوي. اليوم في حال مثل ما قلنا تقاطعت المصالح وإيران بطلت تدعم حزب الله،
0: ما في هيك حكي؟ ليش هالسؤال ما بيتحقق؟
1: لا عم بسألك،
0: ما بيتحقق
1: إذا بطلت تدعم اليوم حزب الله شو مصيره؟
0: ما بيتحقق هذا الحكي.
1: ليش ما بيتحقق؟
0: لأنه ما بيتحقق. إنه ليش بدك تحطي سؤال افتراضي؟ حزب الله هو روح إيران، هيك إني عم بيقوله.
1: مع أنا عم أقولك،
0: ليش
1: بدك
0: تبطل؟ لأنه ترامب بده هاي.
1: لا إذا المفاوضات أفضل.
0: ما ينقلك حظ ليش؟ ليش بدك تفضي؟
1: ممكن شيء مقابل شيء.
0: ماشي، ما فيك تفضي هالفرضية.
1: خلينا نحطها.
0: هيدي الفرضية. أنا ما عندي جواب عليها، لأنه أنا شخصيا بعتبر إنه بما يتعلق بحزب الله، حزب الله يقول اليوم أننا نخضع لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه إيران. ما قال وقف إطلاق النار اللي وافق عليه لبنان. طبعا بدون جهد لبناني ما كان وقف اطلاق النار، بدون قبول رئيس الجمهورية أن يتحدث مع ترامب وأن يطلق المفاوضات وأن يعقد الجلسة اللي عقدها بواشنطن بين سفير إسرائيل وسفيرة لبنان، ما كان وقفوا اطلاق النار. لكن أنه بدنا نجي نقول أنه اليوم الإيراني بده يجي بكرة الصبح يقول أنا بطلت دعم حزب الله وبطلت أبعث له مصاري، شو بيكون عمل؟ لا ما بتصير.
1: طيب
0: مش يعني أنا مبسوط، بس هي ما بتصير.
1: لأنه هناك من يراهن أنه إيران ستسحب إيدها عن حزب الله وحيكون حزب الله وحده، يعني شو مصيره؟
0: ما بعرف هذا المراهن شو قداش عنده علم بعلم السياسة وعلم
1: هناك
0: الدين.
1: من يراهن
0: وعلم السياسة وعلم الدين. لأنه الارتباط الإيراني بحزب الله هو ارتباط عقائدي مادي معنوي سياسي وديني.
1: طيب بما يخص، خلينا إذا بدنا نحكي عن السلاح اليوم، هل قادر الداخل اللبناني، الحكومة اللبنانية أن يعني تساعد لبنان أو أن تقدر أن تجعل حزب الله يتخلى عن السلاح أو يقدروا ينزعوا فعلا السلاح منه؟
0: نفس الحكي ست وفا. يا ست وفا، في شيء بهالحياة اسمه تفاوض، في شيء بهالحياة اسمه وساطات، في شيء بهالحياة اسمه لقاءات. أنت ما بتقدر تنزع السلاح بالقوة. لو بنقدر كان الإسرائيلي عملها. أنه الإسرائيلي شو عمل كل اللي عمله؟ شو كان عم بيقول؟ من سنة 2006 طلع قال أنا قضيت على 70% من قدرات حزب الله. 2006 منيح؟ بال 2024 بارح عم بيقول نتنياهو لم يعد حزب الله هو حزب الله زيته تبع سيد حسن نصر الله، صار مثل ظله، يعني شيء ظل. طيب يا أخي إذا هذا الظل أنت عم تجبل ما فتت. طبعا دمرها وست ألف مبنى واللي بدك إياه، بس بالأخير ما فات عدم تجبال، ما احتل، ما خلصها. بالتالي بدك من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني يعمل اللي ما قدر الجيش الإسرائيلي بدعم فائق من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي واللي بدك إياه يقدر يعمله. أصبح أمام هذا الوضع شو قدام الحكومة اللبنانية تعمل؟ أن تطلق مفاوضات جدية للبدء بتفكير بمستقبل لبنان. ما بيقدر حزب الله يكون أجندته 100% إيرانية، ما بيقدر. ما بيقدر مجموعة مسلحة ما عنده ولا رؤية سياسية للبنان تفاوض عن لبنان. بس أنت بنفس الوقت ما ممكن تقدر أنه تحل مشكلتها إذا ما عاد تحكيت معه. واضحة الفكرة؟
1: أنا واضحة الفكرة عندي، ولكن هل من الممكن أنه يقدر يفاوضوا معهم؟ دائلهم عم يجربوا يعملوا طاولة.
0: بدك تدلك تجرب، بدك تدلك تجرب، بدك تضلك تجرب، ما بتنجح وبصير في كذب وبصير في لوفك، بدك تضلك تجرب لأنه ما عندك خيارات.
1: يعني نحن اليوم عم نحلل، وغالبا حتكون أسئلتنا شوي افتراضية. إذا حزب الله اليوم بلش يخاف على سلاحه وبلش يفكر بأنه الداخل اللبناني ما بده بقى سلاح، وأيضا ممكن أنه المفاوضات تفضي بأنه أنا ما بقى في ضرورة لسلاحي اليوم، ممكن يستعمل يعني المشاكل الداخلية والاستفزازات الحرب الأهلية ليبقي على سلاحه، على القليلة يبقى معه سلاح.
0: لا، أنا بعتقد أنه هيدي بيكون مقتله حقيقي.
1: يعني هو شو عنده طريقة يبقى
0: راح ينتحر يعني هو؟ لا،
1: شو ممكن، شو يكون عنده طريقة انه يخلص؟
0: خلينا كمان هلأ نرجع نعلى شوي أكثر بالقراءة. القول بأن لبنان وحيدا يستطيع أن يقوم بكل هذه الخطوات غلط. غلط، لبنان بيلعب على قده، بس لبنان هو جزء من إقليم طويل عريض نتنياهو عم يلعب فيه من أوله لآخره، واللاعبين الإقليميين مؤثرين. يعني اليوم بالإقليم السعودية إلى دور، مصر إلى دور، تركيا إلى دور، إسرائيل دورة سلبي بس إلى دور، وإيران إلى دور سلبي على لبنان كمحصلة عامة، ولكن لها دور وتأثير. بالتالي أنت بحاجة تماما مثل لما عملت الطائف. لما عملت الطائف كان كل صار فيه إجماع إقليمي ودولي لإقرار اتفاق له علاقة بتعديل الدستور بلبنان. لما نحن ننتخب رئيس جمهورية رئيس جوزيف عون ونألف حكومة الرئيس نواف سلام، نخلق شيء اسمه خماسية. خماسية أجوا التسميتين برعاية من الخماسية. مين الخماسية؟ أمريكا وفرنسا، مصر والسعودية وقطر. وكان هناك دور ما للثنائي الشيعي الذي قبل بانتخاب الرئيس جوزيف عون بعد الدورة الأولى اللي صارت بمجلس النواب. بالتالي حتى كمان الواحد ما يفتكر حاله أنه هو دولة سيدة مستقلة بالمعنى المطلق. نحن نتأثر بما يجري بسوريا وسوريا تتأثر بما يجري فينا. نحن نؤثر، أي فتنة سنية شيعية تنعكس ليس على لبنان فقط، ولكن بتروح من لبنان للعراق لليمن للخليج لوين من كان. أي صراع إقليمي سينعكس مثل ما صار أنه بيطلع الأمريكي والإسرائيلي بيضربوا إيران، إيران تضرب الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات. فإذا ما فينا نجي نقول نحن أنه والله نحن نعيش في جزيرة معزولة. نحن بحاجة أولا لتأمين إجماع داخلي، نحن بحاجة لحوار وطني. على هذا الحوار الوطني أن يكون مستندا إلى تلاقيات وتقاطعات إقليمية، وأنا أجزم أن المملكة العربية السعودية

0: وإيران يعملان سوية لمنع الفتنة في لبنان. من هون بيجي استدعاء الوزير علي حسن خليل لزيارة الرياض، هو نتيجة اتصال إيراني مع المملكة وطلب بعدم تصعيد التوتر. كنا بدنا نعمل مظاهرة السبت، ما بعرف قديش أدى بوجه الرئيس نواف سليم، زموه وكشوه. كانوا بدهم يعملوا مؤتمر لدعم الرئيس الحكومة تبع بيروت منزوعة من السلاح، زموه وكشوه. كله هيدا له مرتبط بأداء إقليمي يسعى لاحتواء الأزمات في لبنان. نحن يجب أن نستفيد من هذا المناخ. إذا كان هناك من مناخ يؤدي إلى توافقات إقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وتركيا، وباكستان عم تحل القصص بالإقليم هناك بين إيران والسعودية، هيدا بيكون مريح للبنان. يجب أن نلتقط الفرصة وأن نفتح باب الحوار الداخلي، والحوار الداخلي ليس حوارا بين أحبة وليس حوارا بين متوافقين، هو حوار بين متخاصمين، هو حوار بين مختلفين.
1: يعني أنت كمان هون عم تحكي لي شوية خيال، ليش؟ لأنه اللبنانيين أي متى قدروا يوصلوا لأنه يعملوا حوار، أو أي متى قدروا يوصلوا؟
0: لا، فإذا أنت ما لقطت علي تماما شو قلت.
1: قصدك أنه بده يكون هناك تعاون يعني إقليمي،
0: ولكن الطائف لم يكن ليقر بقرار لبناني لو ما نعمل له حاضن.
1: وأنا
0: قلت لك بالأصل،
1: هل نفذوا الطائف؟
0: مليون
1: شو عم ينفذوا؟
0: ماشي إقرار الطائف اليوم بده احتضان إقليمي لحوار وطني بلبنان.
1: هذا اللي عم نقوله، هل يمكن أنه ينجح؟
0: ما عندنا خيار تاني؟
1: ما بعرف، أنا عم بسألك.
0: نفتح حار؟
1: أنا عم بسألك، هل يمكن
0: أعطيني.
1: نفتح حار؟ أنا عم بسألك لخيار تاني.
0: أنا عم بسألك، مين بده يفتح حار؟
1: ما بعرف
0: مين الطرفين اللي بده
1: يوصل بعضهم؟ يلي يعني متمسك بسلاح، يلي
0: فتح حار، وبعدين؟
1: بيبقى السلاح.
0: شو
1: لو فتح حرب هي شو
0: والبلد بيبقى يعني؟
1: هلا بدي اسالك سؤال، ايش هلا كان في بلد؟ نحن عنا كان في بلد اليوم هيدي الحرب اللي انت سميتها حرب عباسيه، وكانت يعني
0: انا ما سميتها حرب عباسيه
1: او سميتها يعني تنقول وراها ايران. ايه. اليوم حزب الله باسم ايران يعني افتعل هيدي الحرب. ايه شو انت هون بتشوف انه نحن اليوم
0: انا اذا بلد؟ اذا انا بدي احكي من موقعي كرجل سياسي،
1: تفضل.
0: بقول وظيفة السياسي أن يسعى لتجنيب بلده الخضات والمعارك والصدامات، وأن يسعى لتثبيت سيادته، وللسعي دون كلل على تأمين إجماع وطني لحماية البلد من خلال الإحاطة الإقليمية وخاصة العربية فيه.
1: اليوم خلينا نحكي اقتصاديا، مضيق هرمز عم يتم الضغط على هيدا المضيق. اليوم شو تأثير هيدا الإغلاق يلي عم يتم كل شوي؟ شو حيكون هيدا التأثير اقتصاديا؟ واليوم هو ورقة رابحة بيد من؟
0: إلى هذه اللحظة ورقة رابحة بيد إيران وبيد أمريكا، لأنه أمريكا اليوم عندها نفط وعندها غاز عم تبيعه لكل أوروبا وكل بلاد العالم وعم تربح مصاري. ولكن على المستوى الاقتصاد العالمي أمريكا وكل الدول عم تنأذى، لأنه المستهلك الطبيعي عم يتأثر، فبالتالي هي مأزق كاتش 21 بسموه بالكاتش 21، يعني واحد الآن بين المطر أو السندان. فتح مضيق هرمز هو مصلحة دولية بدون أدنى شك، ولكن دون توافق سياسي من الصعب أنه يفتح. التوافق السياسي، لأنه إذا ضرب الأمريكي وسكروا الأمريكي والإيراني رد عليه والأمريكي رد على الإيراني، بيضل مسكر مضيق هرمز وبيضل النفط يغلق، وما حدا له مصلحة بالنفط يغلى أكثر منه.
1: يعني اليوم الواقع الاقتصادي إذا المفاوضات بعدها وقلت حتكون طويلة، هذا الواقع مستمر لوقت طويل؟
0: لا، المفاوضات الطويلة مضيق هرمز فتح مبارح،
1: ولكن عم يرجع اليوم.
0: سكر اليوم بيرجع بيفتح بعد بكرة. بالتالي بدك توصل على محل تقولي نحن اتفقنا على 1-2-3 هول، و في 5-6-7 ما اتفقنا عليهم ناخد وقتنا ونحكي فيه. بس في أول نقاط اللي إلهم علاقة بالأمن وبالمضيق هرمز، بوقف اطلاق النار بلبنان، بوقف اطلاق النار بإيران، يجب أن يتم التوافق عليه. هلأ اليوم منقول التخصيب 20%، التخصيب 10%، التخصيب 17%، فينا ناخد وقتنا في هيدا.
1: طيب بس هلأ أنا استوقفني موقف، لو رجعنا شوي لبنانيا، كماتي عمل موقف وقال أنه نشكر الرئيس يعني يلي شكر القاتل ولم يشكر إيران يلي ساعدت لبنان، وأنه طفح الكيل، وإذا الرئيس ذهب للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل نحن من طريق وهن من طريق. اليوم بس يعني هيك كيف بتقرأ هيدا الرد؟ هذه ردود شو كيف بتقريها؟
0: في انقسام بلبنان واضح، في انقسام بلبنان. لكن ميزان الإبان بالبلد هو رئيس الجمهورية. بالتالي رئيس الجمهورية من أول أولوياته أن يعيد فتح قنوات الاتصال مع كل القوى السياسية ليذهب إلى مفاوضات محصنة بموقف لبناني قريب إلى الإجماع. بالضبط محكوم يحكي مع حزب الله.
1: هلأ بضوء كل هالتطورات يلي عم بتصير اليوم برأيك مين اللي رح يرسم خارطة الطريق؟ مين يعني رح يحدد؟
0: أول شيء الأمريكاني طبعا جزء أساسي من رسم خارطة الطريق. كل ما يجري الآن في هذه المنطقة مرتبط باستراتيجية الأمريكية التي تقتضي بمحاصرة الصين وقطع طرقات حلفاء وأصدقاء. الثاني اللي بيرسم الطريق هو المحور السني اللي عم ينضج اليوم بالمنطقة، ولكن هو محور سياسي من محور ديني. الدول السنية الأساسية الكبرى يعني سعودية ومصر وتركيا وباكستان. الثالث اللي بيقدر يساهم برسم الطريق هو الإسرائيلي بتخريب كل ما يمكن أن يكون مفيدا للآخرين. الرابع اللي بيرسم خارطة الطريق إيران وخطتها المستقبلية، تنشوف كيف بدها تتوكل على الله وكيف بدها تنخرط إما إيجابا في هذا الإقليم وإما سلبا كما جرت العادة.
1: طيب بالنسبة للبنان اليوم كيف بتشوف شكل لبنان بالمرحلة الجاية؟
0: لازم نروح نناقش تطبيق الدستور ونسحب سلاح حزب الله. أبدا ما في حل تاني، وبخلاف ذلك نحن منفوت من تحت الدلفة لتحت المزرعة.
1: برأيك إذا انسحب هيدا السلاح اليوم الإسرائيلي سيلتزم سينسحب؟
0: الإسرائيلي ما بيلتزم على لبنان أصلا. حضرتك قلتي اللي قال له لنتنياهو إناف إز إناف هو ترامب، ما أنا. اللي مان على الإسرائيلي أن يوقف إطلاق النار نظريا هو ترامب، ما أنا. بالتالي أنت بتستعيني بالإدارة الأمريكية وبالإقليم اللي محب للبنان للضغط على الإسرائيلي بعدم القيام بخطوات مؤذية.
1: طيب اليوم بتشوف لبنان بلش يسلك طريق مختلف، اليوم بلش يعمل علاقات، وخاصة شفنا الرئيس امبارح بكلامه قال يعني نشكر الرئيس ترامب الصديق. يعني اليوم نحن ما كنا نشوف لبنان عنده صداقة مع أمريكا بهذه الطريقة.
0: لا ما صحيح.
1: اليوم بتشوف
0: على طول كان لبنان عنده صداقة مع أمريكا،
1: ولكن نحن من فترة طويلة معزولين عن العالم.
0: ماشي ماشي بس إنه نحن
1: بعد فترة العزلة عم بحكي.
0: ماشي بس إنه لأنه إذا طلع الرئيس ترامب قال هذا الرئيس القوي اللي هو جوزيف عون، بده يرد له الرئيس عون هذا صار الرئيس الصديق. طيب. يعني هيدي من ضمن
1: هيدي تداعياتها كيف بتشوفها هيك على لبنان؟
0: بدنا نستفيد منها إيجابيا مش سلبيا. يعني في فرق كبير إذا نحن اندفعنا كتير باتجاه أمريكا. نرجع للي كان يقوله كيسنجر، إذا رحنا كتير على أمريكا بتعورنا أمريكا، وإذا عدنا بلا أمريكا مننأذى. فأنت بدك تزيد بدك تقيس التوازن اللي قلته بالقبل. الوضع الداخلي هش يحتاج لرعاية وصيانة، ما حدا بيقدر يرعاوي يصونه إلا رئيس جمهورية متوازن يمثل الجميع وحكومة أكثر تمثيلا إذا بدك وحدة وطنية. هيدا كله بده شوية جهد، ونحن اليوم في فرصة حقيقية قدام لبنان إنه طبق دستوره ويبلش جديا يحكي بسحب السلاح.
1: نعم. طيب ما فينا يعني نكون عم نحكي بطرابلس، بدنا شوي هيك نتطرق لموضوع طرابلس. كانوا عم يحكوا بفترة الأخيرة أنه طرابلس في خطر، هناك يعني جماعات مسلحة تتحضر لأحداث مرتبطة بسوريا. اليوم إذا فيك يعني كمان نحكي عن هالموضوع باختصار.
0: شوفي سوريا الرئيس أحمد الشل ليس لديه ولا رغبة أن يكون جزء من المشهد اللبناني لأن ما فيه يكفي، وهذا مش تحليل.

0: الموسيقى انت هيك نزل باشا للباشا وبسمك يرقص مش بس وشك
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن. تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها 60. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144 أو عبر البريد الإلكتروني.

طرابلس. إن كنتم تسألوا عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50؟ أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

0: من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.
1: انك تقطع بطريقة خاطئة بتعرض حياتك وحياة المواطنين للخطر. التعاون واجب لنحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. احترام القواعد بيضمن سلامة المشاة وانسيابية المرور. بالنهاية سلامتك بتبلش بخطوة خليها تكون صحيحة عبور الطريق بأمان. تنظيم السير من مسؤولية الجميع.

مسلم عن مسيحي، ولا تعرف سماؤه أن تمطر للوثني غيثا دنيسا وتكرم العابد بعذب المياه. نحن على كوكب ابتلع بحر النفاق فيه كل الحجج، ومن ثم لفظها على شواطئ المعرفة فاغترفنا زبد الجهل بين

بدلت أوراق الإجابات، سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. سيحدثونك عن حادثة طوارئ استدعت أن تصبح زمرة دين في وريد دين. ومن ثم سيتحدثون ويتحدثون، ولا تسعوا سطور لقائنا لأن نخبركم عن كم القصص التي ستقشعر لها أبدان الأغبياء وتتمزق من فن كذبها أفئدة الأنقياء. فكن على يقين، كن على يقين بأن من يسهب في وصف جناح العصفور فإن جيوبه ملأى بريشه، ولو أنهم كانوا أبرياء لكان جوابهم لنا حين سألنا إماءة دهشة، إماءة استغراب عن عدم فهم السؤال، إماءة كفر لسؤال لا إنسان هل أنت إنسان، ولابن آدم هل أنت من جنس الآدمية. حدثني يا صديقي عن التماسك الاجتماعي بإسهاب، سأخبرك بأنك أنت من قصصت جناح العصفور وأنك في كل وصفك كذاب، فعلا كذاب.

جولة على بعض الأماكن الأثرية في طرابلس والميناء. ننتقل إلى خان الصابون، ومنه يعبق عطر المدينة. حكايات كثيرة تدور حول أصل هذا الخان وتاريخ بنائه، ولكن الأكيد أنه الآن قبلة سياحية ووجهة أساسية لكل زائر لطرابلس، وللوقوف على حرفة لا تزال حتى يومنا هذا تعتبر من أصالة المدينة وعراقة أبنائها. الجامع المنصوري الكبير، ومن أقدم جوامع طرابلس، وأكبرها مساحة على الإطلاق

تبلغ مساحته ما يقارب 3100 مربع، يقع في محلة النوري، ويضم الرواق الغربي من المسجد غرفة خصصت لحفظ الأثر الشريف الذي أهداه السلطان عبد الحميد الثاني لأبناء طرابلس عام 1890. أما الأثر الشريف فهو كما تدل سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس عبارة عن شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم أبناء طرابلس بتكريمها وعينوا الشيخ محمد رشيد أفندي الميقاتي لخدمتها. ونلاحظ من خلال النقوش الكتابية لهذا المسجد أن بناؤه تم على دفعات ومراحل متباعدة، كان أولها عام 1294 وآخرها عام 1959 ميلادي.

المدرسة القرطاوية بنيت هذه المدرسة في الربع الأول من القرن الرابع عشر، وهي أكبر وأفخم المدارس الدينية في طرابلس ولبنان على الإطلاق. بناها الأمير شهاب الدين قرطاي عام 1326. تعتبر من أجمل مدارس طرابلس زخرفة، وتتميز بوابتها بمقرنصتها وبمقطورتها الرخامية المتعددة الألوان، فيما تتميز قاعة صلاتها بقبتها البيضاوية الفريدة. الحمام الجديد. أنشئ هذا الحمام الذي يعتبر من أكبر حمامات طرابلس وأفخمها عام 1740، وقد قامت المديرية العامة للآثار بترميمه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وقد كان يعرف بحمام الباشا أو حمام العظم، وهو من الطراز العثماني، يقع في محلة الحدادين ملاصقا للجامع المعلق. وقد أقيم على أنقاض حمام قديم من عصر المماليك، ويتميز بسلسلة متداخلة الحلقات تتألف من 14 حلقة أفرغت جميعها في حجر واحد موجودة على بوابة الحمام. ولابد من الإشارة إلى أنه خضع لعملية تأهيل واسعة على يد جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، أهلته ليكون أحد المعالم المميزة في المدينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أدبر ثلثاء شهر رمضان المبارك، ما الذي يبقى للإنسان؟ لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه، لئن كان قد ذهب معظمه فقد بقي أعظمه. ولذلك أعظم ما بقي من شهر رمضان هذه الليالي العشر الأخيرة التي نتحرى فيها ليلة القدر الشريفة. وليلة القدر أخذت قدرها من كلام الله تعالى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليالي لابد من تحضير القلوب للوصول إليها، ومن التحضير الحسن الافتقار في محراب الله تعالى لملك الملوك. ومن أجمل ما مر معي من الأبيات قول القائل: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أما آن أن تقبل إلينا بتوبة فتمحو بها أدران ما قد عصيتنا. هذا السؤال: فقم نحونا في الليل لا تخشى وحشة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل. هذا الأمر الجلل وهو ذكر الله تعالى لا يفوته إلا الغافلون. في الوقت الذي يتحضر الإنسان فيه لعرض القلب على الله في ليلة القدر الشريفة، نجد كثيرا من الناس بدأوا يتبرمون من طول شهر رمضان ويعكفون في الأسواق تحضرا لعيد ترك هذا الشهر الفضيل، ويبدأون يتسابقون برسائل الواتس ووسائل التواصل: أين أنت يا رمضان؟ تركتنا يا رمضان؟ والرمضان لا يزال بينهم وفي ثلثه الأعظم، وهم يسابقون الزمن ويحرقون المراحل للوصول إلى ضفة طال انتظارها منهم. وهذا دليل حرمان. فالحذر الحذر أحبابنا وإخواننا الأكارم، أخواتنا الكريمات، الحذر الحذر من أن نفوت هذه النسائم وهذه المواسم، وأن لا نغتنم أجرها وأن ننصرف عما سواها. فإن الاستقراء يثبت أننا فارقنا كثيرا من أحبابنا ممن صاموا معنا.

العام المنصرم، وقاموا معنا ليالي القدر الشريفة العام المنصرم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يكرمنا بتحري ليلة القدر الشريفة، وأن لا يأذن لشمس آخر يوم بالغروب إلا وقد احترقت سيئاتنا، وأبدل الله سيئاتنا حسنات، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.

0: مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتو بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتو بتكون متقيدون بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
1: برعاية الرابطة الثقافية في طرابلس وبدعوة الأستاذ سبيروس ميرا، انعقد لقاء حواري في قاعة المؤتمرات تحت عنوان أي قانون بلدي نريد. في البداية تحدث رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامس الفري.
2: اليوم في لقاء عنوانه أي قانون بلديات نريد في لبنان، وهو عنوان يحمل في طياته أكثر من سؤال ويعكس أكثر من هاجس، ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع.
1: صاحب الدعوة الأستاذ سبيروس ميرا دعا إلى اعتماد اللوائح المقفلة بما يضمن تمثيل الأقليات ويشجع مشاركة المرأة عبر الكوتة النسائية.
3: سنطرح اليوم خلال هذه الندوة اقتراح قانون اللوائح المقفلة، ثم نفتح باب النقاش ومن الممكن تعديل أي من في هذه الوثيقة بحسب اقتراحاتنا. كما يتاح لأي من الحضور تقديم مقترحات لقوانين بديلة أو حلول أفضل من اللوائح المقفلة لاعتماد الأنسب منها.
1: ثم كانت مداخلات لكل من رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي والنائب إلي خوري.
4: أنا بعتقد من تجربتنا بالمدينة، نحن كان عندنا تمثيل بالانتخابات كتير كبير، النساء كلياتهم أخذوا أصوات مميزة بالمدينة، وعكسنا الصورة الحقيقية أنه طرابلس كانت عم تنتخب النساء وكانت عم تنتخب من جميع الطوائف.
5: حتى النظر بقانون انتخابات البلدية هو حاجة على المستوى الوطني ككل، أولاً انطلاقاً من التجربة، ثانياً تحسباً للآدم.
1: ومداخلة للنائب طه ناجي ورئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ظاهر.
6: بالنسبة لولاية المجلس البلدي 4 سنوات بدون ما يكون في سحب ثقة بمنتصف الولاية، ولا مانع من تجديد، هذا شيء تقريبا عالمي انه بيقدر الرئيس يستمر لدورتين على الاقل.
7: يمكن اللائحة المقفلة اللي عم نطالب فيها هي بتخالف شوي الديمقراطية وبتحد شوي من الحرية، ولكن كمان لها ايجابيات ولها فوائد.
1: ثم كانت مداخلات مقتطبة لكل من السادة ممثلي سعادة النواب طوني فرنجية، فيصل كرامي، واللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، وأيضاً ممثلي السادة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومطران الروم الأرثوذكس إفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، نائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كبارة، الأستاذ ناصر عدرا، الأستاذ داني سابا، وباقي من الشخصيات النقابية والاجتماعية والسياسية.

وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد مسودة قانون بلديات جديد يرفع إلى الجهات المختصة.

0: وراء كل لوحة فنية قصة، وراء كل مبنى رؤية، لكن وراء كل جيل من الفنانين والمبدعين هناك مؤسسة أكاديمية تؤمن بموهبتهم وتصنع مستقبلهم. في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا ويتغير فيه مفهوم الإبداع وتزداد فيه صعوبات التعليم وسوق العمل، يبقى السؤال: كيف تحافظ كلية الفنون الجميلة والعمارة على رسالتها؟ وكيف تعد طلابها في مستقبل أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا منهم؟ ضيفتنا اليوم هي شخصية أكاديمية كرست مسيرتها للتدريس والبحث العلمي والإدارة الجامعية، وتشغل اليوم منصب مديرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، الدكتورة نوال بوداني. في هذه الحلقة من بودكاست نبض الجامعة سنناقش أبرز القضايا التي تشغل طلاب كلية الفنون الجميلة والعمارة من واقع التعليم والتحديات اليومية إلى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، وصولاً إلى رؤيتها لمستقبل الكلية ودورها في إعداد جيل من المبدعين. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك
0: دكتورة. اليوم كيف بلشت رحلتك بمجال الفنون والعمارة؟
1: ما بخفى عليك، لما كنت بالمرحلة الثانوية والقسم العلمي منه، دايما يومتها الاتجاه كان لاختصاصات. إذا كنت بالمرحلة الثانوية علمي، دايما كان الاتجاه للطب، للهندسة، هيك كنا نشوف. أنا كنت حابة أنه يكون بمطرح بيخلق شيء بين المنطق والإبداع، لذلك قدمت على كلية الفنون الجميلة والعمارة امتحان الدخول، وكان فعلا خياري صحيح، لأنه حسيت أنه الهندسة المعمارية هي بتكون مزيج بين المنطق والإبداع. والحمد لله بعدني مكفي المسيرة، وبعتبر أنه كان خياري صحيح.
0: شو أول مشروع حضرتك عملتيه ولهلا بعدك

0: بتذكرتيها؟
1: هيدا المشروع صراحة اللي على طول بتذكره هو إذا بدك المرحلة بمرحلة التخرج. مشروع التخرج اللي أنا اخترته نهاره كان له حيثياته، كان له يومها ظروفه. نهاره حبيت أنه أعمل قصر جمهوري بميدان سباق الخيل. ما إجا عشوائي الاختيار، ولكن إجا الخيار نهاره. نحن كنا بأزمة بآخر الحرب الأهلية والانقسام اللي كان، وكان ما يسمى بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية كانت نهايتها تقريبا، وكان القصر الجمهوري يومها مهدم جزئيا. حبيت أنه يكون مشروع القصر الجمهوري هو شيء جامع بين اللبنانيين. نعم، اخترت القصر الجمهوري اللي هو بمنطقة بتجمع ما يسمى كان يومها بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية اللي هو ميدان سباق الخيل.
0: حلو. اليوم مين كان يعني بأثر هذا الشيء على مسيرتك؟ من الشخص اللي كان له تأثير على هذه المسيرة؟
1: شوفي، يمكن بدي لك أكثر حدا أثر فيه هو الوالد صراحة، الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان هو الداعم، كان مشجع، كان شايف في عندي يعني قدرات، وكان ثقة كبيرة فيي، يعني شجعني بشكل لا يوصف. وكان دايما يقول لي شيء كتير بعده لهلأ بذكره، أنه ما تنتظري أنه يكون عندك فرص خارقة العادة. لا، بس يمكن تكون فرص عادية أنت بتعمليها خارقة،
0: تعمليها فرق.
1: صحيح.
0: دكتورة، نحن هلا قبل ما ننتقل للمحور الثاني بدنا نتوقف بإعلان عن قسم الموسيقى. اليوم افتتح جديد بكلية الفنون الجميلة والعمارة بالفرع الثالث بطرابلس. نتوقف مع هذا الإعلان.
2: لقد أصبحت الموسيقى أكثر من مجرد موهبة، بل أصبحت مهنة حقيقية تفتح أمام الشباب آفاقا واسعة للعمل كمؤلف موسيقي للأفلام والبرامج التلفزيونية، أو منتج صوتي في الاستوديوهات والمنصات الرقمية، أو مدرس موسيقى يسهم في تخريج جيل جديد من المبدعين. في ظل تسارع نمو الصناعات الإبداعية والفنية على مستوى العالم، تتزايد الحاجة إلى متخصصين يمتلكون معرفة موسيقية أكاديمية وقدرة على توظيفها في التعليم والإنتاج الفني ومختلف مجالات الموسيقى الحديثة. وفي لبنان تبرز حاجة ملحة إلى كوادر مؤهلة تجمع بين الموهبة والدراسة العلمية، وتستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات الموسيقى والإنتاج الصوتي والثقافة والفنون.

0: ومن هنا جاءت مبادرة كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بإطلاق اختصاص علم الموسيقى ليشكل خطوة أكاديمية جديدة تهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين علميا وفنيا في مجال الموسيقى.
1: نعود إليك دكتورة من بعد هذا الإعلان. هذا الإعلان من تنفيذ استوديو الإعلان والتواصل البصري، وطبعا حيكون في بعدين إعلان لكل قسم موجود بالكلية. كل فيديو بده يكون تقريبا مدته بين الدقيقة ودقيقة ونص. ولكن اليوم شو هي الاختصاصات اللي موجودة بكلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول؟ تحكي لنا أكثر عن التخصصات الموجودة.
2: نعم، نحن بالكلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الأول عبارة عن 6 اختصاصات.
1: 6
2: اللي هي قسم الهندسة المعمارية، قسم الهندسة الداخلية، الفنون الإعلانية والتواصل البصري، قسم المسرح والسينما، وقسم الفنون التشكيلية.
1: تحكي لنا أكثر شوي عن كل اختصاص، يعني الطالب ليه ممكن يفوت بهذا الاختصاص؟
2: نعم، شوفي هن متنوعين ولكن غير متنافسين ولكن متكاملين.
1: حلو.
2: يعني إذا بتشوفي أنت 6 اختصاصات بتحسي أنه كل حدا عنده، كل اختصاص عنده هويته ولكن ما بيتنافسوا ولكن يتكاملوا.
1: نعم.
2: يعني إذا بتشوفي الطالب دايما قبل ما يفوت لعنا على الكلية على طول بيكون عنده شغف بشيء معين، لذلك بيختار هو شو بحب. عرفتي؟
1: نعم. اليوم نعم. كيف تصفين يعني الإدارة بأنه عم تكون إدارة لهدول كل التخصصات الموجودة؟
2: نعم. هو هون صعب الموضوع شوي.
1: مسؤولية يعني.
2: مسؤولية، لأنه في عندك 6 أقسام متنوعة.
1: 6 أقسام.
2: ولكن شوفي، أول الإدارة هي إذا بدك أنك تديري هالست أقسام وتحترمي كل قسم هويته ورؤيته و يتكاتفوا مع بعض مثل ما حكينا لحتى توصلي انه تنجح الكلية بشكل عام.
1: شو اول مشكلة واجهتيها وقت استلمت الادارة؟
2: شوفي انا ما كان عندي مشاكل اجمالا، لما لا ابدا، يعني حسيت حالي انه الحمد لله قدرت انه فوت بثقة بال.
1: في تحديات كنت عم تواجهها خلال هذه السنوات الأخيرة؟
2: شوفي إذا بتروحي على التحديات، نعم، نحن بالفرع الأول لكلية الفنون الجميلة والعمارة يعني تعرضنا خلال السنتين الماضيتين، يعني إذا بدك من 24 العدوان الإسرائيلي بال 24 إلى غاية هلأ 26، يعني كانت مرحلة شوي صعبة، ولكن الحمد لله قدرنا ندير الأزمة وحولناها تقريبا لنجاح وصمود.
1: كيف حولتوها؟ كيف قدرت تديروا هيدي الأزمة؟
2: أوكي، هيدي شغلة كل التكاتف بين جميع الأقسام، الأساتذة، رؤساء الأقسام، الإداريين، الموظفين، كلياتنا كنا عم نشتغل لمصلحة الكلية. هيدا اللي نحنا أملنا جو إذا بدك منسجم مع بعضنا قدرنا نتابع من خلاله مع الحفاظ على الجودة التعليمية والعملية الأكاديمية.
1: اليوم يعني نحنا كلية الفنون بالفرع الأول كانت بقلب الحدث. كيف كان عم يصير في تواصل حتى يكون يعني شوي الظروف كانت صعبة أكتر لإلكم؟
2: صحيح، كانت الظروف كتير صعبة وما بيخفى عليك، كان في قلق، كان في خوف، ولكن كلياتنا مع بعض مثل ما عم بقول لك، اداره، اداريين، موظفين، اساتذه، رؤساء اقسام، حتى الطلاب كنا عم نتواصل معهم دائما بشكل يومي اجمالا. الاساتذه كانوا عم يتواصلوا مع طلابهم، عم نعرف وين عم بيكونوا، عم نشوف معاناتهم، عم نحكي معهم، كنا نوع من السند.
1: كان معكم الداتا تاعيتهم، عرفتوا مين الطلاب اللي نزحت؟
2: نعم، قدرنا نعرف كل الطلاب، حتى عملنا هيك مثل جوجل فورم، عرفنا وين كل الطلاب اللي كنا يعني نتعاطى معهم، اللي كان عنده مشاكل كان عم بنكون نحن متنفس لإله، عم بيخبرنا شو وضعه. يعني كانت حالة شوي صعبة.
1: شو أكثر حالة أثرت فيكم بهالفترة؟
2: لكي
1: قصة حدا من الطلاب حكيتكم؟
2: بتعرفي لما بتشوفي انه الطلاب رغم هن بقلب الازمة وبقلب هيدي الصعوبات وبقلب هيدي الحرب اللي كانت موجودة والنزوح من بيتهم والدمار واذا بدي كل الموت والاستشهاد
1: هو في اهالي طلاب كانت عم تستشهد.
2: نعم، كان في اهالي هون اللي في كتير ناس منهم طلاب فقدوا اهاليهم، فقدوا اخوتهم، فقدوا ناس عزيزين على قلبهم، ولكن بتعرفي شفنا صمود قوي كبير. يعني كان عنده الطالب اصرار عن جد انه نحن امتى بدنا نرجع نبلش نحن بقلب الحاله.
1: رغم هالظروف كان هو
2: نعم
1: عنده
2: كنا بهيدي الحاله حقيقه. يعني الحمد لله.
1: اليوم كيف قدرتوا انتم تعملوا موازنه يعني بين العام الدراسي اللي هو لازم يستمر وبين الظروف اللي عم تصير اليوم تواجه الطالب؟
2: صحيح، نحن اول شغله كنا بدنا نحافظ على جوده التعليم.
1: صح.
2: وبدنا نحافظ على العملية الأكاديمية وتكون متوازنة كمان للشيء الإنساني.
1: نعم.
2: للطالب. يعني الطالب ما كان عندنا رقم، لا هو إنسان، كنا عم نتعاطى مع الطلاب بطريقة كتير إنسانية ولكن مع الحزم ببعض المطارح لحتى نحافظ على جودة التعليمية للكلية.
1: اليوم أنتم كإدارة شو تعلمتم بخلال هذا الظروف؟
2: المرونة. المرونة صراحة، والإنسانية أكتر وأكتر، وتتسمعي أكتر وأكتر. يعني بس تقدري تسمعي وتكوني تسمعي للكل، أساتذة طلاب، وتجمعي هذا الشيء مع بعض، مع بعض التوازن إذا بدك. هيدي تعلمناها كتير.
1: هل ممكن نشهد مشاريع تخرج عن هذه الحالة؟
2: نعم. بتصور أنا السنة الجاية يمكن هيدا الشيء يظهر أكتر، لأنه نحن كنا أوريدي مبلشين نحن بمشاريع التخرج قبل، وكان في عدد من المشاريع اللي هي عكست الـ24.
1: اليوم هذه الحالة كيف نعم. غيرت العلاقة بين الطالب وبين الإدارة؟
2: اللي صار في أكتر، إذا بدك ثقة، صار في تواصل أكتر، صرت تعرفي أنت طالب وين هو ساكن، شو عم بيعمل، شو عم بيفكر، شو بده منا، شو يطلب منا، ونحن كلنا جاهزين
1: الحمد لله. اليوم شو الإنجاز اللي بتفتخري فيه أكثر شيء؟
2: شوفي، لما الإنجاز إذا بدك بال24 نحن عملنا معارض من سنة الـ24 أيار الـ2024 اللي من بعد استلامي للإدارة. أنا حبيت أنه يكون الربيع فعلا الربيع، عملنا معرض تشكيل لقسم الفنون التشكيلية بال24، رجعنا عملنا معرض ربيع الأرض لقسم المسرح والسينما، كتير حبيتهم، كان متنفس، يعني علاقة الطالب ما بين الكلية والمجتمع برا.
1: في مشاريع اليوم عم تشتغل عليها هلا حديثا؟
2: كنا مبلشين صراحة قبل الحرب بمشاريع كتير حلوة وكتير إنسانية، كنا عم مفكرين وبلشنا قبل الحرب، كنا بصدد انه نحن نقدم لوحات للمستشفيات الحكومية اللي هي عندها علاقة مع الجامعة اللبنانية، اللي هي يعني أفليتت مع كلية الطب الجامعة اللبنانية.
1: نعم.
2: لانه كنا حابين انه نحط هيدي اللوحات بقلب هالمستشفيات اللي هي بتزيد جمال، يعني الى اضافة الى يعني العلاج بيكون كمان هيك في لمحة فن. وابداع. نعم.
1: واحد شوي بغير بس يشوفه.
2: يعني للأسف اجت الحرب ووقف الموضوع شوي. طبعا بدنا نكفيه، نحن اكيد حنبلش فيه يعني ببداية العام الجديد، وحنشتغل عليه بالصيفية. وكمان في اشتغلنا كتير نحن على مشاريع بعد 2024 اللي هي إعادة الإعمار من بعد 2024. كان عنا كتير شغل مع نهابة المهندسين، اشتغلنا مع البلديات اللي كانت هي بحاجة للجامعة اللبنانية، وفعلا الحمد لله كنا قد المسؤولية بهذا الموضوع.
1: الحمد لله. نعم. هو ما عندنا أدنى شك يعني نحن بالجامعة اللبنانية وبالإدارة اللي بتكون احنا موجودين فيها. لكن اليوم شو أكتر مشكلة حضرتك بتسمعيها اليوم من الطلاب؟
2: هلأ الظروف، إذا بدك الاقتصادية، الظروف الحياتية، الظروف المادية، يعني هي الاقتصادية بشكل عام، والظروف في كتير ظروف إنسانية. نحن يعني هيدا اللي عم بسمعه من الطلاب دايما. ولكن
1: اليوم كيف بتحاول الإدارة أن تحل هذه المشكلة؟ هذا الشيء بيأثر كمان على الطالب، على واقع الطالب.
2: صحيح. نحن حاولنا أنه نكون مع بعضنا كإدارة ورؤساء أقسام وأساتذة، ونساعد الطلاب، يعني نحول يعني كل إمكانياتنا، وحتى كان في شيء على صعيد أفراد من دون
1: الذكر. شو الأشياء اللي كنتوا أنتوا عم تقدموها للطالب لتساعدوا أكتر بهذا الظروف؟
2: هيدي خليها في أشياء يعني هيك تقدمت بشكل مثل ما بيقولوا مساعدة من كل الأنواع، مساعدة أولا معنوية.
1: شو الأشياء اللي كنت
2: مصرين؟
1: شو الأشياء اللي كنت حب تقدميها بس ما قدرتي؟
2: إجمالا صراحة توصلنا إنه نقدم مع بعضنا. رؤساء الأقسام كانوا يعني عن جد ممتازين. التعاطي كان مع الطلاب من الناحية النفسية المعنوية، شو بدك قدروا دعموا بالإمكانيات اللي متاحة. طبعا
1: الله يعطيك العافية.
2: دعموا بالإمكانيات اللي متاحة طبعا.
1: الله يعطيك العافية. اليوم شو النصيحة اللي بتقدميها للطالب
2: الجديد أو
1: طالب الجديد؟
2: الطالب الجديد بده يكون عنده ثقة وصبر. أوكي. بده يكون ما يعتبر إنه الجامعة هي تقييم وعلامات، بده تكون التجربة، يعني بده يشتغل على حاله،
1: يعني انت اليوم ما بتقولي له انه لازم يكون في عنده لانه اكثر على العلامات يشد اكثر بالرؤيه والموهبه والابداع؟
2: شوفي انت ما لازم يكون الجامعه ما لازم تكون هي علامات ابدا. أوكي. هي تجربه.
1: نعم.
2: وهي اصرار وهي اذا بدك جهد. دايما اكيد في مشاكل، دايما الطالب بيوقع بمرات احباط، بس ولكن ما لازم يوقف عندها، ونحن على طول عم نتسمع للكل.
1: والطالب اللي مش جديد شو بتوجه له نصيحه؟
2: اللي مش جديد هو كمان بيمرق بمراحل، كمان عنده صعوبات اذا بدك، وبصير عنده احباط وبصير عنده عدم قدره، ما لازم يوقف، لازم يكفي.
1: اليوم شو بتقدم الكليه للطالب؟ منح، انترنشيب؟ أوكي. شو بتقدم؟
2: نحن منفتحين جدا على كل المؤسسات، يعني نحن عم نحول طلابنا وبنتواصل مع كتير مؤسسات ولحتى يعملوا الانترنشيب. الملف المهني اللي هو عنا نحن بالكلية، في عنا تدريب مهني استاج، نحن عم نتواصل لحتى نأمن مع كل الأساتذة، كل الأساتذة عم بيساعدوا، عم بيأمنوا للطلاب صراحة هالتدريب المهني خلال دراستهم.
1: دكتورة، اليوم بفعل التطور التكنولوجي اليوم، يعني بتعتبري أنت الذكاء الاصطناعي هو فرصة أو تهديد للاختصاصات الموجودة بالكلية؟
2: لا، هو فرصة إذا عرفتي تستعمليها، ولكن تهديد إذا أنت تجاهلتي أو خليتي يسيطر عليك.
1: كيف ممكن نستغل هذه الفرصة اليوم الكلية؟
2: بدنا نشتغل عليه بشكل تدريجي، الذكاء الاصطناعي.
1: فينا نوضح أكثر عن هذا الموضوع؟
2: يعني ما فينا نحن، الفكرة الإبداعية عند الطالب دايما موجودة، بده يتكل، بده يعتبر الذكاء الاصطناعي هو عم بيوسع أفاقه أكثر، ولكن من دون ما يتخلى عن فكره الإبداعي، دايما بده يكون في ضوابط لهذا الشيء، يعني وعم نشتغل عليه بالكلية صراحة.
1: يعني اليوم أنت برأيك كيف لازم الطالب يتعامل مع هدول الأدوات الذكاء؟

0: بيعتبرها تفيده تساعده بس ما بتستغني عن الإبداع اللي عنده أبداً.
1: هل ستدخل أدوات الذكاء الاصطناعي على المناهج اليوم بالكلية؟
0: أكيد. هلأ نحن بطور تطوير المناهج، ودكتور عصام هو رئيس لجنة تطوير المناهج، ونحن حكينا كلنا مع بعضنا بكل الفروع والأقسام أنه حيدخل تدريجيا على المناهج الجديدة، بكل قسم.
1: اليوم دكتورة بحسب وجهة نظرك ومسيرتك كيف تغير مفهوم الإبداع وقت فات التطور التكنولوجي؟
0: ما تغير، شوفي الإبداع دايما الهوية، بدك تفتشي عن الهوية.
1: أوكي.
0: هيدي الهوية انت، هيدي لإلك انت، هيدي شخصيتك، ولكن قديش فيك انه الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي والرقمي انه يفوت، هو حيساعدك، لحتى تطوري نفسك، ولكن من دون الاستغناء عن هويتك.
1: اليوم لسوق العمل هل بيستحمل اليوم خريجين من طلاب كلية الفنون برأيك؟
0: لكي سوق العمل عم بيعاني بكل المجالات، بكل القطاعات، وطبيعي انه ينعكس على خريجين الفنون التشكيلية، يعني الفنون الجميلة والعمارة. ولكن كمان لما الطلاب عم بيشتغلوا على حالهم عم بيحاولوا يواكبوا اذا بدك سوق العمل، وقديش بيكون طبعا في تنافس هون، قديش بيكون الطالب هو عنده قدرة اكبر، عم بيشتغل على حاله اكتر، في جهد اكبر، عم بيكون موجود بالسوق.
1: اليوم طالب وين بيقدر يكون موجود بسوق العمل بضمن التخصصات اللي هي موجودة بالفنون؟
0: موجودة، نحن موجودين وين ما كان بسوق العمل. نحن بالإبداع اللي عنا هو هيدي الميزة لكلية الفنون الجميلة والعمارة إذا بدك.
1: شو أكثر الشيء اليوم تخصص موجود موجود مطلوب بسوق العمل برأيك؟
0: إذا صحيح، يمكن الفنون الإعلانية. نعم هلأ هيدا الفنون الإعلانية هو إذا بدك اختصاص كتير مطلوب. حتى أنا بشوف إنه شوفي كل طالب الشهادة اللي حياخدها هي باسبور، جواز سفر عم بينطلق فيه لحتى يقدر يشتغل، مزبوط؟ هو شو بيقدر يكون عنده إمكانيات ومهارات بتساعده لحتى يكون بسوق العمل.
1: اليوم في نوعين من سوق العمل. نعم. في طلاب اللي بتقولك أنا بدي وظيفة، وفي طلاب اللي هي بتفكر أنها تروح على الفريلانسينج، يعني العمل الحر.
0: أيه.
1: اليوم أنت برأيك شو هو الأحسن، أو شو بتلاقي أنت بتعطي للطالب؟ وين
0: أنا عم بشوف الأكترية من الطلاب لأ عم بيروحوا على الفريلانسر، وأنا بشجعهم كتير لأنه هيدا الموضوع بيعمل لهم ملف مهني عظيم، بينفتح على الحياة اللي فعلا هي حياة عملية.
1: نعم. برأيك كيف ممكن يطور هذه المهارة؟
0: بده يشتغل على حاله، بده يشتغل، يعني بده يجرب، ما بده يوقف، بده يكون طموح، بده يكفي، بده يكون عنده إصرار لحتى يوصل، بده يكون عنده إصرار.
1: يعني هدول المهارات لازم يمتلكها. نعم. كل خريج
0: 100%
1: ليقدر ينجح بسوق العمل.
0: نعم. يستعملها كأدوات لحتى هي تساعده ويوصل.
1: طيب اليوم نحكي شوي أكتر عن الواقع الكلية.
0: نعم.
1: اللي هو بهالظروف الصعبة، ولابد أنه نحن شوي نحكي عن المستقبل. وين بتشوف الكلية بعد 5 سنين؟
0: حتكون بتصور الكلية منفتحة على قطاعات كتير ومؤسسات كتير.
1: وين بتحلم أنك تشوفيها؟
0: عم بحلم شوفها يكون في تكامل بينا وبين كل القطاعات اللي موجودة، يعني إن كان بالداخل أو بالخارج، وفي تواصل، يعني دايما نحن عنا تواصل لحتى نأمن هيدي الفرصة. عم نحاول إنه يكون في تواصل مع كل المؤسسات.
1: كيف عم تمشي اليوم الخطة الاستراتيجية للكلية
0: بهيدا
1: كيف عم تتواصل مع الخارج؟ يعني نحكي شوي أكتر عن هيدا الموضوع. اليوم الكلية كيف بدها تحقق هيدا الهدف؟
0: نعم، من خلال العلاقات. العلاقات كتير مهمة، يعني من العلاقات، انتبهي مش الإدارة بس بتعملها، العلاقات هن الأساتذة، هن إذا بدك علاقاتهم بيسمعونا شو عندهم، بنتسمع لهم كتير منيح، بنحاول إنه نعمل مثل ما بيقولوا كادر للموضوع يكون ينسجم معنا، يعني وعم نحاول إنه نتواصل.
1: اليوم في تواصل هلا حاليا مع
0: اكيد عم بيكون في تواصل دائما مع، يعني بقول لك مثلا باخذ مثال على ذلك بقسم الهندسه الداخليه، نحن عنا على طول ناس عم تحكي معنا من مؤسسات اللي هي بحاجه لطلاب الجامعه اللبنانيه، وهذا الشيء انا عن جد بفتخر فيه. يعني في جامعات كتير بس نحن ككليه فنون بالجامعه اللبنانيه فعلا عم بيتعاطوا معنا بثقه، يعني عم بيطلبوا منا طلاب انه يكونوا عندهم لحتى يشتغلوا، هيدا الشيء يعني كتير بفتخر فيه صراحه.
1: شو اللي بيميز كليه الفنون الجميله والعماره الفرع الاول؟
0: شوفي يمكن الحاله اللي نحن مرقنا فيها هيدي تميزنا فيها، اصرارنا حولنا